تضحك على الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: Hoor het op het aan de Microshow. ميكروجو هذا آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المعادي تجدد على موجات الجوهر في المستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بتدخل من رئيس الجمهورية توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات، ومحادثة قطرية بإيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن. وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته أمس باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من جهات الجمهورية التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول الجوهرة فام أمس، فقد تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جامعة التونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. هذا وبيّنت الجمعية في بلاغ لها أمس أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. تستضيف مدينة كازان الروسية يومي 28 و29 من هذا الشهر فعالية النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 26 و2000، التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية، ومناسبة فضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية أيضا. وتجمع قمة كازان العالمية للشباب التي تنطلق أشغالها اليوم الجمعة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم إلى جانب مسؤولين حكوميين عن قطاعات الشباب والعمل والثقافة والتعليم والعلوم وقادة منظمة دولية ومؤسسة التعليم العالي، فضلا عن خبراء وقادة شباب وشخصيات مؤثرة وممثلين عن وسائل أعلام. وستتمحور أشغال القمة حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية، رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة، من خلال بحث جملة من المحاور ذات الصلة من أبرزها أفضل الممارسات في رقمنة التعليم وتحقيق الذات لدى الشباب وسياسة التعليم والعلوم والشباب، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي أمس في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعامل بين الدول الإسلامية. وشهد شهدت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وأكد الوزير بالمناسبة مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية مجددا دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريفة، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق شدد النفطي على ضرورة صون مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانونية والتاريخية والديمغرافية، داعيا إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي المشترك في مختلف المحافل الدولية من أجل حماية المدينة المقدسية وصون هويتها الأصيلة. كما أكد النفطي كذلك أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي والارتقاء بقدراتها على الساحة الدولية لتظل ذلك الصرح العتيد المعبر عن تطلعات الشعوب الإسلامية قاطبة. دوليا أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي تقوم بلاده بدور وساطة في الحرب في الشرق الأوسط سعيا لتحريك المساعي الدبلوماسية وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني. والتلفزيون يبث صورا عن اللقاء مشيرا إلى اجتماع ومحادثات بين المسؤولين بعدما كانت الخارجية القطرية أفادت في وقت سابق أن الوزير سيبحث مع عدد من المسؤولين الإيرانيين حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وإن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. ورضائي يوضح أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. وبشكل متصل أفاد مصدر أمريكي بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وذات المصدر يوضح أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منها مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني وفق قوله. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهر FM Music Non-Stop.

0: Тошкор уредом по танги.
1: ميكروجوهرة
2: وجه الكمر

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 15 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق ل 28 أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح تواصل الارتفاع في درجة الحرارة في هذه الليلة، تواصل أيضا قطع الضوء إلى حدود تقريبا في ساعة من هنا لك دوت لكان كان مقصوص علينا الضوء لهنا، ثم نجم نقول العباد عانات البارحة من قصان الضوء المتواصل باستمرار، كان في الصباح ثم في القايلة ثم في المغرب وبعده في الليل، وإلى فترة طويلة جدا وصلت في بعض الأماكن إلى حدود هذه الساعة، مازال كيف رجع منذ قليل خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة 28 أوت 2026. زاد من الحاجات اللي صارت وبث مباشر للخسوف من المعهد الوطني للرصد الجوي. أيضا درجة الحرارة باش تعرف مبدئيا انخفاض نسبي نجم نقوله بعد قليل في الصباح، لأنه توا الرطوبة مرتفعة جدا جدا جدا. ثم درجة الحرارة أيضا هذا الصباح مرتفعة، أو الإحساس بالسخانة هو مرتفعة، ونرجع لهذا بالتفصيل نخو، لكن ناخذ قال آخر توا مثلا إش عندنا في تونس الكبرى كدرجات حرارة باش تلقاوها يا 29 يا 30 درجة، لكن زايدة بسبعة درجات في الإحساس بالسخانة. الإحساس لروسونتي، الإحساس بالسخانة هو اللي مرتفع بشكل ملحوظ ويخلي الرطوبة عالية جدا، تحس بمعناها سخانة غير عادية. توا كما قلت لكم 29 درجة في تونس الكبرى، ولكن نسجلوا في الروسونتي 36 درجة. درجة الحرارة باش تعرف انخفاض اليوم في تونس الكبرى بدرجتين مقارنة مع البارحة، إذ ستتراوح بين 27 و42 درجة، بعد ما كانت البارحة بين 29 و44 درجة، بلس الروسونتي وبلس الرطوبة اللي هي مرتفعة. الرطوبة اليوم أكثر من البارح يظلي، ولا قريبة من البارحة، لأنها 82% الرطوبة. معناها نجم نقوله الطقس يتميز بهذا الارتفاع في الإحساس بالسخانة، مع درجة الحرارة راهي تتراجع نسبيا في نجم نقوله في المناطق الشمالية والمرتفعات وقرب السواحل، وتكون مستقرة ببقية المناطق في نهار الجمعة اليوم، معناها 28 أوت 2026، حيث باش تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. العشية أو بعد الظهر فما بالمرتفعات الغربية للشمال فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ونرجع بالتفصيل على طقس اليوم للناس الكل ننتظروا فيه، لأنه يقولوا بداية من اليوم يبدأ الانفراج ونسق التنازلي لدرجة الحرارة، غدوة أفضل هذا متأكدين منه، ونهار لحد تكون زاد درجة حرارة مستحبة، كأنه باش نرجعوا للمعدلات العادية خاصة على مستوى المناطق الشمالية والساحلية، في حين في الجنوب تبقى مرتفعة نسبية لكن فما هكا تنفيسة، ونرجع لهذا بالتفصيل. هات في البداية ننطلق كالعادة بحسننا الحسين في هذه الجمعة المباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خير شو ما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش نبدأ متفقين، هي رضاية الوالدين حسن حسين بأتم معنى الكلمة، وزد على ذلك راهو رضاية الوالدين تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين، والأفضل والأروع والأحسن ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكالعادة أيضا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين في هذه الجمعة المباركة من ربي سبحانه وتعالى أنه بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: هكا قالت لي راه المخرجة، وانا اللي تقولوا المخرجة نقولوا يا ربي الاعمال عليك من عندي انا، هذه مش من يا ربي الاعمال عليك نتاعها هي، وان شاء الله الناس كنا عملوا على ربي ويحل البيبان في وجوهنا فالنهار الزين وفالجمعة المباركة للجميع. ويا ستيك زاد رانا الاعمال عليك، ها نبداو متفقين. بارح صباح بكري قايله في الليل معناها ويقصوا ينساونا ساعات، حب نكلمهم نقول لهم رانا قصيتوا علينا الضوء في بالكم ولا لا، نذكروكم وكاو صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، مروة، الشباب في سوسة، كل مستعملي الطريق، وان شاء الله يوصلوا سلمي.
1: امين يا ربي.
2: صعوبانا ثم شوية رطوبة حاتم
1: برش. برشا برشا
2: موجود، تحس الرطوبة معناها
1: وموا 7 درجات متاع رطوبة،
2: ان شاء الله ربي معانا.
1: هذا هو موجود في الآن معنا،
2: أي لا تحس الرطوبة تحس كي يعمل واحد شوية مارش
1: في اللاك. أنا كنت نعمل في المارش، شفت اللي توا وين نرجع معنا حوالي 6:45
2: ذو
1: تصبح هاي.
2: لا ذو أنا تقريبا ما عادش الواحد يحكي فيه الموضوع، مش ولي حاجة هكا المدة دي كل إن شاء الله ربي يلطف بينا وتتراجع درجات الحرارة وكم.
1: فما تراجع اليوم خليفة معناها تنخفض درجة الحرارة بالشمال والمرتفعات راه وقرب السواحل، وتكون مستقرة ببقية المناطق اليوم الجمعة 28 أوت 2026، وباش تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة وقرب السواحل، في حين في والمرتفعات في حين بين 42 و47 درجة باش تبقى ببقية الجهات مع ظهور الشتاء خاصة في الوسط وأيضا في الجنوب. تو بعد نشوفوا بالتفصيل كما عودناكم ونعطيوكم كل صغيرة وكبيرة. فما أوسي بعد الظهر فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار خاصة في وين بالمرتفعات الغربية للشمال،
2: وتصب تنفع
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: شوية الدنيا
2: ان شاء الله.
1: اذا كان الامبريف جاهزة نمشي دي امبريف، نمشي مباشرة الامبريف وبعد تو نشوفوا ش عندنا في الكاسة ونشوفوا خليفة ش عندنا زاد معاه في الماتينال اليوم في نهار الفضيل هذا الجمعة المباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. شدوا ثنية وحيدة زاد ما نجريوش برشا، نعملوا ترتيحة بحذا سيدي خليفة
2: كلقينا فضوة
1: اللي فما بعد نواصلوا لي بسمة سعيدية اليوم من هاي الجمعة معنا بسمة سعيدية في أمبريف.
3: أمبريف
1: إن شاء الله صباحك كله بسمة وسعادة يا أحلى وأروع وأفضل بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
4: يصبح النور، نهاركم سعيد الناس الكل، مرحبا بالجميع، نهارك فل حاتم انت واللي يسمعوا فينا الكل. نصبح عليك على خليفة ومروة منال وسعاد وكل من يخلط له سجهرة في الوقت هذايا 36 دقيقة على موجتنا. مرحبا بالجميع، صبحية زينة ان شاء الله لكم الكل، صبحية مبروكة مسعودة ان شاء الله، ما تلقوا فيها كان الخير ومتقبلوا فيها كان وجوه الخير وما تقبضوا فيها كان برشا حلال طيب. منين؟ من عند رب العالمين. تويجي
1: ما رزقنا من حيث لا نعلم، والله من حيث لا نعلم
4: طبعا ان شاء الله.
2: استيكما باهيز
4: استيكما شويه ضوء شويه اكسجين علاش ليه ان شاء الله يا ربي
1: يا ربي.
4: نهاية مبروك مسعود للناس الكل، يتعدى باخف الاضرار مادام وصلنا الويكاند لباس على الاقل نحكي على نفسي. كنت نحكي مع سعاد في كامل المدارك العقلية نوعا ما نتسمى وسلكناها والحمد لله. فما إمكانية أن نختم الأخبار بكل معناها مدارك عقلية السليم.
1: لطف عليك. شنو الطقس غادي يعطيني في اليوم؟
4: مروحة على البارح برشا والحمد لله. فما تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الحقيقة اللي لاحظته على الصباح، نسمة الصباح محلاها. إن شاء الله ربي برد علينا الحال كما يقولوك هاو
1: إن شاء الله. هذا ما نطلبوه.
2: هنيك سلامة منال.
4: سورتو أمنيات منال، ما يقصوش علينا الضوء، ما يقصوش علينا الماء. ونمشي قال الراجل للعطار وللحماس ونلقاو الماء كيما يلزم وبالأسوام اللي يلزم.
2: ياسر هذا دي
1: شو ياسر؟
2: ما تطلبش ياسر
1: معناه هذا الكل كان يصير بس ما في دفعة واحدة في النهار هذي المبارك. إن شاء الله يا ربي يكتب
4: إن شاء الله يا رب.
1: نبني لك قبة ونعمل فوقها كدراب الأخضر.
4: راني ايش يقول
2: راني ندق
4: راني ندق
1: والله نبني لكم. عرفتك اللي يقولك شيء لا ولا لا لا امرأة على بركة عظيمة وواحد عرفت ودعواتها مستجابة مش تولي هكاك
4: إن شاء الله بس بس. يا رب إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله دعواتنا مستجابة والله تعبنا والله والله تعبنا
4: طبعا بيش الشعب الكل في معاناة مع الأسف وإن شاء الله ربي يفرج علينا هالأيامات هذية وترجع الأمور إلى النصاب ويرجع الإنتاج بالطبيعة اللي نصابه صرتوا في
1: الماء البارح شفت ناس بالتعب وبالتغفيق معناها تسخون عليهم الدنيا ومرضى وصغار خارجوا ما غير ما يشعروا الناس خارجة هكيكة تلقائية مشيت قدام ستيك بتاع الزهرة مسكرة الإدارة متاع ستيك متاع لي في الزهرة مسكرة هي لكن مشيوا يحتاجوا غاديكا وقعدوا فترة طويلة والتحقت بهم عباد أخرين مفرقتين ما فهمت شنو كلي يعملوا كالتنفيسة وروحوا إن شاء الله يا ربي نقاو الحلول نعرف ستيك إن شيت فيدا الحلول راي نزلت على الفلسة لكن الله غالب يذول لي حاجة أقوى منا في الفترة هذه إن شاء الله تعد على خير
4: مو يا حاتم جست ملاحظة صغيرة ونمر إنه في مثل هالأزمات خليني نسميها أزمة بالمجد في مثل الأزمات هذه ما تلقى شكون يجاوبك وما تلقى شكون يعطيك المعلومة هذاك اللي يزيد عليك وهذاك اللي يزيد على الناس معناها غش وغضب واحتقان في صفوفها وحديث ما يلقاش شكون يسمع هذا الكل معناه لازم الناس صحيح. اللي شادين الكراسي يفهموا فقط ويخرجوا ويحكيوا مع العباد
1: وهذا حتى الأزمة متاع ليسونس نفس الشيء هذا قالوا هنا العباد قالك احنا ما ماخذيناش من مصدر رسمي شنو اللي فما وما فماش جماعه تقولك لا اضراب وخرجت اضراب وسرحت اضراب وجماعه يقولك لا مش اضراب الى حدود البارحه كان مشكل اليوم بدات تتنفس راي والبارح في الليل زاد خليفه تنفست ليسونس اما كان صفوف وكانت العباد تستنى بالساعه باش تصب ليسونس لانها خايفه انه الاضراب يفاجئهم
4: الله يهدي مخلق وكهو
1: ما فماش اضراب يعيشكم
4: ما فماش فماش
2: ما فماش
4: عطاو مده بشهر كامل تقريبا دونك نستناو إن شاء الله فما جلسات متاع تفاوض جلسات متاع حوار ويلقوا سبل التفاهم بين العمال بطبيعة وإن شاء الله يلبيوا لهم المطالب متاعهم
1: لا بس ما نمشيوا للعيون
4: بطبيعة في أبرز أخبار السبعة اللي باش نرجعوا لها إن شاء الله بالتفاصيل بعد نصيف ساعة بتدخل من رئيس الدولة توزيع مياه الشرب بواسطة السهريج في عدة جهات من البلاد معهد الوطني للرصد الجوي يقول ويأكد إنه شهر جويليا اللي عشناه 26 سنة ثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ عام 50 وزير الخارجية يشارك في أشغال دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالنسبة لأبرز أخبار الرياضة اللي باش تاخذوا تفاصيلها في 7:30 باش تتعرفوا على تعيينات حكام الجولة الثانية الذهاب من البطولة الترجي يتعاقد رسميا مع حازم المستوري آخر أخبار الأندية التونسية اختفاء المصارعة التونسية شهد الجلجلي في إيطاليا في دورة ألعاب البحر المتوسط ذا يخبر نسطره تحته بالأحمر بالطبيعة وإلى حد الآن فما 14 ميدالية حصيلة الوفد التونسي وآخر أخبار الكرة في أوروبا هذا كما قلت في 7:30 أنا نرجع نلقاكم في نشرة 7 متاع الصباح
1: والباري بسمة وخليفة ما هاش قال لاخر ضاعت ولا حاجة هي عملية مدبرة أنها بين ذبرين لا لا لا لا مش لا لا اختفاء وراه حرق
2: معناها
1: مطمنوا ماهوش الوفد التونسي والمسؤولين التونسي خليوها ولا مسووها ولا ما قدش فيش لا لا هي اختارت أنها أنا ألكيت غادرت
4: أي مثل هالعناوين تطرح ألف نقطة استفهام ونقول نقطة تعجب معناها عليه شنو اللي يخلي شاب في وضعيتها في ربما معناها تنتمي للنخبة النخبة الوطنية في المصارعة وتختار الطريقة ذي برشا أسئلة وبرشا استفهامات
1: شكرا لك جدد اللقاء معك بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في نشرة أخبار السابعة صباحا احنا نعطيكم فكرة بسرعة علاش عندنا فلوس قبل ما نمشي لأنونشنمون متاول الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 26/8 عندنا 1452 مليون دينار وهذا جيد احنا قاعدين نخلصه وخلصنا تقريبا بنسبة كبيرة الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27/8/2026 عندنا 25 29279 مليون دينار بأيام التوريد 99 يوم.
2: برافو. زدنا نهار
1: زدنا نهار كنا 98 99 نهار ياخذ موليف وتروا شيفر
2: ان شاء الله.
1: وهذاك الباهي السبيس اللي حاوز في السوق هو اللي قاعد في نسق تصاعدي كبير ما يركحش ولا 30 و131 مليون دينار.
2: هذا يدخل
1: 30,000 و131 مليون دينار شيفر يرعب. بالنسبة للدولار في 2906 مليم فاصل 5 يا ربي إن شاء الله يرجع ل 2800. اليورو تراجع والحمد لله نسبيا ولكن بقي مرتفع قاعد يستفاد اليورو ولا 3386 مليم فاصل 6 معناها 3387 مليم تراجع ببعض المليمات لكن بقي مرتفع. شنو اللي عندنا في المتينة اليوم
2: في الاستوديو؟ مشكون معنا الدكتورة ملاك صيادي تعرف انه هذه بادرة قاموا بها مجموعة من الأطباء مع ناشطين في المجتمع المدني ومواطنين وأصحاب أعمال والكل يعني الحقيقة وهذا مهم جدا في إطار مقاومة عفى الله الجميع سرطان الدم. مبادرة باش تجمع كراسي للناس اللي يجيو هما معناها فك البروتوكول العلاجي
1: يقول لك يعديو بثلاثة سوايع ولا أربع سوايع تفسر لنا العمليه في كل الشيميوثيرابي عافانا وعافاكم الله
2: عفى الله الله جميعا
1: وربي يشفيهم الكل والكراسي ما فماش او الكراسي
2: معاناه الناس تعاني
1: الكراسي اللي يقعدوا عليهم قال لك يزيدوا يمرضوا
2: والناس تجي من بلايص بعيده تعرف لي سونتر هذوما شويه
1: يشريوا باش يعملوا هالمبادره هذه اللي هو ماراثون لو 7 ولو 6 سبتمبر جو بونس ماراثون مفتوح للجميع صغار كبار عائلات يشريوا العباد الدوسار باش يشاركوا في الماراثون بسعر
2: باش نوفروا لك الناس هذوك
1: المداخيل الكل باش يشريوا بهم 60 كرسي للعباد هذوما مرتاحين باش نجموا يقعدوا عليهم واللي يحب يعاون يعاون لانه لك التوانسه الزواوله اللي قاعدين يعانيوا في معاناه زرقاء من جراء طول المده نتاع الشيميو وايضا الظروف اللي مش متوفره.
2: تو نشوفوا هذاك مع دكتوره ملك صيدي طبعا الكتاب موجود كالعاده محمد صغير العموري عبر الهاتف عوده صقل ببور زام سيره روائيه تو نرجع لها بالتفاصيل. سؤالك قبيله علاش الصفوف قدام الكيوسكات ما ثماش ازمه قلناها وعودناها في علاقه بالمحروقات ما ثماش اضراب اصلا الحديث هذا عن مساله تخص شهر سبتمبر وفي اخر شهر سبتمبر ومع ذلك الناس مازالت ساعات تمشي تلقى صفوف وغيرها. مش كون معانا سيد رئيس مدير العام شركه تاجيل سي خالد بتين في لاريير بلون هذا وغيره من الاسئله باش نطرحوها عليه.
1: امبارح دورت برشا في البلاد عجيل فما
2: فما
1: وصفوف متوسطة
2: أقل أقل
1: متوسطة حتى قليلة أما عجيل فما في بعض الكيوسك الأخرين يقول لك
2: حسن في الحوم والله حتى من اليوم لقيتها نسباح
1: تاش معنى وفيلو راهو اللي صبوه الكل اللي جبوه الكل
2: ثم لهفة
1: لهفة
2: أي ما ثماش مبرر للأسف أك علاش باش نشوف هذا مع رئيس مجال كما
1: تعودنا في
2: مروة ديما متكتمة على
1: فما أكيد فما حاجة
2: متابعات
1: متابعات من مروة وإلا بلا رتوش اللي نسيناها يا مروة رايح عندك أنت الكرة هذه من أعدادك
2: سخانة هي
1: ناقص كان تقديمك تدخل تقدم معنا أقسم بالله تريو لا فما هو تريو هذا ربي يسترك هو تريو به يعمل الكيف إن شاء الله ربي باقي الصوت راي خلينا نمشيو لأن أنشينمون مطول نبدأ كالعادة بصوتها وترككم مع رائعة منا روائعها في بدايته وأنا مطمئن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع استحفظوا لي على رواحكم يعيشكم وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع.

0: عروسة، الحمام اتيود وزروان. عالنيوز من خمسة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وحدات مشتركة من الجيش والحرس والحماية توزع المياه في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود. حداد لثلاثة أيام في الجزائر بعد وفاة 12 شخصا في الحرائق الأخيرة. وترامب يعلن مضيق هرمز ضمن الأقاليم الأمريكية. في تفاصيل أخبارنا وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الدولة تعليماته أمس باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية وأيضا مصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من جهات البلاد التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول جوهر فهم، في هذا السياق تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعدنية المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا من هذا العام 2026 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ عام 50 و900 وألف، بعد جويليا من عام 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويليا 2026 الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويليا بين 28.9 درجة بمدينة طبرقة و 37.1 درجة بتوزر، في حين بلغ معدل الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني والمسجل في 25 محطة 31.7 متجاوزا المعدل المرجعي والذي هو في حدود 28.3 درجات بثلاث درجات حسب نفس المصدر. إذا وبلغت مدة موجة الحر 12 يوما في تالا، وهي الأطول بين المحطات، مقابل 9 أيام في القيروان وسيدي بوزيد وسليانة، فيما امتدت أيضا 10 أيام في جابس وتسعة أيام في توزر. وسجلت القيروان أعلى شدة قصوى للموجة بلغت 6.77 مع حرارة وصلت إلى حدود 49.7 درجات. أما ولاية نابل فقد شهدت موجة حر استمرت 8 أيام وبلغت شدتها القصوى 7.73 درجة. في أخبارنا أيضا، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية. وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف المحتل وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. وقد شهدت هذه الدورة انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. النفطي أكد خلال هذه الدورة أكد مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مجددا دعمه للحق أو دعم البلاد للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. النفطي شدد في هذا السياق على ضرورة صون مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة

0: الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي. في أبرز أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام الوطنية لوفاة 12 شخصا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي الجزائر. تبون قال في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس في كامل التراب الجزائري خلال فترة الحداد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية والوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. نشر الرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشيال صورة للأقاليم الأمريكية مضيفا إليها مضيق هرمز، بينما أعلنت طهران أنها تعكف على إعداد قائمة شروط لإعادة فتح المضيق استجابة لطلب الوسطاء. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أكد في تصريحات من البيت الأبيض أن المضيق مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية الكاملة، مشددا على رفض بلاده القاطع لإجراء أي محادثات مع طهران التي زعم أنها تعاني من انهيار اقتصادي كبير. ختاما، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال من بينها مخصصات وأجور الموظفين من أجل تغطية تكاليف العملية القتالية وفق وثائق ومسؤولين في البحرية الأمريكية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، مع الإشارة كونه نجم ويظل اليوم أفضل شوية باعتبار فما انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق متاع الشمال والساحل، في حين تبقى داخل البلاد وخاصة في الجنوب التونسي مرتفع نسبيا. هذا ميخلي السياقة تولي صعيبة مع السخانة، عبيت ولي على العصابة، لكن احنا نقول لكم قد ما توسعوا بالكم وقد ما تنقصوا من السرعة قد راكم ما توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. وكنا سعداء بمرافقتكم على امتداد هذه الصيفة من خلال هذه المصافحة اللي ساعات فيها بعض الأشياء اللي توجع، هي توجع عندكم الحق، ولكن شي يقولوا لي لخيان بعض الأصدقاء يقول لي والله والله كل وجيعة اللي موجودة وتقولها انت فالنصوص هذية قلي تخليني ما غير ما نشعر النقص في الفيتاس، حتى لو كان نمشي في التسعين ردة 80-70 هك هي باهي العملية، إن شاء الله الكل نقصوا في الفيتاس من خلال هالنصوص القيمة اللي نحيي عليها صاحبها باعتبار أنه راهو صاحبها هو سيلمجد بوخليس مدير عام تأميناتك. تمام، مشكورا، شكر جزيلا، تعبناها معنا في خصوص هذه النصوص اللي نحاولوا نوصلوا بها للهدف المنشود نقصوا مع بعضنا من حوادث الطرقات. على خاطر نحبوكم رانا نرافقكم.
2: تأميناتك تمام وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي سيدي، بعض المعطيات المهمة باش نقولهم لكم على الحوادث، وانتم قيموا وحدكم وفهموا وحدكم وحلوا وحدكم وعملوا لي كومباريزون وحدكم. ما يقارب 80% من القتلى اللطف عليكم وثلثي الجرحى هم شكون؟ شكونهم؟ هما يا سواق يا مرافقي، يا سواق يا عائلتك السائق هذاك اللي راكبه معاه، ولا الأصدقاء متاعه، ولا حد يقرب له، ولا غير ذلك. أي باللي شيفر هذوما بالأرقام، والأرقام ما تكذبش. مثلا يا سيدي، في سنة 2026 تاو إلى حد الآن عندنا 675 وفاة الله يرحمهم وينعمهم ويصبر أهاليهم، و2600 جريح ربي يشفيهم بين سواق ومرافقين. أي سواق ومرافقين، المرافقين راهو ينجموا يكونوا عائلاتهم، والأغلبية هي عائلاتهم. هذا معناها أنت يلي تسوق وتجري وتتكلم بالتليفون وتقوم بالمجاوزة الغير مدروسة والممنوعة وتعملهم الكل، في الأخير راهو المتضرر الأكبر، والنجم نقول الأولاني هو أنت، وإلا الراكبين معاك في السيارة اليوم ناس عزيزة عليك واللي على الدراجة زاد واعطوا فيك الثقة وانت خنتهم وضحيت بنفسك وبيهم زاد اكهو. هذا ما عندنا من نقول لكم الحقيقة، من بعد هذا يظل يزايد لكلي. ان شاء الله ربي يهدينا الناس كل، وان شاء الله ربي يهديكم، وان شاء الله تردوا بالكم على رواحكم وعلى عائلاتكم وما تتسببش في هالفاجعات. هذو ماشي حوادث، فاجعة بأتم معنى الكلمة. بالله بالله بالله ردوا بالكم، راهي السياقة عندنا مخاطرها مرتفعة جدا، والله بالمجد السياقة اللي هي فن، يقول لك فن السياقة، عندنا احنا في تونس مخاطرها وليت مرتفعة جدا جدا جدا، خطورة الطريق في تونس عالية جدا، واحنا السبب راهو احنا، هي السواق احنا السبب. بالله يعيشكم، حافظوا على انفسكم وحافظوا على غيركم، ودليلكم زادة دليلكم املك.
2: تأميناتك تما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن, وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم, كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية, مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سالمين لحضروا فرحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت, نمشي للفرح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 أوت, ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها راهو من طرف العزاز عليهم. العزاز عليهم هم اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85990, كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم, رقم التليفون, وقلنا فيقوم النوم عملوا له سيربريز وعديوه في ماتينال صباح الورد وهديوا له الكادو اليومي لتهديه جوهره لمستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين, المونجيلا الرائعه من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الهند البري, نقول لك صباح الورد الهند,
3: نهاركم زين,
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
1: لله هند,
3: ربي يخليكم
1: لله هند. البري لقب هكا ولا نغال
3: البري
1: من المهديه ماله؟
3: لا من سيدي عامر ولايه
1: المستير. من المستير سيدي عامر, مرحبا بك,
3: ربي يحفظك يعيشك.
2: اي هند, نعم. كدش عملت اليوم؟
3: أنا من عام 74.
1: من عام 74 معناها؟
3: من عام يا ولدي من عام.
2: أي من عام 74.
1: أي معناها من عام 1974 معناها عمرك 52 سنة تو. في طنبك العمر تو متاعك مازال 50 سنة أخرين معهم صحة البدن والصحة تبقى قوية. والله أصلي على النبي عليك لله يا عزيز.
3: الله ربي يفضلكم ربي يحييكم.
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يديم يطول في عمرك في الخير. يلا أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
3: والله شو شقك؟ أني تأكدت 100% اللي هي ميمك ربي يفضلني.
2: ربي
3: على خاطر الراجل قال لي يعني بعثت وما وصل شيء وما تعدى شيء.
1: ما هو بعث راهو اجتهد,
3: هو بعث ما تعداش, هو قال لي يعمل لي هيك.
1: هو بعث
3: يضحك يضحك. امي متاكده امي
2: سلمنا على
1: شو اسمه امك شو اسمه شو اسمه امك
3: امي منوبيه الجزيري.
1: والله مصلي على النبي ربي يحفظ لك لله منوبيه هذيك العزيز الغالي ابو سالي من جبين هذيك الخير ربي والبركه فرضي. ربي يرضيها عليك دائما وابدا وان شاء الله ديما تدعي لك وفرحانه بيك.
2: والجواب صحيح, الجواب صحيح. الا منوبيه قالت لك راهو نحبك برشا برشا برشا.
1: الله يحفظها وربي يخليها, ربي يخليها لك يا هند, وسلم لي على المسيو هند البري من سيدي عامر هي الاولانيه من بعد سيدي خليفه.
2: نمشي ولا سوار الفقيه, نقول لك صباح الورد ولا سوار.
1: الو سوار,
2: سوار
1: سوار الفقيه من طبولبة اللي هي معايا الان مبدئيا. مرحبا سوار,
4: صباح الفل.
1: ها يا سيدي خليفه معاك تفارج,
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك ربي يخليك.
2: هاي يلا سوار انشطنا. كدش عملت اليوم؟
4: ثلاث سنين.
2: شنو هي هكا
4: ثلاث سنين؟ ثلاث سنين زيدوا مصفر ورا.
1: ثلاثين تيتم الشباب يا بنيتي تيتم تو ساق حطيتها في الدنيا والعب على روحك وفادلك لانه النضج مازالك عليه 10 سنين اخرين في الاربعين يقولوا مرحله النضج. جاي
2: يا سوار, شكون صاحب المفاجاه او صاحبت المفاجاه؟
1: هو
4: زعما راجلي.
1: اي ما تقول زعما راجلي, قول متاكده اللي هو راجلي واللي باش يجيب لي زاد كادو
4: كما راجلي وبين خويا.
1: بين راجلك وبين خوك. هو جاب لك كادو عمنا ولا
2: جاب؟
4: نعم
1: عمنا ولا جاب لك كادو في عيد ميلادك؟
4: جاب جيب لي كل عام
1: كل
4: هو
1: عام
4: كادو. يعني. هو كادو مثال.
1: الله الله على التريزة يا بابا. الله الله. يا سيدي خليفة زعما الكادو نتاعها هو اللي بعث لها الاس ام اس؟
2: لا لا مش هو.
1: مش هو؟
2: والله لا.
1: شكون ولا شكون؟
2: ولدها براء.
1: براء
2: براء براء
4: ولدي براء.
2: يقول لك امي العزيزة الغالية.
1: اي
2: برا وولاد خوها ماريا وعايشة ويوسف وفاطمة وسلمى هكا ولا؟
4: سلمان.
2: سلمان عفوا اي سلمان.
1: سلمان وماريا وماريا
2: ماريا
1: ماريا باه للا العزيزة. ويقول لك امي العزيزة الغالية ولدك نحبك بارشا ربي يحفظه.
2: ايش هذا كاتب وراه
1: وراه زوجك هو اللي قال له قول هكا
2: هو كتب
4: هو ولدي برا ربي يخليه
1: ربي يخليه وربي يخلي لك المسيو
4: وربي يطول في عمره وربي يخلي ولاده عايشك ربي يخلي ولاد اختي ولاد خيا
1: ربي يخليهم ربي
4: يخليهم.
1: شكرا لك للا نفهم
2: بصراحه الجميله الهواري. صباح الورده الا جميله جميله
1: مشافها به
2: السحلين ولدها صبري يقول لها كل عام وانت حيه بخير. وصفاء صمود تهنيها امها نجيبه وجدتها عائشه وخالتها ايمان ومنيار يقولوا لها كل عام وانت حيه بخير.
1: وجميله الهواري تعديت معايا نعرفها للا كل عام وانت حيه بخير يا جميله يا باه يا جو يا جو يا باه هيا التصويت يلا مره بسرعه مون ما عنديش وقت. ها اللي تحكي الثانية شو الثانية الأولى ولا الثانية فهم
2: الثانية الثانية سوار الفقي
1: هي اللي تحصل على المونجل الراي عالي من أهداء سيتي واتش وإن شاء الله كل عام هي وكل
2: مستمعين
1: ومشاهدين حيين مليون ألف خير لحظات ونرجع ونحل كتاب على الكيوسك مأبية والصف والبعض منهم يوصل في الصف بعد ما يشد ساعة والله ساعة وفما اللي يبطل كيما خليفة شد وبطل يشد ساعة ويوصل يقول والله هو في ليسونس يخيش فما الجريف ما فماش ما لشوني فما خلنا نفهمه. هذا مع خليفة بسالم في الارير بلو
0: معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
5: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك.

0: تزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
3: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
4: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز إكسيبسيونيل و beaucoup d'autres surprises.
3: Jou kbir.
4: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
3: Yalla, Beko Blue Days, ma tfawatch el forsa.
4: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
5: Jouhara FM.
6: Publicité.
7: تسمعون الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على الجمعة موجة مع الموجة.
9: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. امشي العاجيل هذه تسمعها من عند برشة تونس خاصة الأيامات هذوم. علاش امشي العاجيل؟ لأنه القينا في عجيل صحيح فما بحثة لدار العامة اللي فيها في
10: سيتي أولمبيك.
9: سيتي أولمبيك غاديك مشيت نشارجي في الكارت هنا فما فافور يعطيوها ما عطاوهاش المرة هذه ما يمثلش تشارجي الكارت وتربح أمور كذا. حبيت نشد الصف برشا عباد في الكيوسك موجودين لكن الكيوسك اللي بعده وإحنا طالعين في اللوتوروت متفاضي. مشيت الياسمينات زادة كيوسك متفاضي دونك وفما ليسونس وما فماش الصف الكبير عند عجيل رغم اللي يقولوا لي في الصباح بكري كان فما صف كبير بل بليلة فما صف كبير.
10: وهذا كان يتفهم اثر الاضراب الفجئي اللي قاموا به سواق
9: العمليه متواصله يظهر لي في ذهن العباد ولا شيء الحكايه هل فما نقص في البترول هل فما نقص في الليسونس والمازوت. احنا باش نمشيو العجيل كما يقولون الناس
10: الكل
9: خلينا نمشيو العجيل ويحلوا الكتاب.
11: اريير بلان
10: باش نفهم كل هذا وغيره. مشكور معنا السيد رئيس مدير عام شركة الوطنية لتوزيع البترول الأجيل سي خالد بتين. يقولوا لك صباح الورد.
12: صباح النور سفيفة. صباح النور سي حاتم. مشكورين على الدعوة هذه بارك الله.
9: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة وبرافو على أولادك وعلى الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها.
12: عايشك يا
10: سي خالد. مازال ثم صفوف نلاحظوا فيها ساعات نمشيو للكيوسك ما نلقاوش ليسونس اليومين هذوما يعني ما فهمناش ثم اضراب في الافق ما ثماش اضراب في الافق. الناس كل تعرف انه حتى موضوع الاضراب مؤجل الى نهايه شهر سبتمبر. علاش الصفوف هذه وعلاش بعض الكيوسك تمشي ما تلقاش؟
12: هذا هو سي حاتم. هي ثم حاجه لازم يفهموها المواطنين والمستمعين الكل هو أنه وقت اللي ثم صف وما ثمناش صنص في محطة من المحطات ذيك على خاطر من كثر الصف معناها وفات الريزيرف الموجودة في المحطات في الخزانات نتاعهم وفاء ليسونس وفاء. علاش؟ خاطر الناس كلها جات دفعة واحدة مع بعضهم والصف يتعدى يتعدى حتى لين يقف كاريمون ويقولوا ما عادش عندنا ليسونس ولا ما عادش عندنا مازوت. معناها هذه هي المشكلة. والمشكل زاد اللي كونه السبب في هذا هو انه الناس منا خايفه رغم التطمينات اللي اعطيناها واللي قلنا راهو ثم بابور هبط من ولت البارح في بنزرت معناتها وقاعد يفرغ في الشحنه نتاعو ومن بعد منها ما تفرغ شحنه كامله باش يولي يوزعوا الشركه. ثم شركه اسمها سوترابيل توزع بالبايب بالانبوب لتونس معناها من بنزرت لتونس يوصل للمخازن نتاع الشركات. هذايا قاعد ساير ما هو خاطر البطو كي فرغ الحمولة بتاعه مش في ساعتين ولا ثلاثة تحبه على الأقل 24 ساعة اليوم
10: يعني تأكد ما عندناش مشكل في المحرقة.
12: لا لا لا هذا أنا مؤكد 100%. أما على غالب ناسنا كأنهم خايفين ما عادش يصدقونا في اللي نقولوا فيه. احنا على كل حال في كل مره انا نخرج الاعلام الحاجه اللي نقولها في بالي معناها هذيك هي تتنفذ وماش نزيدوا على الناس ولا نعطيهم في معلومات غلطه. الا انه اللي صار هو جمله من الاشياء صارت. صار اضراب معناها عشوائي واللي يقولوا عليه معناها اضراب وحشي غير قانوني على غالب هذا صار تو تجاوزناه نهار الخميس اللي فات احنا هنا توا بعدنا عليه جمعة لليفينمون هذاك، ولكن بعد جمعة واليوم هاو جمعة ثانية، بداية جمعة ثانية كأنه ثم مخالفات للي صار هذاك. معناها الحاجات كي تصير ماهيش في قوانينها وفي في اصولها، معناها تخلف المشاكل. ومن بعد الاضراب اللي وقع الاعلان عليه هو مازال معناها لنهار 23 و24 سبتمبر، هو سبتمبر مازال ما دخلش اصلا، معناها مازال ما يقارب الشهر نهار اللي اعلن عليه البارح. الحاجه الاخرى هو انه ثم مساله إعلامية، فزاد الإعلام راه مسؤول، معناها نورمال مود إعلام مسؤول، ما يجيش معناها إذاعة تقول راه ثم إضراب في الأفق نتاع المحروقات، ولا تعطي لا توضح للناس وقتاش الإضراب هذا، لا معناتها شكون قرر ولا حتى شيء، وقتها أشنية كأنها دعوة إلى تدافع معناها نحو المحطات، وهذا للأسف صار معناها وشفناه.
9: سي خالد فما حاجة أخرى نقول لك عليها اليوم. أيوة. البارح في الليل معناها بنتي كبيرة معناها خريجت قانون، عاملة ماستر في الدروا بريفي، معناها ايش تقولي برا عبي ليسونس؟ قلت لها ليه لباس الحمد لله فما حد شيء. قلت لي ليه عبي ليسونس؟ ما تعرفش عليهم تو يعملونا اضراب غير قانوني ولا وحشي سمتولي من جديد. ففي ذهنية التونسي خوفا من إعادة خوفا هذا الاضراب.
12: بالضبط، الناس ولت خايفة ما عاش مصدقة، معناتها يشوفوا في برشا ظواهر تصير وتتكرر يقول لك نفس الشيء، المحروقات راهي باش تقص أتوم وما. ولكن احنا من خلالكم ومن خلال الموجات نتاع جوهرة فهم راهو يقولوا للمواطنين راهو الليسانس الحقيقة موجود ولا داعي للتخوف، معناها والخوف والمبالغ فيه هذا. علاش احنا رانا ما راهو حتى الليسانس اللي تعبيه اليوم باش يوفدوا ترواجوري ومن بعد شنعم، راهو احنا ناكدوا على انه العمليه متواصله نتاع التزود من المزودين نتاعنا العالميين، والليسونس معناتها باش يقع تزويد كل المحطات اللي نقصت ويبقى كان حديث. ولذا ماذا بينا الناس تهدى شويه وتتروى، معناتها وزايد الاكتظاظ والازدحام والصف والطوابير والبانيك والفوضى والسيركيلاسيون اللي كيما هكا راهي الحقيقه ما تؤدي لحتى شيء. زايد الناس ضيع في وقتها كان يمشي ويشدوا خدمهم ولا مصالحهم يشوفوا مقاضياتهم ولا حاجه خير، خاطر اللي عنده حتى اشتر معناها العبايه نتاع الليسونس في الكهرباء راهي تكفيه 3 ايام، ولاش هو معناتها اليوم العشية بالمرتاح يمشي عبي ويلقى ما يلقاش صف إذا كان كل واحد يشد روحه شوية وكهو. معناها هذه
9: ما تبالي ما نجموش ما فماشي إضراب توا، معناها هو حتى البرقية متاع الإضراب ما خارجتش، معناها نهار 23 و24
12: سبتمبر
9: من مفروض وفما جلسة صلحية، من تعرف نوصلوا في جلسة صلحية ما يصيرش الإضراب. علاش هكا
12: هو احنا ان شاء الله الإضراب هاي ربما حتى الجلسة الصلحية ما نوصلهاش، احنا قاعدين نخدموا على الحل معناها على الحلول مع الخيان السواق نتاع الشاحنات، وقدرة ربي معناها ياخذوا حقهم. زاد الاخوة اصحاب شركات النقل زاد معناها باش تصير لهم اميليوراسيون، زاد هما تحسين في معناتها الخلاص نتاع المنحة الكيلومترية نتاعهم، معناها نظرا لانهم ينقلوا المحروقات من الشمال للجنوب ولا من الجنوب للجنوب معناها وعلى مدى معناها مسافات كبيرة، اذا كل كيلومتر راهو فيه خلاص معين وهذا باش يقع تحسينه معناها ان شاء الله. نخدم على هذا الكل والسيستم معناتها المنظومه واضحه امورها تخدم وباش تواصل معناها. زاد ثم حاجه معناتها حتى جاتنا في فتره ساعات حتى الترونسبور فيه مشكل، ساعات ثم كماين توا في وقت الفيزيت تكنيك نتاعها
9: تقف هذيك تنقص
12: من يمشي هو نهار كامل باش يعمل الفيزيت تكنيك، وساعات يقولوا له برا زيد صلح هاك الحاجه يزيد يتعطل نهار، راه هذاك يتحسب. هذا
9: خرجت من البارك هذيك خرجت معناها باش التعب شويه في فما نقص على مستوى البارك على مستوى
12: الكبير.
10: سمعنا ولكن كل هذا
9: في الواقع تواصل. اي نعم
12: فوالا كل هذا محدود، لكن نعم. كل هذا هو معناه محدود في الزمن، ما هيش معناه، لكن تنجم تتظافر بعض العوامل مع بعضها. هذا لا يعني اطلاقا انه راه ثم مشكل جوهري معناها نتاع تزويد ولا نتاع تزود، الليسانس هذا موجود والعقود موجوده، وشفتوا انه في تونس ثم استقرار توا معناها منذ بضعة سنوات، حتى في اسعار المحروقات منذ نوفمبر 2022 لم يقع معناها لا زياده ولا تعديل في اي نوع من صحيح. المحروقات. اذا نحن نعيش في سيستم مش خايب، أنا الحقيقة نجم نواصل به، ولكن المطلوب هو شيء من الهدوء والصبر.
9: ذاك هو. شكرا لحضرتك سي خالد بتين اللي هو رئيس المدير العام لعجيل إنرجي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. البداية بتعيينات حكام الجولة الثانية ذهاب للبطولة غدوة السبت 4:30 متاع العشية، الدفعة الأولى. نادي الإفريقي أمل حمام سوسة، تحكيم حسام بولعراس، وفي الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى، تقدم سقيت الدائر، عبد السلام ماني يحكم المباراة، وفي الفار درصاف الجنواتي. الاتحاد الرياضي المونستيري، الملعب التونسي، حسني النيلي حكم المباراة، وفي الفار الحكم البرتغالي هالدير ماهيرو. وانطلاق بيع تذاكر المباراة، الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي، مدارج مكشوفة 8 دينارات، مدارج مغطاة 12 دينار، منصها شرفية جانبية 25 دينار. المباراة الرابعة بالنسبة لغدوة السبت، النادي الصفاقسي ترجي جرجيس، محمد علي قروية يحكم المباراة، وفي الفار الحكم البرتغالي برونو ستيفيس. الدفعة الثانية بعد غدوة لحد 4:30 متاع العشية، النجم الرياضي الساحلي، النجم المتلوي خليل الجيري حكم المباراة، وفي الفار أسامة بن إسحاق. وتواصل بيع تذاكر المباراة على الموقع الرسمي للنجم، فيراج خاص بالمشتركين، شنوة 15 دينار، مدارج 25 دينار، شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي ديما مقابلات نهار لحد سيف الورتاني، وفي الفار البرتغالي هالدير ماهيرو، نادي حمام الأنف، نادي رياض البنزرتي أمير العياد، وفي الفار برونو استيفيز من البرتغال. الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان، فرج عبد اللاوي، في الفار أيمن نصري. من تعيينات الحكام القرارات، مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بعد مقابلات الجولة الأولى، معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان، معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات في مباراة النجم الساحلي، معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بخطية بتوبيخ وخطية 5000 دينار من أجل رمي عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، معاقبة النادي الرياضي البنزرتي ب 500 دينار اختية من أجل إقصاء ملتقى الكرة. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الدولي حازم المستوري بعد تجربة احتراف في روسيا. حازم صح عقد مع الترجي مدته 3 مواسم. الهيئة التسيرية للاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت على تركيبة لجان الفريق. ناطق رسمي علي البحوري وعودة من جديد لنفس الخطة اللي سبق له أنه عرفنا بها في الموسم قبل الفرط. أنيس سكمة رئيس لجنة التأديب، ناصر العويتي رئيس لجنة التنظيم، حلمي الحاج حمودة رئيس لجنة الأحباء، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، حمزة زناتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم، صالح الحداد رئيس فرع شبان كرة القدم، هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، جعفر الزناتي رئيس فرع شبان كرة السلة، كمال الزينة أمين مال مساحت.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: أكيد باش نبدأ باختفاء المصارعة التونسية شاهد الجلجلي اللي كان ضمن الوفد الرسمي المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو الإيطالية. شاهد الجلجلي كانت شاركت في مسابقة المصارعة من أجل الميدالية البرونزية في وزن 57 كيلوغرام منذ يومين، بعد انتهاء المنافسة متاحة غادرت القاعة دون إعلام بالرغم البحث عليها. ذكروا أنه شاهد الجلجلي مصارعة تبلغ من العمر 20 سنة. منتخب الأوسط لكرة اليد انهزم البارح ضد المنتخب الجزائري 26-33 ويضيع فرصة التأهل للدور النصف النهائي. منتخب الأوسط لكرة اليد باش يلعب من أجل تحديد المراتب من 5 لـ 8. آخر ميدالية للوفد التونسي في اليوم السادس كانت فضية بفضل السباحة آمنة بن حسونة في سباق السباحة بالزعانف المسافة 100 متر في حق التوقيت 48 ثانية و72 جزء بالمئة. بعد اليوم السادس تونس تتراجع للمرتبة 11 بمجموع 14 ميدالية ذهبيتين 3 فضية و9 برونزية. إيطاليا تبقى في المرتبة الأولى بمجموع 110 ميدالية 40 ذهبية 39 فضية 31 برونزية. قفز مصر للمرتبة السادسة بمجموع 29 ميدالية 9 ذهبية 9 فضية 11 برونزية. أكيد الأنظار الكل باش تتجه اليوم لأبناء المدرب أنيس بوجلبان المنتخب الأولمبي لكرة القدم أقل من 21 سنة اللي واجه اليوم المنتخب الإيطالي في المباراة قبل النهائية من أجل تأهل للدور النهائي والهدف الميدالية الذهبية. المنتخب الأولمبي كان تأهل في المرتبة الأولى في مجموعته بعد زوز انتصارات وتعادل. المنتخب الإيطالي تأهل ثاني المجموعة الثانية بهزيمة تعادل وانتصار. مباراة تنطلق 9:30 متاع الصباح.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2016 على جوهرة فنتي.
3: تركيبة فرع كرة اليد بالنجم الرياضي الساحلي حفظ روات برئيس فرع صابر رياني نائب رئيس يونس مرابط نائب رئيس سامي المستيري مدير رياضي قيس بن أحمد رئيس فرع الشبان. انطلاق منافسات النافذة الرابعة للتأهل بطولة كأس العالم قطر 2027 البارح في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. المنتخب التونسي لكرة السلة فاز على منتخب الرأس الأخضر 60-56 فترة أولى 16-11. المنتخب الرأس الأخضر عودة قوية للمنتخب التونسي اللي سيطر على الفترة الثانية بالطول والعرض فاز 24-8. الرأس الأخضر فاز في الفترة الثالثة 11-10 والرابعة 21-15. في النهاية المنتخب التونسي فاز 60-56. أحسن مسجل للنقاط في المنتخب التونسي عمر عبادة 26 نقطة. في رأس الأحياني محمد منفذ 7 نقاط لكل لاعب. أحمد العدامي وصف المثنيني 6 نقاط لكل لاعب. الجولة في الدوريات الأوروبية الدوري الإسباني برشلونة ينتصر على حساب أتلتيكو بلباو 2-0. اليوم 9:30 الألافيس فياريال. الدوري الإنجليزي 9 كريستال بالاس يواجه المان سيتي. الدوري الإيطالي 8:45 دقيقة الميلان يواجه فينيسيا. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jouer FM sur Instagram.
5: Instagram.
4: Hashtag Jouer FM.
6: Publicité. Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lel maghroumin bel l'ab en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, ma le Maxbox 5G, randek internet très haut débit, min ghir hatta loading, bech ma tfallet hatta lahda. Mouch fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra. عندك أورانج.
7: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
6: جوهرة أفلام. Publicité.
8: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

0: اساس موعد الاثنين للجمعه من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جمعه اف ام تي في. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقول لهم تابعونا لو بون بلون دو جور كالعادة. يجينا من براء فواياج، والبارحة كنتوا معنا وكنا خذينا ربط مباشر من مكة المكرمة، وكان معنا على الهاتف بعض المعتمرين اللي خذيناهم في المباشر واللي مشاو مع براء فواياج، واللي تكلموا بصراحة فيما يخص الإقامة واللهوة والسيرفيس والخدمات اللي القوها غادي. وفي الحقيقة حاجة تفرح وحاجة تثلج الصدر و تفرحنا احنا. علاش؟ لانه سمعنا الناس تقول والله كلامكم صحيح، والله اللي نسمعوا فيه في جورة افهم كله صحيح. يعني الواحد لما ياخذ على عاتقه كلام وشهادة ومسؤولية وينصح الناس يقول لهم هاو لو بون بلون، هاي الخدمات المتميزة، وكيف يمشي ما يندموش ويلقاو الناس مش ما تندمتش فقط، لا فرحانة وتشكر وترحم على الوالدين. من نجم نكون كان أنا فرحان زادة، ومن نجم نقول كان مرسي براءة فواياج.
1: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج وتاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: نذكر بتاريخ الرحلة القادمة اللي باش تكون إن شاء الله يوم 24 أكتوبر في رحلة مباشرة، ينعم مباشرة وعلى الخطوط السعودية، واللي قامة باش تكون كالعادة في فنادق من فئة 5 نجوم و4 نجوم مع فطور صباح، ينعم معها فطور صباح طيلة الإقامة في المدينة المنورة، ومعها هدايا ومفاجآت ومزارات متنوعة. وتنجموا تدخلوا للصفحة متاع براءة فواياج وتتفرجوا في الأجواء المنعشة، وأيضا الفليجات اللي تهداو للمعتمرين، كل واحد تحصل على 2 فليجات بجودة عالية وبضمان سنتين. ونتسى كيف كانوا المعتمرات كلهم بمظلة براءة، أزيام واحدة تعمل الكيف لأول مرة نشوف في وكالة أسفار، وهذا الكل باش يسهل عليهم وعلى أيضا المرافقين عملية التعرف على المعتمرين من ناحية، على فليجاتهم من ناحية أخرى، وتنقص نقص لهنا تنقص بشكل كبير نسبة الذياع متاعهم لا قدر الله في ظل الزحمة والاكتظاظ الموجودين في المطارات وكذلك في الحرمين الشريفين. ما لا بالحق يحب اللي يحب يمشي للعمرة ويتمتع، مش باش يمشي كهو هاني عملت عمرة ومروح وتعب شديد وملقاش اللي كان يحلم به ولا يتمناه، لا يمشي ويتمتع. معليه كان يكلم براءة فواياج الوكالة الأولى في تونس من حيث جودة الخدمات، النجم نقوله لهنا راهي نسبة رضا المعتمرين ب100%، والحمد لله لروتور تلقاوه زادة على الباج فيسبوك بشهاداتهم، وكانوا معنا البارحة في شهادات مباشرة. الأرقام راهي على ذمتكم، اتصلوا احجزوا للرحلة القادمة نهار 24 أكتوبر، راهو البقايا اللي مازالت قليلة وتوفى البقايا هذه رانا مش يزيدوا معناها بعض الأماكن، لا لا يمشوا للرحلة اللي بعدها أخلت. أيضا تنجم راك تعمل لريزيرفاسيون على الرحلة اللي بعد، وحتى رمضان تنجم تعمل لريزيرفاسيون من الآن على 70-550-020، نعاود 70-550-020 ولا 21-881-882 21-881-882، سينو عندك 21-882-881 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين. الفقرة هذه اللي تبعث فينا برشا موجات ايجابية. علاش؟ لانه ناس قالت لك انا نستطيع. اي انا راني من خيرة ومن احسن السواق مش في تونس فقط في العالم، لاني يعني نعمل دير ريكور على مستوى المحافظة على سلامتي وسلامة مستعملية طريق الكل وحتى الركبين معايا زادا نستحفظ على سلامتهم، لاني ما عملتش حوادث ومنش باش نعمل بإذن الله حوادث. فما ناس من 5 سنوات إلى حدود 54 سنة وصلنا ما عملوا حتى حوادث. شكون هم هذوما؟ هذوما لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي يوميا نكرمهم، واليوم سعداء انه باش نمشيو السوسة ونكرم سي محمد منصف حشلاف.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي محمد المنصف مرحبا بك ومنورنا.
3: وبيك يعيشك بارك الله فيك.
1: سي محمد المنصف حشلاف، انت وين اسوري بالضبط؟
3: القات.
1: القات سوسا ديليغاسيون دو سونتر. باهي برشا. قداش عندك اسوري معاهم؟
3: عندي برشا اسوري معاها
1: 15 سنة حوالي 30
3: تبقى هكاك كل مرة 15
1: حوالي 20 سنة. أنت قداش عندك سي محمد المنصف حشلاف من اللي خديت برمي؟
3: اللي خديت برمي من عام 89
1: واحد تولي 90 11 و26 37 سنة هكاك؟
3: هكاك
1: 37 سنة. تبارك الله والله مصلي على النبي. ان شاء الله 37 سنه اخرى وانت ما تتسبب في حتى حادث. اعطيني قداش عندك
3: لله.
1: قداش عندك بالضبط ما تسببت في حتى حادث؟ هل هما 37 سنه كاملين والا لا؟
3: لا، فما مره توجي 20 سنه
1: انت
3: ضربني وحرق الشرب.
1: هو ضربك ما فماش اشكال. انت سي محمد حشلاف ما تسببت في حتى حادث. انت
3: حتى في حادث
1: 37 سنه، اللهم صلي على النبي وتبارك الله اخويا العزيز، ربي يبقى عليك الستر وان شاء الله ديما هك. به اعطينا السر اللي تستعمله. شنو هو السر هذا؟ نحب نكون احنا الكل كيفك انت.
3: السر اني ما نجريش برشا وديما منتبه.
1: بما معنى منتبه هكا كيف تكلمك المراه في الدار وتقول لك باش تجيب لي الخبز وتقلي لي درا شنو؟ اي ما تعلقش راهو نقصتني زاد طماطم ونقصتني درا شنو. ما تجاوبهاش؟
3: لا، ما نهزش تليفون بالكهرباء.
1: تليفون في الكهرباء؟ ليه؟
3: لا ما يخدمش عندي بالكهرباء. لا

0: حتى المدام.
1: لا مدام ولا غير المدام.
0: بيه يا أخويا بيه نطبقها، نحاول نطبقها رغم اللي تفجع شوية الحكاية هذي، فهمت؟
1: لا لا ما تفجعش، خاطر مدام في الكياس مركز، فما رواح ناس وفما برش حسابات واحد يعملهم.
0: نفسر لها نفسر لها باش نمنع منك السين جيم. شبيك ما جاوبتش في التليفون؟ نسيت لي درا شنو عرفت هذيك انت الطريقه هذه.
1: تعرفني خلاق اللعب. لا
0: والله برافو عليك سي محمد موسف عسليب، هذه اهم حاجه يظهر لي، واللي تخلي واحد مركز على السياقه كليا.
1: صحيح، التركيز هو الكل.
0: برافو عليك خويا، يرحم والديك وربي يطول لي في عمرك، وان شاء الله 37 سنه و50 سنه اخرين ما تسبب زاده في حتى حادث. وايضا وايضا راهو احنا سعدنا بمصافحتك، المصافحه هذه مع حويش مع هديه.
1: عيش
0: الهديه تتمثل في 500 دينار كاملين من اهداء جات اسيرونس كارت اجيليس متاع عجيل انرجي، 500 دينار اسونس، يدولي 500 دينار تعمل الكيف هذي. باه يا سي محمد منصف حوشلف، باه وتستاهلها راك، وتستاهل اكثر منها، فبرافو عليك. شرفتنا ونورتنا سي محمد منصف حوشلف اللي هو اسوري في جاتا سيرونس ديليغاسيون دو سنتر سوس.

0: كلها الجمعة صفر وانتي في بلاستيك صفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: مع اورانج بوستي الغونتري بالفروات.
8: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
7: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج.
9: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
10: ما تفوتش الفرصه، امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبون واربح دي غوميز اكسبسيونيل و beaucoup d'autres surprises.
9: جو كبير.
10: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
9: Yalla, Beko Blue Days, ma tfawetch el forsa.
10: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: على خاطر كل بدايه تستحق تكون اسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونه بيمن عندك.

0: بلاصتك وزيد مع كل كونت ايزي جديد تربح عام كامل ايزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العوده المدرسيه. التسجيل المدرسي اسهل مع ايزي.
1: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالافريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جونا، دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
4: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. و نشرة اليوم الجمعة في هذه الجمعة المباركة والحمد لله باش نعلن على بداية الانفراج في العديد من الولايات في خصوص درجة الحرارة اللي باش تعرف منحة تنازلي بارابور للبارح ولولة البارحة، باش نرجعوا نسمعوا كالثلاثين هذيك ونتنفسوا شوية شوية، معناها البداية راهي ماهوشي قال الاخر سي بردت، لا مازال هذه البداية لكن جيدة والحمد لله. ها باش نشوفوا نشرة اليوم الجمعة 28 أوت 2026، ناخذوا حتى غدوة كيفاش يكون طقسنا. نبدأ بالعناوين متاع اليوم. اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. وتو نرجع في الخريطة ونشوفوا وين الأمطار هذه باش تكون. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، ثم تتجه بعد الظهر من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتتقوى على كامل البلاد، خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا اليوم مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة قصوى بين 35 و40 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا اش عندنا وما عندناش في الفترة الصباحية اليوم الجمعة. باش نلقاو بعض المناطق اللي مستحبة جدا معناها، وباش نبقى وزاد أوسي أغلبية الدرجات ثلاثينية باستثناء ثلاثة ولايات أربعة تقريبا اللي باش تكون في الواحد واربعين حتى 42 توصل الدرجة، هي سليانة فيها 41 درجة وشهيلي في سليانة، ثم نلقاو 41 زادة في قبلي وشهيلي و40 درجة في قفصة و42 درجة في توزر و40 درجة في برج الخضرة وشهيلي، 42 في توزر الشهيلي موجود، في زادة الشهيلي موجود في قفصة 40 درجة وقبلي فما شهيلي و41 درجة. بقية ولايات الجمهورية الكل دون استثناء باش تكون في ثلاثينية هذا الصباح، بل حتى أرقام مستحبة جدا. نمشيو لبنزرت مروحة 33 درجة طقس مغيم جزئيا، في نابل 34 درجة، في المهدية 34 زادة، 36 في صفاقس و36 في جيبس. الولايات هذوما اللي تعطيتهم لكم ما فيهمش الشيلي، بقية ولايات الجمهورية الكل فيهم الشيلي، معناها راهو الشيلي في تونس الكبرى هذا الصباح و39 درجة، ثم في سوسة 38 وشيلي موجود هي والمستير 38، 37 في زغوان وشيلي هي وباجة 37 وجندوبة 37 والكيف زادة 37 وشيلي موجود، قدم القدام زادة القصرين 37 وشيلي موجود، 38 في القيروان وشيلي، 39 في سيدي بوزيد وشيلي. وعطيتكم في الجنوب قداش درجة الحرارة اللي توصل في ثلاثة ولايات لي في الجنوب، ثلاثة ولايات ومعهم ولاية سليانة اللي فيها 41 درجة وشيلي هذا الصباح، القفصة وتوزر وقبلي 40 41 قبلي و 42 توزر هي أعلى الدرجات في الفترة الصباحية. بعد الظهر باش تغير برشا الأمور. بعد الظهر تابعونا شوية لهنا، خلينا نفركوا الخريطة متاع بعد الظهر مع بعضنا. أولا باش نبدأ بالأمطار، راهو فما أمطار. إذن زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في زغوان و 44 درجة بعد ظهر هذا اليوم. 44 نقاوة زادة في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 44 درجة في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في حين باجة 43 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الكيف زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها بعد ظهر هذا اليوم 43 درجة. نمشي وتوا للمناطق اللي ما فيها حتى شيء، معناها نجم نقولوا ما فماش ظاهرة من الظواهر المتطرفة جويا بين ظفرين. بنزرت مغيم جزئيا و 38 درجة، 39 درجة في نابل ومغيم جزئيا، 37 درجة في المهدية بعد ظهر هذا اليوم ومغيم جزئيا. بقية الولايات باش تكون بين الشهيري وطقس حار جدا. الشهيري وين باش يكون موجود؟ تونس الكبرى 41 درجة بعد ظهر هذا اليوم والشهيري، سوسة 43 درجة هي والمستير والشهيري في سوسة والمستير بعد ظهر هذا اليوم، ثم 42 في القصرين والشهيري، 39 في صفاقس والشهيري، ومعها جاب زادة 39 والشهيري. بقية ولاية الجمهورية شو اللي عندنا فيهم؟ عندنا طقس حار مع ملاحظة موجودة على الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي لبقية الولايات، اللي هي القيروان 47 درجة وطقس حار كما قلت لكم، سيدي بوزيد 45 درجة، 46 في قفصة وطقس حار، و 47 في قبلي وطقس حار، 44 في مدنين وطقس حار، 43 زادة في تطاوين وطقس حار، و 45 في برج الخضرة وطقس حار. قلوا لي توزر ما فهماش، ليه خليتها في الاخر ومقصود علاش ما فهماش توزر؟ على خاطر توصل ل 48 درجة وطقس حار بالنسبة لهذا اليوم. اللي يحذو بدينا نتنفسوا شوية، لكن الشيني مازال يتبع فينا، والطقس الحار مازال من القروان واحنا طالعين ماشيين للجنوب التونسي. زوز 4 6 7 ولايات فيهم طقس حار، اللي هما نذكر بهم قيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، ثم قبلي، وبعدهم مدنين وأيضا تطاوين. الليلة نرقدوا زعما ما غير كليماتيزور وفما نسمة وإلا لا؟ نشوفوا مع بعضنا اللي درجة الحرارة الكلها ثلاثينية باستثناء 29 موجودة في نابل مروحة، معناها 29، وأيضا في المهدية 29. بقية الولايات ثلاثينية درجات كلها. نعطي ان اكزامبل انه 30 نقاوة في بنزرت وفي سوسة وفي المستير، 31 نقاوة في تونس الكبرى وايضا في زغوان ومعهم زاد القيروان هذه الليلة، 32 في باجة، 35 في جندوبة، غرغور الليل هذه 35 جندوبة، 32 في الكيف، 34 في سليانة، 33 في سيدي بوزيد، ثم 32 القصرين هي وصفاقس ومعهم زادة 32 جابس، 35 غرغور القائلة زادة في قفصة، 32 في جابس قلنا عليها، 33 مدنين هي وتطاوين، برج الخضرة تو نرجع لها من بعد علاش تو تفهموا علاش، قبلي 35 درجة غرغور القائلة زادة هذا، و 35 في قفصة غرغور القائلة، ثم 37 درجة في توز الليلة، هي في الليل 37 درجة غرغور الليل، سمعوني ما عادش القائلة كما قال حمدي حشيد، ومعها برج الخضرة 38 درجة هذه الليلة. درجة حرارة مرتفعة جدا خاصة في الجنوب التونسي هذه الليلة، في حين مستحبة في بعض الولايات الشمالية وحتى في الشمال شمال الغربي نسبيا نجم نقوله. غدوة تتغير الأمور، نزيد ونتنفسوا أحسن غدوة، معناها باش تكون ثلاثينية على الشريط الساحلي من بنزرت 38 تونس 38 هذه راهو بعد الظهر، و39 نابل و36 سوسة و35 المستير و35 غدوة زادة المهدية 38 صفاقس و36 جابس، وتقس يعمل الكيف ما فماش لا شيلي لا حتى ملاحظة. الأمطار والخلايا الرعدية باش تكون موجودة على باجة 41 درجة، غدوة جندوبة خلايا رعدية زادة ومحلية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة في الكيف 42 جندوبة 40 في الكيف وسليانة ومعهم الأمطار متوسطة في سليانة زادة، زغوان 41 درجة وأمطار متوسطة، قيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة غدوة و42 درجة بعد الظهر، 41 سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 39 القصرين بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. وين تبقى سخونة والشيء اللي موجود هي في الجنوب التونسي تحديدا قفصة 43 درجة وشيلي 45 في توزر وشيلي 44 في قبلي وشيلي غدوة و43 في مدنين وشيلي غدوة وأيضا 42 في تطاوين وشيلي غدوة وبرج الخضرة 43 وشيلي. هكا نكون وعطيناكم فكرة على بداية الانفراج وحيدة وحيدة حتى نوصلوا بإذن الله إلى نهار 3 و4 سبتمبر اللي نجم نقولوا وقتها باش نعرفوا طقس ثلاثيني بيتم معنى الكلمة، لأنه نهار لحد فهم إمكانية واردة أنها تسخن نسبيا وخاصة في المناطق الجنوبية ممكن في الشمال يعني مقبولة في الثلاثينية أربعينية أربعين درجة في تونس الكبرى لحد 41 زادة في المستير و42 في المهدية مع شيلي. هذا تو نرجع عليه بالتفصيل. سليانة فما أمطار زادة وهي والكيف بعد الظهر والقيروان أمطار وسيدي بوزيد أمطار والقصرين أمطار، معناها تقريبا تقريبا نجم نقولوا نهارت لحد كينو كل حاجة باش نشوفوها في طقس نهار لحد. فما الارتفاع النسبي في درجة الحرارة في الجنوب، فما الأمطار في الشمال الغربي وفي الوسط زاد نجم نقولوا قروان وأيضا سيدي بوزيد والقصرين، وفما على شريط الساحلي بعض المناطق اللي ما فيهاش الشيلي، في حين أغلبية المناطق اللي هي على الساحل التونسي فيها شيلي وفيها درجة حرارة ثلاثينية، لكن شيلي وطقس معناها يتعب شوية. سوسة 39 درجة ما فيها شيلي نهار لحد 38 نابل ما فيهاش شيلي، في حين 37 صفاقس في جابس بلوتو والشيلي موجود. هكا نكون وعطينا بالتفاصيل درجة الحرارة متاع اليوم غدوة بعد غدوة. العلامة البارزة العنوان الكبير بداية الانفراج وحدة وحدة ماشيين نحو العودة إلى المعدلات الطبيعية لشهر أوت نهاية شهر أوت والأوسو واستقبال زادة شهر سبتمبر في انتظار نهار 3 و 4 سبتمبر اللي باش تتحسن الأمور بشكل ملحوظ. كانت هذه ذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 7 24 3.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou fiha Zeda Turbo Gaming, les marmoumines de l'arbre en ligne. Ken Jao Gaming, Streaming, Wallace Scrolling, Mal Max Box 5G, Andek Internet, très haut débit, Menrir Hatta Loading. Beshmet Fallet Hatta Lahda. Mouch Fokhra, Amal Max Box 5G Orange, Haja Okhra. عندك أورانج.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
4: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
7: نصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. وإن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله توفى هالحرائق اللي توجع القلب وتأتي على المتنفس نتاع البلاد والمناطق الرائعة والجميلة كيما نفزة وغيرها. نفزة من أروع الأماكن اللي واحد يرد حينه ويتمتع بك الخضرة والهواء النقي. البارحة من البارحة والنار تشعل يظل
8: مازالت إلى الآن مازالت الحرائق في حتى جبال حتى التوى في حي. جبال نفزة ثلاثة جبل حاتم جبل الأبيض اللي قريب من نفزة قريب من السكان ومن الديار جبل سيد أحمد اللي حكينا عليها آخر مرة عاود رجع معناه وتوى بيدو فيه الحرائق ولكن هي المنطقة صغيرة شوي. جبل المسيد
7: الصور واللي فيديو بعثوهم لنا من سي مروة أنا نشاهدوا فيهم
8: الحرائق هي لحد الآن وهناك جهود للأطفاء ولكن الحرائق ما زالت موجودة. طبعا هذا في علاقة بحرارة الطقس هذا الأسباب المباشرة. بعد نشوف التفاصيل مع الأستاذ ناجي خلولي الصحفي اللي موجود على عين المكان بنفسه.
7: متابعات
9: متابعات متابعات
7: صديقنا الإعلامي والصحفي ناجي خلولي شكرا لك على تفاعلك وتلبيت الدعوة. مرحبا بك.
10: مرحبا بك حاتم بشكر ليك وخليفة ولكل مستمعي إذاعة جوهرة أف أم.
7: هل تمكننا من السيطرة على جزء وموع من هذا الحريق إلا ما زالت الأمور صعبة شوي؟
10: بالنسبة للحريق اللي هو نجم نقوله ثلاثة حرائق في مجال خليفة هما في ثلاثة أماكن جبولات في نفزة جبل المسيد وجبل الأبيض المطل بطبيعة على دوار الغواورة وكذلك المناصرية ليلتين توا معناها نهار باش ندخلوا تقريبا في النهار الثاني بالنسبة للحريق جبل المسيد وجبل جبل الأبيض اللي هو النجم نقولوا اللي يعرف مدينة نفزة كونه مدينة نفزة الحقيقة تقع معناها بين زوج جبولات اللي هما من تقريب جبل السيوف وجبل الأبيض. بالنسبة للحريق حاتم تويكا مازال متواصل اللي هما تقريبا الحريق مازالت متواصل رغم الجهودات من قبل الوحدات الحماية المدنية ووحدات الغابات وحتى بمشاركة من الهلال الأحمر اللي شفناها البارح الحقيقة قاعد يساهم بالموارد البشرية أنت معناها الموجودين المتطوعين الموجودين في مدينة نفزة تقريبا جهودات كبيرة بالإمكانيات حاتم مع داء ما ثماش تدخل بالطائرة اللي نشوفه البارح كانت ليلة صعبة في على مستوى مدينة نفزة خاصة المتسكنين المتحذين
8: المتسكنين تم إجراء المتسكنين الناجي كيفاش وقع التصرف في علاقة بالمتسكنين خاصة في جبل الأبيض اللي قراب من الحريق.
10: بالفعل خليفة سؤال وجيه بالنسبة لكيفية حماية المتسكنين هو كان العمل الميداني كانت الحماية المدنية وكان حتى أعوان الغابات فما آلة اللي هي ثقيلة البلدوزير اللي هو كان موجود وكان معناها يتدخل ويحل في الترنشيات بجانب معناها المستكنين باش ما يخليش النيران توصل
7: للترنشيات هذوكم تمنع النيران من المواصلة.
10: وكان الحقيقة شفنا المشاهد معناها مرعبة خاصة البارح، وكان رغم ذلك كان التدخل معناها في معناها كان أعطاء أولوية باش يحموا المتسكنين اللي تويك إلى حد الآن جبل الأبيض قاعد معناها نيران مازالت متواصلة وحتى من جانب المتسكنين، ونعرفوا الحقيقة جهودات كبيرة قاعد يقوم بها رغم صعوبة التضاريس اللي هي في جبل الأبيض وكذلك جبل خلينا باش خليفة وحاتم نحكي وزاد على جبل المسيد اللي هو جبل المسيد زاد راهو عديد المتسكنين سواء التجمع السكني الروسية وإلا تابوبة اللي هما تابعين مع عمادة الطبابة من معتمدية نبذة وإلا حتى البحيحية اللي تابع عمادة زاجة اللي يعرفهم أكيد الجبل الكبير جبل المسيد اللي يتعرض للحرائق سابقا معناها سابقا بطبيعة الجهودات متواصلة وتوا خاصة مع تغير الريح الرياح ولت الرياح ولت شمالية الحقيقة إن شاء الله ربي يسر المتسكنين ما نجموش نقوله كون الحريقة ظاهرة وتم تسيطر عليها أول حد منها لأنه حتى جبل السيد حمد كان البارح كان مع نص الليل كان البارح عند لا الحريق فيها ونعرف كل مرة اللي فاتت شنو الخسائر اللي خلفها في الجبل هذايا
7: على كل بالنسبة للجبل في حريقة قبل هذايا عاود الجبل
10: الحريق في جبل السيد حمد حاتم المرة اللي فاتت اللي كنا دخلنا وحكينا عليه طبيعة وكانت مساحات كبيرة كان كلها جبل ولولا دخل طائرة إطفاء الحقيقة كانت ممكن تمشي وضر المنازل اللي هما تقريبا تجمعات كبيرة من جانب المستكنين. بالنسبة لحد الآن إن شاء الله اليوم يتم التدخل بالنسبة لطائرة إطفاء لأنه اليوم النيران قاعد تشتعل اللي احنا موجودين تو على مستوى الجبل الأبيض اللي قريبة للتجمع السكني الغواورة وكذلك الكويتية، والحقيقة كما تكملت البارح مع ارتفاع درجة الحرارة اللي هي كانت قياسية والحرارة الحقيقة كانت ليلة صعبة خاصة على مدينة نبذة خاصة التجمعات السكانية اللي هي المحاذية للجبل الأبيض وعلى مستوى خاصة من التجمع السكني المناصرية وإلا سويسية وإلا الغواورة وكما ذكرت معناها جهودات متواصلة إلى حد الآن
7: إن شاء الله
10: إن شاء الله يقع السيطرة أعوان الغابات وإلا من طرف الحماية المدنية والحقيقة لأنه العوامل المناخية كانت متقلبة برشا الرياح وكل مرة معناها نشوفها هبوب الرياح خاصة البارح هبوب الرياح الشيلي زادت في معناها بالتوسع معناها تعديل إذا الحرائق الموجودة هذية والحقيقة خسائر كبيرة برشا في الثروة الغابية خاصة النبذة اللي معروفة معروفة بالغطاء الغابي معروفة معناها بالأشجار الصنوبر الحلبي اللي شفنا البارح الحقيقة هول الحريق حاتم شفنا البارح الحقيقة الأشجار ما عادش نشوفه حتى العود نتاع الشجرة يبقى الحقيقة اللي شفناها البارح كونه الشجرة كيف معناها الأشجار كل قاطر ماد الحقيقة وهذه معناها مشاهد شفناها مشاهد الحقيقة
7: إن شاء الله هذاك حد الباس وإن شاء الله نسيطروا على هذا الحريق وإن شاء الله ما يزيد شيء قدم هذا ما نتمنوه وإن شاء الله الطائرة زادت تخرج شو تساعد. حاب نشكرك جزيل الشكر ناجي الخلولي الصحفي اللي هو من وسط الحريق بالضبط في نبذة أعطانا كل هذه التفاصيل ونذكر كونه لا مش كما قيل وقع سيطر عليه الحريق مازال ومجهودات الرجال غادي ونساء متاع الحماية المدنية ومتاع
8: الهلال الأحمر
7: ومتاع إذا الغابات كما وصف لنا الصحفي ناجي خلولي متواصلة
8: إن شاء الله ربي معه وربي وفق.
7: بعد قليل باش نمشي المبادرة متاع عمل الكيف باش نعملوا ماراثون نجري ونعملوا شوية رياضة ونساهموا أيضا في خدمة جليلة لفائدة مرضانا في مستشفى من المستشفيات التونسية نكتشفها بعد قليل. ابقوا معنا رجعينا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. سعداء أنه نستقبل عضوة بالجمعية التونسية لأمراض الأورام
2: اللمفاوية.
1: اللمفاوية بالضبط نفهموها بعد مع الدكتورة ملاك الصيادي، طبيبة مساعدة استشفائية في أمراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمان. الجمعية هذية شنو اللي عاملة؟ عاملة مبادرة من أروع ما يكون، ماراثون مفتوح للأعمار الكل. تشري المكارون اللي باش تلبسها وبتشارك في الماتارون، بتشارك في الجري هذية وفي الماراثون هذية، كل فلوس هذوك مش يلموهم شنو باش يعملوا بها؟ لفايدة المرضى، باش يعملوا حاجة ممتازة للغاية، لأنهم إلى جانب المرض هذية اللي تعب برشا، راهو الظروف صعيبة في المستشفى وقت اللي باش يعملوا كل شيميو يبقاو بساعتين وبثلاثة ولا ربما أكثر. تو نعرفوا مع الدكتورة ملك الصيادي على فماش كراسي مريحة باش يقعدوا عليها باش تفهم خليفة.
2: على كل حال هي المبادرة الإنسانية
1: إنها رائعة جدا، وهذاك علاش شدينا صحيح باش نكونوا في المساندة لهذه المبادرة ونسلطوا عليها الضوء، كلزم نغطيوها وإن شاء الله التوانسة كل يتفاعلوا ويمشيوا للماراثون هذايا اللي مداخله الكلها ماشى لفائدة مستشفى عزيزة عثمانة في قسم معين تو تحدثنا عليه الدكتورة ملك الصيادي. واللي فاجأنا أيضا صديقنا زوجة زاد وصل لهنا واللي هو دونتيست وكلفته بمهمة، معناها للمخرجة متاعنا قلت له جاء رب يعاوني وكلفته بمهمة. يلا نستقبلوا ملاك الصيادي الدكتورة بعد الترحاب بها.
0: ضيف الدنيا وما فيها،
1: دكتورة إذا كان نشكرك أولا على تلبية الدعوة، معناها
3: عسلامتكم، نشكركم أنتم مع الاستضافة،
1: هذا واجب. تعرفوا على الجمعية متاعك؟ حبوا نعرفوها.
3: دونك جمعية تونسية لأمراض الأورام اللمفاوية، دونك هي جمعية تأسست من 2016 ومتكونة من الإطار الطبي، إطار شبه الطبي، ومرضى اللي هما مرضوا بالمرض هذايا لو لانفوم وبراو وتوا يحبوا شافوا عاشوا التجربه ويحبوا يحسنوا في ظروف اللي توا يتعدوا عليها المرضى الجدد بالمرض اللانفوما.
1: شنو هو المرض هذا؟
3: دونك هو توا باش نفسر لكم شنو هو المرض، نحب نرحب يجيو في الكورس هذايا الماراثون نزيد نعرفوا عليكم. احنا الجمعيه نتاعنا عندها زوز اهداف اساسيه. هو اول حاجه التعريف بالمرض، خاطر معرض اللانفوما هذايا مالوغوزمون ماهوش معروف برشا من التوانسه. يقول لك شنو هذا؟ هو نوع من الكونسير اللي يجي في الغدد اللمفاويه.
1: في الغدد؟
3: الغدد اللمفاويه اي.
1: الغدد اللمفاويه وين موجود؟ في الغده وين نعرفوا مكان الغده ولا؟
3: فما اللي نسميهم احنا بالدارجه الولسيسات، فما موجودين في الولسيس في فما في الكرومه، فما اللوطه، فما فما برشا في البدن. ومعناتها احنا الهدف نتاعنا ان نعرفوا بالمرض هذايا باش اي عبد تجيه والسيسة ولا حاجة هكا ما يسكتش عليها ويمشي يتبع عليها، على خاطر كل ما يكون نفيقوا بالمرض بصفة مبكرة كل ما يكون نسبة نجاح الدواء تكون أفضل، نسبة توصل حتى 90%.
1: ناس برات منها معنا
3: بطبيعة، هاي بطبيعة دونك بالعلاج الكيميائي ويبراو به إن شاء الله.
1: دونك انتم عاملين مبادرة إنسانية رائعة متمثلة في الماراثون هذا، وقتها باش يكون المداخيل لوين ماشية بالضبط؟
2: وعليش المبادرة في حد ذاتها؟ ثم من دواعي خلاتنا نعمل المبادرة دكتورة؟
3: بيه دونك قلنا الهدف الأول من الجمعية متاعنا هو التعريف بمرض اللمفوما، والهدف الثاني هو أن نعاونوا المرضى ونحسنوا الباركور دو سانتي متاعهم هما. دونك نعملوا بلوزور مانيفستاسيون سيانتيفيك، ونعملوا ديزيت في رمضان في الأعياد، نوفروا ترانسبور للمرضى. والمبادرة ذي بش يكون السمي ماراثون، دونك 5 كيلومتر و 10 كيلومتر
1: صغار وكبار
3: الأعمار الكل. دونك نهار 6 سبتمبر إن شاء الله في ضيفي في البحيرة واحد،
1: هنا بحذنا معناها به 6 سبتمبر شي جي
3: نهار الاحد
1: الاحد الجاي
3: ان شاء الله دونك ا بارتير
1: الاحد اللي من بعد
3: دونك ا بارتير من 7 نتاع الصباح دونك فما 5 كيلومتر اللي يحب يتمشى وفما 10 كيلومتر اللي يحب الكرونو معناتها ويكون يعمل وقت باهي
1: حاجه بين ظفرين بروفيسيونيل شبه بروفيسيونيل
3: دونك فما دي ميداي بيان سور اللي بيشربوا فما جوائز المرتبه الاولى والثانيه والثالثه في كل كاتيجوري اناث وذكور
1: دونك احنا لهنا باش نعملوا حاشين الاولانيه نعرفوا بالمرض هذا الولسيسه اللي كنا نحقروها عن التجاوز والسيسه تعتبر والله كما نقول لك ما نتبعوهاش واللي حاجه خطيره به ولازمنا نشوفوها ونتبعوها ثم زد على ذلك اوسي المداخيل اللي باش تجي من الماراثون هذا باش تمشي لشنو؟
3: دونك اكزاكتومون في الوحده وحده المستشفى النهاري في مستشفى عزيزه عثمانه دونك اون موين في النهار فما 60 مريض اللي يجي الغاديكا ويقعدوا بالاربعه خمسه سوايع في الفوتوي نتاع الشيميوثيرابي باش يعديوه يقعدوا برشا وقت و دونك نحبوا نوفروا دي فوتوي كونفورتابل
1: لي فوتوي اللي موجودين توا ولا مش فوتوي كرسي توا
3: توا موجود فوتوي اما ماهوش معناتها ماهوش موري ماهوش تري كونفورتابل ماهوش ماهوش ادابتي
1: قداش ناقص من فوتوي
3: دونك هما بالضبط 23 فوتوي
1: اللي عندكم توا
3: اي
1: وانتم تحبوا على 60 يكونوا ممتازين
3: ليه 23 احنا خاطر هو الكرسي يقعدوا اما يقعدوا فيه ثلاثه مرضى في النهار اللي كامل يجي المريض اللي بعده
1: الكرسي قداش يتكلف تقريبا؟
3: في 8 ملايين
1: 8 ملايين خاص جدا هذا الكرسي
3: اي هو ادابتي للي باسيون اللي باش يعديوا شيميوثيرابي
1: واضح انتم منوش تدخلوهم 23 في 8 ملايين سا شيفر معناها عندك 80 و80 160
2: 200 الف
1: تقريبا 200 مليون تقريبا
3: احنا هنا بشويه قاعدين كيفاش عملت؟ ماهوش يجيو المداخل توا مازلنا ما عملنا حتى شيء هذايا اول مبادره معناتها باش تكون بالسمي ماراثون ونبداو بشويه
1: بما معنى سمي ماراثون قداش حطيتوا انا نحب نجي باش ناخذ الماكرون هذا باش نشارك
3: باهي دونك فما الدوسار نتاع 5 كيلومتر 20 دينار و 20 دينار ونتاع 15 كيلومتر نتاع 10 كيلومتر ب 25 دينار وفما لا بوسيبيليتي معناتها باش تخلص اون لين والا سور بلاس في لي 4 بوان دو فونت
1: كيفاش نخلص اون لين نبدا مع كاتين
3: معناتها بالكارت بانكير
1: كيفاش وين
3: فما دونك فما اللين تلقاوه في الباج اتومال
1: عاود لي الباج
3: ا تي يو ام ا ال اتومال دونك نجم تدخلوا الباج هذايا وتلقاو اللين دانسكريبسيون.
1: باج فيسبوك اتو
3: اتو مال ا تي يو ام ا ال.
1: باهي هذه تدخلوا تلقاو اللين
3: دانسكريبسيون نجم تخلص غادي ولا تنجم تخلص
2: اكثر من ال 20
3: تنجم تعطي دون اي فما بوسيبيتي ان تعمل دون اي وتنجم تخلص زاده سور بلاس كي اذا كان ما عندكش كارت وفما لي 4 بوان دو فونت اللي هما مستشفى عزيزه عثمانه الفيدراسيون سبور بور توس في المنزل 1
1: شريك معاكم
3: اي وفما ديكاتلون ازور سيتي وديكاتلون نتاع تونس سيتي وين جاي عمان
1: مالك سيدي تعمل في البوب هاي كان ميساج بوب ما نقبلوها
2: انسانوي
1: هذا مهم المفتوح كما قلنا الاعمار ابارتير
3: هو اللي يجري وابارتير من 12 سنه
1: باهي
3: اما اللي يحب يجي بصغير ويتمشى معاه في 5 كيلومتر
1: ما فماش اشكال
3: باهي فماش اشكال
1: دو قلت لي احنا باش نصغلوا التظاهره باش نعرفوا بالمرض هذا كيف باش تعملوا باش تعرفوا
3: دونك هو احنا علاش ديجا اخترنا المظاهره هذه في شهر سبتمبر خاطر سبتمبر اي خاطر سبتمبر هو
1: سمعت كي قلت لي مظاهره
3: تظاهره
2: اي بالطب
1: ولا انا غلط
3: ليه تظاهره سمعتنيش بالكدي دونك سي 6 في سبتمبر علاش خاطر سبتمبر هو شهر اللنفو دونك دونك كيفاش باش نعملوا نهار
1: سميوه الوردي زاد انتوما ولا لا؟
3: لا ماهوش وردي
2: مش وردي
3: الاخضر
1: الاخضر دونك الوردي الشهر الجاي
3: اكتوبر ان شاء الله اكتوبر ان شاء الله دونك ان شاء الله غادي كان نهار نهار التظاهره باش يكون باش نكونوا موجودين ودونك باش نعطيو معلومات على المرض باش نزيدوا نفسروا اكثر للعباد
2: ندخلوا في حلقات نقاش مع
1: باش نفسروا الحضور
3: بالضبط
1: اللي يحب يساند القسم هذا 23 كرسي
2: هو اللي ساند سمعني حاتم المرضى هذوما
1: المرضى اللي في حاجه انه يبقى ثلاثة اربع ساعات ولا ربما حتى اكثر في فوتوي مريح ينجم راهو بالدون يعطي اللي يحبه او ينجم ياخو كل دوسار هذاك ويشارك في لما من أحلى ما يكون خاصة باش نعملوا مارش وش نعملوا هكا سومي ماراتون في اللاك آن هنا ويتعرف على هالمرض هذايا. علاش يتعرف عليه؟ لأنه لطف عليه هو، لكن حتى بور فير لا سونسيبيليزاسيون للناس اللي يحاولوا وما نحقروهش وما نقولوش إلي حكاية فارغة والدنيا الكل. المظاهرة هذايا مش تصير أتظهر هذايا مش تصير سو مش ديمونش هذا ديمونش دابري على حد 6 سبتمبر بداية من
3: 7 متاع الصباح
1: l'inscription au dernier col.
3: Donc l'inscription a bdé, ça y est, les inscriptions ou les dossards et d'amour aujourd'hui on fait les points de vente. Donc il y a les dossards m'tihom.
1: والنجم نهارتها أنا
3: نهارتها لي
1: لا
3: هما خطر حتى لي زانسكريبسيون يوفيو نهار 4 سبتمبر فاندرودي يوفيو لي زانسكريبسيون خاطر باش نحضروا لي دوسار معناتها ما نجموش لا في دو ليفينمون يصيروا دي زانسكريبسيون جدد.
1: هما يسمعوا فينا وشادوا فينا توا جاوبني مع السؤال هذا بعد قليل بعد ما نخرج فاصل. هل ينجموا يدخلوا للباج فيسبوك نتاعكم انتوما ويعملوا الانسكريبسيون توا باش يكونوا حاضرين معاكم نهار 6 سبتمبر لحد 6 سبتمبر في السمي ماراتون هذايا اللي هو مداخيل الكل راهو ماشية لمساعدة المرضى من خلال توفير فوتوي مريح ناس مرضى باش تعدي 3 سوايع ولا 4 سوايع تعمل في الشيميو. نرجع في الدوزيام بارتي وتجاوبنا الدكتورة ملك سيدي.
0: Hashtag Jawara FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawara FM.
4: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات عندك أورانج
6: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد بلاس إكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و 680 وتاخو معاها ثانية بلاش.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
10: وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
11: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 أوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لآخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
12: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهده. دوزيام بارتي دو الانترفيو مع الدكتوره ملك سيدي اللي هي طبيبه مساعده استشفائيه في امراض الدم السريري بمستشفى عزيزه عثمانه وعضو الجمعيه التونسيه لامراض الاورام اللمفاويه. دكتوره نجم من خلال باج فيسبوك وذكرني بها اني نسجل الان ونكون حاضر لو ديمونش نهار لحد 6 سبتمبر في الماراثون سمي ماراثون هذا.
3: Donc, sur la page Facebook Atumal, A-T-U-M-A-L. Donc, nous avons le lien d'inscription.
1: A-T-U-M-A-L. A-L. Il y a l'inscription.
3: Donc, il y a le lien de l'inscription, les foulées de l'Atumal. Donc, des foulées pour vaincre le lymphe.
1: association tunisienne هيا des malades atteints de lymphome plutôt à tu mal هك
3: بالضبط.
1: Donc موجوده والرابط موجود وتسجل وحتى تختار هو معدين الوحده اون لايف يدلي على الباشا اللي حليت نقاط هذه الباجا ولا نقاط هي شو معدين لايف يدلي من عندنا هاو على الباجا تنجموا تشوفوها ملك سيدي توا في عضو الجمعية التونسية هاي تتكلم نتكلم انت خلنا نسكت انا كلهم كيفاش يسجلوا هاي دكتورة
3: دونك الناس الكل ندعوكم باش تجيو باش تحضروا معنا حضوركم لازم لنجاح التظاهرة هذه لي فولي دو لا تومال دونك دي فولي بور فانكر لو لانفو اي سي بور لا بون كوز نحب زيدا نذكر اللي احنا عملنا شراكة مع نقابة الموسيقيين وان شاء الله باش تكون فما تظاهرة فنية باش تصير بروشينمون ان شاء الله والعائدات باش تكون لفائدة الجمعية
1: برافو وخاصة مع نقابة الموسيقيين هي ناشطة جدا ومير الأمامي هو راهو اللي حرص باش يعلمني ويقول لي على هذه المبادرة وهذه الجمعية اللي في حاجة للمساندة للناس الكل نسادوا لأنه شوفوا المداخيل وين ماشي باش تجيب وتوفر الكراسي اللي هما كرسي سبيسيال معناها فوتو سبيسيال للمريض اللي يبقى 3-4 ساعات ولربما أكثر
2: ساعة تجي من جهات بعيدة
3: بالضبط
1: حشنا ب 23 كرسي أقل تقدير يدولي في 8000 دينار الكرسي لكن أنا عندي ثقة في التوانسة باش نوفروهم بإذن الله
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله دونك المساج الأخراني خليه ليك أنت هاي
3: دونك تقيدوا انسكريفيفو يجيو مرحبا بكم باش ننجحوا التظاهره هذه ونعاونوا المرضى نتاع لانف نعطيوهم امل ونحسنوا في الباركور دو سوان نتاعهم
1: شكرا لحضرتك اللي نورتنا دكتورة
3: يعطيكم الصحة أنتم
1: ملك السيدي لهذا وجبنا عضو الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية طبيبة مساعدة استشفائية في أمراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمانة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: يصبح لي بون بلان، والبون بلان تاع اليوم يهم العائلة التونسية بشكل عام، لأنه كلمات العائلية هي اللي تبقى في نهاية الأمر، وهذا أنه نلقوه مع المرادي لشين المرادي اللي هي عشرة طويلة مع العائلات التونسية. شكون قال الصيف فيه ما فيش مزيلكم تشوفوا في درجة الحرارة، ولا ربما الصيف باش يبقى هذه المرة إلى شهر سبتمبر وحتى بعد سبتمبر، وما زلتش تستنى فيكم. أعز حاجة هي راهي اللحظات اللي تعديوها مع العائلة، ضحكتك الصغار في البيسين، اللمة على البحر، والذكريات المزيانة اللي تبقى محفورة في القلب طول العمر. مع لشان المرادي سيفك راهو على كيف كيفك، في المرادي يصنعوا لكم أحلى الذكريات العائلية، لانيماسيون للكبار والصغار طوال اليوم، بيسينات توبوغون فيها يعملوا الكيف لصغيراتنا، سهرات عائلية زادة من أروع ما يكون، ومع

ستة سنين جراتوي، وفي المرادي مهدية والمرادي الحمامات والمرادي المنزه والمرادي كلوب قنطاوي والمرادي بور القنطاوي والمرادي كلوب سليمة. الطفل الأولاني الصغير الأولاني أقل من 12 سنة مجانا، السيف مازال متواصل والعروض متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026. نعاود، السيف مازال متواصل والعروض متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026. لذا نقولكم ادخلوا توا للموقع متاع المرادي www3 مرات المرادي.com وإلا احجز توا على 70 105 720. نعاود، 70 105 720 70 105 720. المرادي سيفك على كيفك ومرحبا بكم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. وكما تعودنا نهار الجمعة الخرجة متاعنا راهي تكون بكتاب الويكاند، رواية الويكاند تحديدا، هذا اختصاصنا او المجموعة القصصية اللي نقرأوها خلال الويكاند، نحاولوا نقربوها من مستمعينا ومشاهدينا مع خليفة بن سالم.
0: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند
2: معنا اليوم حاتم الأستاذ الروائي الكاتب محمد صغير العموري، سي محمد صغير العموري، عن عودة الصقلبي بورزام، سيرة روائية. نقول لك صباح الورد أستاذ محمد.
1: ألو سي محمد صغير العموري، مرحبا بك. ألو، نعود الاتصال بسي محمد صغير العمري، يبدو انه ماهوش يسمع فينا جيدا، هذاك علاش هو ماهوش موجود، مانيش نسمع في التليفون، موجود على اونانسير على الكونسول متاعنا. هاتا ونشوفه ونرجعوا وناخذوا سي محمد حول ريتها سيره. شنو
2: سيره روائيه؟
1: سيره روائيه يعني بمعنى سيره ذاتيه روائيه هكا
2: المفروض، هذا هو يعني السيره، هي مرويه معينه.
1: هاو سي محمد
2: روائي. سي محمد قول لك صباح الورد.
3: اهلا صباح النور، مرحبا سي حاتم، مرحبا سي خليفه،
2: نورنا سي. هذا الاول الانطباع اللي تعطيه لنا العنوان.
3: بالنسبه للعنوان، هي الحقيقه هذا الاصدار بالنسبه للاصدارات الكل في مسيرتي هو الاصدار الخامس، وفي الاعمال الروائيه هو الاصدار الثاني. هذا الاصدار بعنوان عوده الصقلبي بورزام. بطبيعه الصقلبي هو شخصيه الحقيقه يعني نافذه، شخصيه ترث مجدا عائليا، و تعيش حياتها متنفذة ثم تنتهي تموت، ولكنها تعود من خلال شخصيات، من خلال أعمال، ومن خلال أحداث. لذلك فالعودة هي يعني ليست عودة يعني فعلية، لأنه انتهى ومات، ولكنه عودة بالأثر وعودة بالتأثير.
2: طبيعة الأثر متاع الصقلبي بورزام
3: يعني
2: قبل قراءة الكتاب طبعا.
3: نعم.
2: قبل قراءة الكتاب شنو طبيعة الأثر اللي خلفه الصقلبي؟
3: يعني هي الحقيقة تجمع بين نقول مثلا وقعة تاريخية حقيقية على مستوى الوطن ككل، ولكنها تبحث في سيرة، بطبيعة سيرة متخيلة لأسرة من أسر الوسط التونسي، التاريخ المهمش المنسي، ولكنها أسرة عندها نفوذ وعندها تأثير وعندها كذلك

0: يعني لها تدخل في مسارات الحياة ومسارات المنطقة ككل. بالطبع هذه الحقيقة كما قلت هي متنفذة، هي تعيش من خلال حقائق ومن خلال أوهام، بها تكتسب المكانة وبها تؤثر في واقعها. ولكن يأتي ابن الصقل بهذا، على فكرة هو برزام، هو راهو كونية لأنه لقبها الأصلي هو المانع. يعني نحن نعرف الحقيقة في أغلب مناطق تونس كثير ما تسمى العائلة
1: حقيقية،
0: يعني هي كونية ولكن اللقب يكون مخفي.
2: الشخصية حقيقية وانت
1: شخصية
2: تعرفها
1: حقيقية وزدت عليها اللعبة الروائية.
0: لا لا صحت، لا لا هي كلها متخيلة، فقط المكان حقيقي. الفترة التاريخية هي ما بين الاستعمار حتى ما بعد ثورة 2011 إلى حدود يعني نقول مثلا 2016. هي متخيلة.
1: المكان شنو هو المكان شنو هو المكان شنو السورة اللي راه فيه والورد الجميل؟
0: المكان هو قرية متخيلة، يعني هو قرية نقول أنا من الوسط التونسي من عموم تونس، قرية صغيرة تكبر بحكم التحولات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن هذا السيد يعيش في حوش، في قصر، يعني الحوش هو بالمعنى التقليدي هو قصر، يبقى راسخ، يبقى ثابت في مكانه. الدنيا من حوله تتحول تتغير، العلاقات تتبدل، ولكن هو يبقى راسخ ثابت، وهذا الثبات يجعله إذا يسقط، يجعله ينتهي ويتلاشى. لأن الحقيقة معروفة القولة، من لا يتطور ولا يغير يتغير ولا يجاري الواقع ينتهي ويضمحل ويتلاشى.
2: ماذا يختلف في هذه الرواية عن رواياتك السابقة أستاذ؟
0: عن الرواية السابقة يعني هو كلمة بالضبط. أنا قلت عندي مشروع سردي، الرواية السابقة تبدأ من قبيل الاستعمار إلى حدود وصول الاستعمار وبداية المقاومة الوطنية. الرواية هذه تأخذ مسار تاريخي من خلال الاستعمار. الحقيقة ثم مقاومة وطنية حقيقية، ولكن كذلك ثم من ركب المقاومة واستفاد منها واستغلها، وإلى حدود ما بعد يعني ما بعد أحداث 2010-2011. وإن شاء الله في ممكن في بعد سنة 2027 إن شاء الله تم رواية أخرى تأخذ المسار الموالي من الأحداث، أحداث الثورة وتبعاتها. هي يعني كمشروع روائي سردي يقوم على ثلاثة روايات متصلة تاريخيا، يعني مترابطة تاريخيا، ولكن شخصياتها وأحداثها متباعدة تماما.
1: به محمد الصغير العموري، محمد الصغير العموري تحديدا، إذا كنت نتعرف على حضرتك أكثر، أنت أصيل صفاقس؟
0: لا انا اصيل سيدي بوزيد، بالذات من مدينه الرقاب.
1: مرحبا بك الرقاب، الرقاب العزيز.
0: استاذ تعليم ثانوي، نشطت كذلك في الاعلام، يعني قدمت برامج في اذاعه قفصه والمنستير، كتبت في الصحف التونسيه، والنشاط يعني في المجتمع المدني من خلال اللجنة الثقافيه، من خلال تنشيط الشباب، يعني في هذا المجال. انا مربي، انا استاذ، ثم لكني ثم حركية ثقافية على مستوى المحلية أينما أعيش.
1: برافو، برافو عليك يا أخويا، شرف أنه استقبلنا حضرتك سي محمد.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: صغير العموري لأول مرة ومش آخر مرة.
0: لا في حد مسألك مستقبلتوني في رواية اليمن، رواية اليمن استقبلتوني كذلك، شكرا لكم.
1: قداش عندها؟ قداش عندها الرواية الأولانية؟
0: عندها عامين، عندها في 2024.
1: لا ما شاء الله، ما اشلوم علي الامر والذات.
0: لا لا لا ما شاء الله، لا فقط يعني انا الحقيقه نشكرك لانك تاخذ بيد المبدعين، وانا من اعضاء تونس يعني تستقبلني في هذا الصباح. انا اقول نحييك انت وسليفه، بارك الله فيك، مشكورين.
1: مرحبا، مرحبا، حتى كان طابت تونس وترحبنا، مرحبا بك، تجي حتى الاستوديو وتشرفنا. ادعوكم الى الاستمتاع بهذه الروايه الجديده اللي سيره روائيه، عودة الصقلبي
2: برزام.
1: برزام هذا هي برزام، خلينا نكتشفوا الشخصية هذه الصقلبية في رواية محمد الصغير العموري. وبالرواية كالعادة نوصل إلى خاتمة اللقاء. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، ساعدوا لي رواحكم يعيشكم، وحافظوا مازالت الدنيا سخونة لكن تدريجيا بإذن الله ماشيين نحو الانخفاض. ساعدوا رواحكم واحدة واحدة وتتعدى، كل شيء يتعدى بإذن الله، وتبقى قال الآخر كان حكايات. استحفظوا على رواحكم، ركم أنتم رسمين لبلاد هذه، وربي أعطانا أحسن هدية وأحسن ثروة هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية، المناضل التونسي هذاك والمناضلة التونسية. واستحفظوا على بلادكم، راكم مما ليها، لكم السياح، لكم الريفة، أحب من أحب وكره من كره. باي، وتحية تونس.

0: الغانتري سكولير لازم هتكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
2: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد بلاس إكستازيو 900 مليليتر بطناشن دينار و680 وتاخو معاها الثانية بلاش.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعلم رئاسة الحكومة أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى المنتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فمن الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة يوم أمس ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه، والذي يهدف إلى الحد من التبخر. وتتنزل الورشة في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبتنفيذ من مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية بهدف استكشاف إمكانيات اعتماد حلول مبتكرة تجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. دوليا، وفي منشور على منصة إكس نقلته لاحقا وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد ابن الرضا إن بلاده غيرت معادلات القوة الإقليمية وأثبتت أن عهد الهجمات المباغتة والتهديدات ضد إيران قد ولى. الرئيس الأمريكي ترامب وعبر منصة تروث سوشيال يقول إنه لا يرغب في الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق وفق تعبيره. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنهم أعادوا 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران. أعلنت بكين هذا اليوم الجمعة تعليق عمليات الإنقاذ بمركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين في المنطقة الحدودية. إلى ذلك، أجلت فرق الإنقاذ 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التبت عقب الانزلاق الطيني المدمر الذي وقع على الحدود بين الصين والنيبال، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية. موجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار
8: www.johrafm.net

0: في قلبك.
1: السلام عليكم. جورة ولاية ريان منطقة جعفر. أنا كوليج اللي هو كوليج الفارابي. مفروض يعدينا ديريك التلاميذ اللي يقراونا بيان اوتوماتيكمون قالين يتعدوا للصحابة، معهد الصحابة. مارانا كان عام السنة نبيان نجحوا في الرابي عداهم ديريك المعهد الانفيلات، معناتها زي قلت لها أقل شيء تعطي تاخذ ترونسبور يا نقل جماعي يا كار وبتاع بتاع سجا، ومو غاديك تزيد تمشي حكاية ساعة ربع. ما فهمتش انا شنو اللي عملوه. نمشيو نحكوا مع المدير يقول لك لا خطيت لا يتابع من دبي. من دبي لا يقول لك لا برجعوا للمدير كوروا بينا كيما حد تعمل مع الموقف ربي يشوفونا حل في الحكايه يوصلونا صوتنا.
2: ربي بعد عديو المساج هذا يرحم موديكم عديو معناتها تو في جوهره في سوسه في وادي غنيم قصوا لنا الضوء تو من ماضي ساعتين حتى شلتو ثلاثة مرات منهم مرة معناتها في دقيقة قصوا بعد في دقيقة يا ربي رجعوا في دقيقة معناتها قصوا فهمت. لا يقول لك مثلا لا يقول لك معناتها تعدم له التلفزة لا تعدم له في الجيال لا تعدم مهم همش فهمت.
3: بربي أنا مواطنة من بومهل، مش معقول اليوم أسخارنا وقلا 40 من ماذي ساعة للستة الضوء ما تماش، تطلب ستيك ما يهزوش عليك ولا يعلقوا عليك ولا أوكيبي. بربي شوفونا واحد حكومة واحد مسؤول يكلمنا ويبردنا على قلوبنا شفامة. ترشيد استهلاك مش بستوى 7 سوايع، ما تماش ضوء وما تماش شكون يجاوبك وما تماش شكون يعطيك معلومة. سامحني رانا مواطنين في الجمهورية هذه التونسية، احنا مواطنين معاكم.
4: الو عطينا الميكرو جوهره. بربي والله العظيم في القايله دي والدنيا مشوسه في القايله وما فماش واحد حتى عنده دي سنه. وانا متاج لقيت دار ما ماهيش لا سوسيتي لا حتى دار يهبط لها كاميون كامل في المس. صدقني بهت انا صفا حتى دبوسه ما لقيتها. تصور انت دار وفي حمام سوسه راه وهو عندكم رقمي تحب نوريكم الدار كلموني على الرقم هذا نوريكم الدار ونعدكم فين الدار. منين القوه الماء ذا الكل منين القوه حب نعرف انا الخور ابيع منين جاي.
5: السلام عليكم. مع السلامه جوهره فام. بربي الصباح قلتولنا قلت استاك الشركه التونسيه الكهرباء والغاز قالت على اذاعه جوهره فام انه قصان الضوء بالتناوب. ايش معناها بالتناوب؟ معناها بالبلاد أنا كل بلاد قصوا عليها شو محتاج قصر عليها عبدين دوما عبدكونا عبدان نقضى.
6: السلام يا جوهرة فهم. بالله نفس شرط النجدة شرط المرور الطريق عمومي بالله نحكي على الطريق السياحية القمطاوي بالله نفس لك الموتويات والراجيات فهمني ولا البلاش بلايك وبلاش ضو أخوي عبدونا في الكياس ومرجونا أخوي ووليدات يوروا في عضلاتهم هي تكبري هي كذا أخوي يسرقلق ويسم في برشة حوات مرور أخوي برجولية يشوفونا فيها محل وكاو. والسلام عليكم.
7: أنا صباحي هندا من شوشة. بربي نشكر شهنان هني تولى قالت على صلاة الجمعة على الماء والرحمة على كل بربي شفت الرحم بربي ما يقطعش بعضهم بربي طلعوا على بعضهم وبربي حنوا بعضهم حنوا على الكبار حنوا على الزوجية وحنوا على اليتامى. راهي صلاة الرحم هي اللي باش تجيب النعمة من عند رب ريت كما في الكورونا كما في الماء كما في السخانة. الحمد لله.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و290 في عوض 4 دينارات و50.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: مع اورانج بوستي الغونتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج.
5: جوهرة FM. Publicité.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع عند حد بلاس اكستازيو 900 مليليتر ب 12 دينار و 680 وتاخو معاها الثانية بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: فما بوكس 5 جي وفما بوكس 5 جي اللي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5 جي اورانج تبرانشيها منا كونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخره اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجه اخرى عندك اورانج.
1: جوهره اف ام
3: publicité.

0: 29 100 والا 73 24 3000.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي.
5: بيزنس نيوز.
6: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني الراجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالجهة بمداهمة معصرة زيتون موجودة بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، حيث تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة. بعد استشارة النيابة العمومية تم حجز فعلي الكمية هذه الجملية الموجودة بالمعصرة والمقدرة بحوالي 12672 قارورة مياه معدنية معلبة سعة لترين. هذا باش يتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. باش تنتظم يوم 2 سبتمبر المقبل ندوة إعلامية عبر الانترنت حول منحة الاستثمار روافد بلوس، وفق ما ورد على صفحة هذا البرنامج تتوجه هذه الندوة وفق منظميها لكل صاحب مؤسسة صغرى أو متوسطة حصلت على التمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار تونس الانتعاش الاقتصادي، وستستجيب لمعيار واحد على الأقل من معايير الإدماج الاجتماعي المعتمدة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، لسيما في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ إلى سوق الشغل والتنمية المستدامة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أنه مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي باش تنتقل إلى مصالحها المختصة، وهذا بداية من غرة سبتمبر 2026. دعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، وأكدت أنه إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات التقييمية أو الترتيبية المعمول بها باش تبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفقا للصياغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل. الوكالة أضافت أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراء أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا. يشار إلى أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة هي التي تتولى هذه المهمة إلى حد الآن. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 26 أوت الجاري، فيه 1452 مليون دينار قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 أوت بملايين الدنانير في حدود 25279 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 99 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق تجاوزت مستوى 30 مليون دينار تحديدا في تاريخ 26/8، وصلت إلى 31 مليون دينار. دولياً تراجعت أسعار النفط اليوم جمعة وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت لأسبوعين. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بستين سنت ووصلت إلى 89.10 دولار للبرميل. أيضاً تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 82.89 دولار للبرميل. استقرت أسعار الذهب اليوم جمعة مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول، أملا في الحصول على مؤشرات بشأن سياسات البنك المركزي المستقبلية فيما يتعلق بأسعار الفائدة. بالتفاصيل، لم يطرأ أي تغيير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، وقاعد يتباع في حدود 4603 دولارات فاصل 91 سنت للأوقية. أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة منح شركة ستارلينك رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات، هذا وفقا للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة وبعد استيفاء المتطلبات اللازمة. نختم كالعادة بأسعار العملة. بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2189 مليم، الدينار الليبي ب 459 مليم، الدولار الأمريكي ب 2906 مليمات، واليورو ب 3386 مليم. نهاية بزنس نيوز في لما.
5: بزنس نيوز
7: جوهر اف ام، توندونس
8: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانتي مطمئن على المكالمات والانترنت، اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
9: أريدو، طور عالمك.
10: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليوم يجمعنا بكم في فقرة توندونس. تعرفوا اليوم نهار جمعة، وكما كل نهار جمعة نحكي لكم على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على أن ليكتور ملتي ميديا يعمل الكيف اسمه أول بلاير. دونك قلنا أول بلاير هو ليكتور ملتي ميديا كابابل باش يقرا لي فيشي الام كي في دي فيكس الاكس فيد الفلاش الكويك تايم الدي في دي الام بي 3 وغيرهم. لابليكاسيون باش تعرف وحده وحده لي كوديك اللي يستحق هم باش ينجم يقرا لي فيديو نتاعك. اذا كان ما عندكش موجودين ماهمش متوفرين عندك، دونك باش يمشي اوتوماتيكمون تيليشارجيهم من الانترنت. اللوجيسيال زاد فيه اوبسيون باهيه اللي كونو اذا كان عندك تتفرج في فيلم مثلا فيه لي سوتيتر تنجم تقوي والا تنقص في سرعه الديفيلمون تاع لي سوتيتر على الاكران نتاعك. الفيرسيون تاع اول بلاير هي 9.6، اخر ميزاجور صارت كانت نهار 19 اللي تعدى، والليسانس الي توتالمون غراتويت تاعي صغير على الاخر 224.23 ميجا أوكتي، يخدم على الأندرويد ويخدم على الويندوز ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. All Player نجمو نلقاوه gratuitement téléchargeable على www.zeronet.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد اليوتيوب. في الأمان.

0: رسمه في يد الله مع أمين البلدي على جوهر اف ام. موش مع موشة
1: 10 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في موعد جديد من بيدون لور. رفقكم حتى الماضي ساعة متاع صباح متاع القائلة بليتو. إن شاء الله الطقس يكون متاع ماضي ساعة متاع صباح حتى في الليل. قائلة جيجي هكا تقولنا مرحبا وعودة جميلة يا جيهان يا رحومة. كل عادة معنا في الإخراج ياسمين الجديدي في ديجيتال، سعاد العدواني في ستاندر، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا. وما فيها كل عادة بيدون لور جولة في أخبار البلاد، الأمور شنية عاملين. إن شاء الله تكونوا بخير. طقس إن شاء الله اليوم تكون فما هكا تفرهيدة في درجة الحرارة وهدنة قتل الجيان مقارنة بالأيامات اللي تعدوا. وعلى ما تبعنا وعلى آخر طبعا المستجدات من المعهد الوطني للرصد الجوي، هالموجة الحرارية الكبيرة هذه نهايتها اليوم إن شاء الله. دونك بارتير من غدوة تتفرهد شوية، يتفرهد شوية الطقس، وإن شاء الله مع زادة تفرهد أمور الضوء والماء وما إلى ذلك. هو يكون فما حلحلة، هذوما الكلمات والفوكابيلير بدينا نتعلموا فيهم، الحلحلة متاع المشاكل اللي نعيشوا فيها. إن شاء الله ترجع إلى طبيعتها، وإن شاء الله زادة عودة مدرسية وجامعية ميمونة وموفقة للجميع. إن شاء الله عنا متابعة للأجواء هذه الكل. إحنا نبدأها بعد شوية مع زميلتنا روضة العلاقي من الحمامات، جولة لقفيفة نعمل طلع الأسفام المرشي في الحمامات شنية أمورها. هذا كل إن شاء الله بعد الموسيقى اللي نبدأوها، وتكون حاضرة معنا مع الراحلة فايزة المحرسي بعد شوية. ما تنسوا تخليكم مع مروة خوري.

0: لمبادا على جوهرة 10-20 دقيقة. صباح نور من جديد. هذه البي دونلو
1: قفة الصيفية.
0: قفة الصيفية باش تكون مع روضة العلاقية جيجي فيسا فيسا, خاطر روضة تليفونها قريب يتيح شارج. دونك اون برانسيب الواحد كيما عام شعب يبيع تليفونه في شارج. اما روضة البارح عندها حالة استثنائية. صباح النور يا روضة.
2: صباح النور امين. عندي 12% شارج. علاش؟ على خاطر القطاع التيار الكهربائي البارح من مصعتي نتاع القايله الى الان ما عنديش ضوء والله. اي
0: من هذا؟
2: حمامات
0: الكل ولا فما زون معينه؟
2: لا زون معينه, احنا المنطقه اسمها الفواره ماني مش انا بركه, ماني الحومه الكل من مصعتي نتاع القايله نعم نقص في هناك
0: التوام. فواره
2: بالضبط ماني اسم على مسمى. ان شاء الله
0: نقولوا
2: اللي جاي خير وكهو
0: جهات المختصه. دونك بالك نساو خاطر الواحد ينجم ينسى, يعني خدم البوتونات الكل كان البوتون الفواره نساه.
2: ولا
0: دونك نخليها في السهو والنسيان.
2: ان شاء الله اللي جاي خير. ان شاء الله يا ربي.
0: يلا 12
2: باش نكون سريعه معناها كيما قلت لك معناها باش التليفون كيف يطيح شارج. باش نعطيو الاسعار بيع وجاله. عندنا البطاطا 2600, الفلفل 2500, الطماطم 1500, والقمره على 2500, ليتو 2000, السفناري 2500, البصل 1300, ريق الشايح امين الحقيقه والله
0: عندك الحق. يا عقلك خذ راحتك.
2: بتنزيل خافي نخاف من يقص عليا التليفون شارج.
0: حتى كان قصم ما
2: بيه بتنزيل
0: نحجبوها اليوم الفقرة.
2: القرعة الأخضر 3500, القرعة الأحمر 2000 مع بنوت دينار, القرص 6500 ومش موجود حسيت الغلة شوية, فما تفاح 2800, عنب 7000, دقلة 7 دينارات. بالنسبة للحوم والإشكال معناها في الدجاج أمين الدجاج بالنسبة الدجاج, وإنه فما برشة باتيمات النفوق كبير معناها باتيمة على باتيمة تلقاها معناها نفوق تام, خاطر كي أنت الدجاج خاصة يبدأ حاضر معناها إنه باش يتباع الدجاج ما تحملش السخانة مع انقطاع التيار الكهربائي. ما تعرف ينجم يحطوا مراوح, نجم نحطوا حتى دي كليماتيزور باش يبردوا لهم الباتيمة مع السخانة هذية. دونك نفوق تام لي في السليمان خاصة نفوق باتيمة كاملة معناها بتاع الدجاج نفقت. دونك وهذا معناها احنا في المستقبل معناها باش يولي فما نقص في الدجاج, فما فهمت
0: معناها هي حلقة تبع بعضه
2: حلقة تبع بعضها. ثم حاجة أخرى, نقطة أخرى, مشيت أنا باش ناخذ دجاج البارح لكن إنه عنده دجاج في قولوا في الكونتوار هذاك عنده دجاج مقصوص عليه الضوء, الميزان اللي باش يوزن به قص عليه الضوء. إذا شي يقول لي ما نجمش نعطيك الدجاج, ما نجمش نبيع الدجاج باش يفسد لي, وأنا ما نجمش نبيع الدجاج على خاطر الآلة الحاسبة اللي باش يحسب بها الميزان مقصص عليها الضوء, يخزر له الدجاج نتاعو قاعد يفسد قدام عينيه وما ينجمش يبيع. قال لي مالوغوزمون ما نجمش نبيع لك معناها دخلت وخرجت. انا قلت له هاو عندك الدجاج, قال لي ما نجمش نوزن الميزان بالضوء. حاسيلو امين احنا معناها نجم نقولوا هكا معناها كيفاش كي يخزر واحد يقول انقطاع التيار الكهربائي وكاو, اما نشوفوا لي كونسيكونس نتاعو
0: من الظاهر يعني ببساطه انه واحد داره قص عليها الضوء, نكتفي انه كليماتيزور قص عليه الضوء وكها ونقفوا غادي او فريجيدير مثلا, ولكن يعني تتفرع على الحكايه.
2: نشوفوا معناها التفاصيل هذه معناها مهمه, معناها تفاصيل دقيقه, معناها دجاج عنده دجاج
0: مثلا على الحمامات اللي هي معناها نعرفوا الناس كل وجهه سياحيه كبيره, يعني الناس اللي تبيع الجلاس والجازوز وغيره
2: كله يفسد امين, كله يفسد
0: معناها يعني
2: فريجيدير يعني انا مثلا احنا معناها فريجيدير
0: الحمامات اللي يعني
2: فريجيدير مقصوص عليه الضوء من مساطين نتاع القايله الى الان معناها اللي فيه في الكل يلزمك تعمل هكا وتلوحهم عاش نجم تستهلكوا يعني معناها ما ينجمش يصبر لك مع الطقس سخون كيما هكايا, وحسيروا ربي قدر الخير
0: كهو.
2: والله نسيت وين وصلنا امين.
0: وصلنا للدجاج.
2: فوالا وصلنا للدجاج. الدجاج اليوم لقيناه 8950، الكويس بولي 13000، علاش 13000؟ الاسكالوب بولي 19440، والله نعتذر على على هكا معناها شويه بانيك. ستيك 17250، الكبد على 14600. بدنا نتعداو للحوت. الحوت قمره ويقل مع القمره الحوت. ثم القاروس 28 دينار، الوراطه 23 دينار، التريليا حجر 25 دينار، كروفيت 45، النازالي 23. اليوم فما حاجه جلبت انتباهي امين، اي السردينه 8 دينارات، الكالامار 6 دينارات.
0: السردينة بثمانية آلاف، كالامار بستة آلاف.
2: آه.
0: كالامار كبير ولا كيفاش كاليبر؟
2: لا هو صغير، هو صغير، أما ستة دينارات معناها حسيت اللي يحب ياخد كالامار اليوم يجي الحمامات ياخد كالامار ستة دينارات.
0: باهي باهي برشا.
2: سوق الخميس. باهي نتعداو للحوم الحمراء وين نلقاو الهبر على 52 دينار، العلوش 68 دينار، المحل الحم المخلط 37 دينار، مرقاز 35، حديث 47، كوتليت والفوفيليه على 60 و800. اذا هذه هي الجوله في حمامات.
0: كانت جوله متعبه روضه من صوتك فهمنا اللي ما كانتش سهله اليوم. شكرا لك يا روضه، يعطيك صحة. جولتنا من الحمامات فيها اسعار متباينه، فما غلاء في الاسعار، قمره دونك الحوت اليوم مش شقاوه بكميات اللي الناس كل تستناها، زاد كيف كيف الاسعار، وخاصه نذكروا انه المنطقه اللي تسكن فيها روضه العلاقي ضاو فيها مخصوص ماضي ساعتين تاع القايله البارح لليوم، دونك هي مسكينه باتري فابل وتليفونها باتري فابل خاطر تليفونها اللي تخدم به، دونك تحية لها ما تشرجش بطبيعة الحال، دونك عبين انه كملت معنا هالمداخلة هذه. شكرا مرة اخرى لروضة العلاق. يلا بعد شوية شي اجواء العودة المدرسية باش تعرفوا على كيفاش تشوف الجمعية التونسية الاولياء والتلاميذ العودة هذه بعد الموسيقى. ما وصل معكم حتى الماضي ساعة كالعادة في بيدول.

0: بايلا موسم عنريك إغليسياز، مرحبا من جديد. حتى الماضي ساعة مواصل معكم كما العادة في بي دون لو، طبعا حديثنا خاص بالتربية بالتعليم بالعودة المدرسية، ونحاول زادة ناخذ كل الأطراف. حكينا مع موزعي الكراسات، مع زادة كيف الأولياء، نحاول زادة ناخذ رأي الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ. ومعنا سيد رئيس الجمعية سيريدا الزهروني، مرحبا سيريدا.
1: وبك أكثر، صباح الخير فيك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
0: شحوالكم سيريدا؟
1: والله الحمد لله، احنا الحمد لله تعرف ديما احنا مهتمين بشأن التربوي اعتقادا وإيمانا بأهمية المدرسة، خاصة المدرسة العمومية. أما كيما سألني قبيليك شنو الانطباعات، قلت لك على المثل الفرنسي يقول با دو نوفيل بون نوفيل. مع الاسف اليوم ما فناش اخبار جديده، وبالاسف بالنسبه لنا احنا هذا مؤشر سلبي موش ايجابي.
0: في اي اطار انت توا انا الاسئله محضرها وانت نجست بيا مباشره، مثال تمشي معك مؤشرات في شنو بالضبط؟
1: والله في الاجابه اقول لك انا ديما فما المستجد الحديث الخريب، وفما اللي هو يستشرف معناتها مستقبل المنظومه التربويه التونسيه. احنا اليوم نجموا نحكيه في المتطلبات نتاع العوده، الكتب، الكرارس، القدره الشرائيه، تسويه الملفات الموجوده، واللي هي كالعاده ديما كل عام نحكيه فيها، ما معناتها
0: ماهيش ديما نحكيه عليها من بعد
1: بالنسبه لنا احنا
0: نحكيه عليها بعد شويه. خلينا في النقطه اللي انت مشيت لها مباشره، يظهر لي تحكي لهنا على المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، دونك يظهر لي مرحلة جديدة اليوم في تاريخ التربية والتعليم. دونك المجلس هو نداء برشا ناس إصلاح المنظومة التربوية. اليوم أمر رئاسي معناها يبعث المجلس هذا، كيف المشرفين عليه، كيف شفتوا أنتم هالمبادرة وهالمشروع، وشين الانتظارات متاعكم؟ يلا ندخل مباشرة في صلب الموضوع.
1: والله احنا شوف ناخذ المجلس، وانا فنقول انا منهجية حضرت روحي باش ما يصيرش كما يقولوا درسة. شوف نرجع لساعة نقطة الأصل، هو انه اليوم ما شفنا حتى إجراءات جديدة فعلية اللي هي عندها علاقة بالنتائج متاع المنظومة التربوية التونسية. انا في اعتقادي انه نجموا نعملوا اللي نجموا نعملوه، نوفروه، نسهلوا على التلميذ يقرأ، نوفروا له الكتاب، نوفروا له الكراس، نحسنوا له في الصالة متاع اللي يقرأ فيها. لكن إذا ما فماش علاقة تفاعلية مع الأداء متاع المنظومة التربوية متاع التحصيل المعرفي متاع المتعلم متاع نتائجه، وبالأساس في الامتحانات الوطنية كسواء النظام ولا السيزيام ولا البكالوريا، نبقاو ديما في قول أنا في توفير الوسائل، لكن رب الموضوع لم يتم التعمق فيه وإيجاد الحلول إليه. المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وإحنا نعرف أهمية المجلس الأعلى للتربية والتعليم، خاطر الشأن التربوي هو شأن أفقي بامتياز في تقاطعات كبيرة، خاصة مع التعليم العالي، البحث العلمي، التكوين المهني، التشغيل. معناتها هذا على هذا الأساس جاء المجلس. القرارات الأخرانية اللي تم تسمية بها بعض أعضاء، جملة من أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، هذا مازال ينتظر التدعيم، في خاصة فيما يتعلق أولا بالذات الهيئات نتاع الخبراء والتقييم اللي جان، ربما خبراء معناتها الخدمة مازال
0: تعلق. مش كأنه قاعدين نستبقوا شوية في الأحداث، يعني خلي تبدأ الهيئة وبعد نبدأ ونشوفوا أو نحاسبوا أو
1: لا معناتها مازالت الخدمة موجودة مطلوبة. فمعناتها اليوم احنا نسبق، واحنا بعض ساعات حتى في تعاليقنا وتفاعلنا مع معناتها مؤهلات اللي تم تعيينهم، وهذاك مش مختص مازالت تركيبة المجلس ككل مازالت لم تكتمل، وفيها 14 خبير وفيها قيمين وفيها خبراء أخرى إذا عندهم حاجة إلى ذلك. معناتها أولا مازلنا في الهيكلة، ثم المجلس ماهوش هو اللي يخدم خدمة الوزارات معناتها في نهاية الأمر، على خاطر كي نرجعوا احنا النص نتاع الفصل في الدستور يقول لك راهو يبدي الرأي ضرورا ايجابا في كل ما يتعلق بالخطط الكبرى المتعلقه بالتربيه والتعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل. معناتها في نهايه الامر فما خدمه يلزم تخدمها الوزارات وهو يبدي الرأي فيها، لكن ما راوش انه اليوم ربما توا دولي ميديا شو وجدنا حل المجلس الاعلى للتربيه والتعليم ماهوش يدخل في الجزئيات الدقيقه نتاع المنظومه التربويه نتاع الفعل التربوي ماهوش يدخل في العوده المدرسيه في توفير الكتب في توفير الكراس مش مهمته مهمته رؤيه استراتيجيه استشراف القطاعات المذكوره معناتها ما نطلبوش منه
0: المهمه نتاعو كانت معناها يلزمها تشمل كل يعني الجوانب الخاصه بالتربيه والتعليم منها توفير الكرارس والكتب و
1: لا هذا خدمه الوزارات على خاطر هذا هذا العمل اليوم نتاع الوزارات هو في مستوى وزاره او المجلس الاعلى للتربيه والتعليم نحكيو على التركيبه نتاعو فيها سبعه وزراء يرأس وزير وكل وزير معاه معناتها مختص جابه من الوزاره نتاعو مش يدخل فيه بربي الكراسه هذه بقداش وكيفاش ومعناتها مش هو دايور حتى في النص نتاع الفصل 135 من الدستور يقول لك يبدي أراءه في الخطط الكبرى معناتها إلى ليميتي لانترفونسيون تاعو في استشارته في كل ما يتعلق بالسياسة العامة نتاع البلاد اللي هي في التربية والتعليم.
0: عندك تحفظ فقط يعني على الشيء هذا؟
1: لا ما عنديش تحفظ أنا عندي تحفظ على ربما قاعدين نطلبوا منه أكثر من اللي نجم يعطيه في الوقت الحاضر.
0: هذا هو هذا المقصود صلاحيات
1: لا ومازال عاد متكون بالفعل معناتها اليوم مازال عاد متكون خلينا نكونوه خلينا نشوفوا شنو ما هيئة الخبراء خلينا شنو ما المختصين الاختصاصات اللي يجيبهم وقتها ربما نبديو رأي
0: إن شاء الله يكون وجيه بعد المستجدات ويكون يعني الهيكلة كاملة وواضحة وزيد نفهموا خريطة الطريق كيفاش باش تكون.
1: انت
0: فما نقطة مهمة يظهر لي باش نحاوصل في النقطة هذه ونتعدوا للي بعدها انه يلزمنا نعملوا كما نقولوا ايفالواسيون للي تعدى باش نبنيوا اللي جاي.
1: اكيد اكيد هو ديما اولا بالذات يلزمنا نقولوا ملمين بالنصوص القانونيه على خاطر الانسان ما يتكلمش من هاي. من عدم يلزم يرجع اش قالت النصوص القانونيه سواء النص نتاع الدستور ولا النص الذي المرسوم الذي تم به بعث الهيئه ولا حتى الهيئه معناتها السير الاداري نتاعو التسير الاداري والمالي ومن بعد نبنيو فكرنا يكون سليم ومعناتها ارائنا تكون واجهه وقتها نجموا نكونوا معناتها التفكير نتاعنا يكون عنده اضافه مش كما توا نقد ربما اللي هو فيه جدل يطرح الجدل اكثر من اللي ربما يوضح الامور.
0: واضح باه هات نرجع للعوده المدرسيه سي رضا يظهر لي بين المواد المدرسيه الكرارس والكتب وبين نظام التسجيل عن بعد شنو اكثر الحاجات اللي بتتر تواصلوا معاكم فيها اولياء وعبروا على القلق نتاعهم وعدم رضاهم نبداو بالتسجيل عن بعد يعني هل كانت بسلاسه هل كانت عن معناها كما استناوها الاولياء او السيرفيس والخدمات ما كانتش كيف ما يلزم.
1: والله الردود الفعل اللي شفناها احنا سواء فيما يتعلق بالصفحات الفيسبوك ولا في التواصلات هو فما عدم رضا نحس انه الولي لقى صعوبات يدخل بعض يلزمك تعمر ما تعمرش يفسخ له نقول انا فما ثقل في مستوى اجابه الخادم معناتها كنا نتمناه على خاطر انا شوف اختصاصي في الاعلاميه انا مختص في الاعلاميه ووضع منظومه كيما هكا راهو ما تنجمش انت تصيغها في مده على خاطر يلزم الصياغه نتاعها يلزم الصادق على المراحل نتاعها يلزم تجربتها الساعه ابلو يلزم تكون عندك دي جو دي سي يلزمك تكون متابعه متواصله تقنيه تشوف شو من الاخطاء لي بوغ الموجودين يلزمك تكون المستعملين هالاشياء هذه الكل ما سمعناهاش من الاول بالكل اعلنوا انه وضعوا هالمنصه هذه الاولياء استعملوها لقوا صعوبات قالوا لا رانا ما بديناش التسجيل وقت بداوا التسجيل الاولى يقول لك انا كل خليتني بالجواب والتمري خير من اللي تعبني راني نمشي ندري شكون يدخل لي يعاوني وزيد فما حاجه اخرى مهمه راهو اليوم هالوسيله هذه مش متاحه فيما يتعلق بالاستعمال للاولياء الكل راهو ثم اللي عنده اكيد سمارت فون ولا تليفون هاتف ذكي فما اللي شكون عنده حاسوب وفما اللي مضطر باش يمشي شكون يدخل له المعطيات هذه وتصور انت واقف في بلونات ولا واقف حتى في عند بحدا اخوك ولا حتى بحدا اي انسان وانت تدخل وبعد ساعه تلقى صعوبه وبعد ساعه يقول لك ارجع بعد فهمت دونك طرحت العديد من الاشكاليات وكنا نتمناو انه الاشكاليات هذه تقنيا يتم تفاديها على خاطر الانظمه الاعلاميه هنا ربما القيمه نتاعها بمنسوب الثقه اللي تبنيها عليها.
0: باش نعطي رقم يعني اصدرته وزاره التربيه والتعليم اكثر من مليون ومئتين ألف يعني تم إنشاء حساب ولي بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ الانطلاقة نتاعها. نتصور اذا كان كانت الامور يعني ابسط كانوا ينجموا يكونوا اكثر سيري داولة.
1: اكيد اكيد هو المليون واللي قالت عليه الوزاره هو حتى هذا الرقم هذايا نعتبر انه في الزمان اللي المتوفر مازال عندنا على خاطر نحكيوا على الزملاء 500 تلميذ اذا خذينا احنا مليون وقداش قلت لي انت
0: مليون و200 الف
1: 200 معناتها لمواتيه 50% من التلامذه سادي باو فما تلامذه فهمت مازال نقول لكن انا بالنسبه لي كانت الامور تكون اسرع بكثير من هكا وعقل نقول انشغال تقني على خاطر بعد ثلاث فما فيديوهات هبطت تشوف الولي يقول لك والله تعبت ارهقتني هالمنظومه هذه ندخل من غادي تقول لي لا رجع دي تثبت نعطيها المعلومات بالعربي بالسوري فهمت فما الجدل التقني هذا وكان من الضروري انه تفاديه منذ البدايات ديما انا واحد من الناس ودعم كل مع التوجه للرقم على خاطر اليوم الرقم هي مفتاح بمفتاح القضاء على البيروقراطيه فهمت اليوم باش تعجل بخدماتك باش تسهل على المواطن باش ربما تربحوا في مسافات ولا تربحوا في فلوس اكيد اذا تمشي في رقم صحيحه سليمه مبنيه على منهجيات نتاع تطوير الانظمه اكيد انك تنجح على خاطر اليوم نحكيوا على الذكاء الاصطناعي اليوم حتى الذكاء الاصطناعي تنجم تدخله في في في في المنظومه هذه نتاع التسجيل في منظومه معناتها التصرف في المنصه هذه نتاع حياة المدرسيه ثم امكانيات كبيره ويلزمها خدمه كبيره وما يلزمناش انك تاتيو بالاعلانات.
0: اخر نقطه نحكيوا على المواد المدرسيه الكراسات الكراس المدعم الكاليتي نتاع الكراس المدعم اليوم وبعض الكراسات فما بعض التشكيات يعني اللي وصلتنا احنا حتى على ميكرو جوهره دونك كيفاش عينتوها انتم؟
1: والله ايش نقول لك حاجه انا تعرف وقت بديت نقرا وكنت نقرا كنت نمشي ناخذ يبيعوا في اللحم ولا يبيعوا السكر الكواخر اللي يوزوا بيهم نكتبوا عليهم دونك اون فان كونت مش الوسيله هي اللي تبلغ لك معارف هي قدرتك ورغبتك باش انت تتحصل على المعارف هي الاهم اكيد انه اليوم فما نقول انا دي كاتيجوري فما دي كاليتي ديفيرونت انا اللي نتمناه من الاولياء انهم ما يلصقوش المصاريف على خاطر اليوم نعرفوا شنو هي الشهريه نتاع الشهر التونسي نعرفوا شنو هو الوضع نتاع على خاطر اللي يصرفوه في القرايه وفي المدرسه ماهوش منعزل على فاتوره الضوء وفاتوره الماء والكيلو فلفل والكيلو طماطم معناتها عندنا هيك كان يوتي هذيك هيك

0: في الجوده راك انت ترفع في نسبه المربوح نتاعك. دونك ما ينجمش يكون على حساب نقول انا حتى معنويا واخلاقيا ماهوش معقول. فهمت؟ دونك نحاولوا. نعم
1: واضح سيري. ذا
0: قلت لك منطقيا نحاولوا باش نكونوا شوف الفعل التربوي والمساهمين هنا وين يفترض الامر معناتها سلوك تضامني بامتياز. فهمت؟ ما يسالش حتى كان ما ربحوش ولا ما ربحوش بالنسب المطلوبه كي يخرج الوليد والبنيه فرحان كراسه باهيه ولا ستيلو باهي صافي انورم بليزير. انا نتصور انه القلب نتاع الانسان يتشد ويفتخر بالشيء هذا.
1: سيري ذا الزهروني كما نقولوا خذا العصا من الوسط. كلمة للي وراء يعني صنعان الكرارس والمزودين وزاد كيف كيف كلمة للأولياء باش ما يصرفوش مصاريف زايدة. شكرا لك سيري ذا الزهروني رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ.
0: ربي يفضلك وإن شاء الله النجاح والتوفيق لأولادنا وبناتنا الكل وإن شاء الله مستقبل زاهر لتونس وللعائلات التونسية
1: إن شاء الله. شكرا لك سيري ذا يعطيك الصحة. بعد شوية الأخبار في موجز الأحداث وإحنا مصير معكم في بيدون لو حتى الماضي ساعة.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
1: لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئاسة الحكومة تفيد في بلاغ لها بأنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرات سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتوقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في شأن آخر، حجز أكثر من 12,000 قارورة مياه معدنية داخل معصرة زيتون بسيدي عامر من ولاية المنستيرة، وسيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستيرة. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بغرومبيل يانيس المؤدب يفيد لمراسلتنا بنابل بأنه تم الاحتفاظ بتاجر الحمامات ليتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنه، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمتنع عن بيع المياه المعدنية المعلبة للمواطنين. وتأتي هذه الإجراءات أثر معاينة الإخلالات القانونية التي شملت الترفيع غير القانوني في الأسعار وتغيير النشاط المرخص للمحل المخصص أصلا للصناعات التقليدية وتعمد بيع المياه المعلبة بأسعار مخالفة للتعريفة المعتمدة وفق ذات المصدر. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، ويهدف هذا التكوين إلى إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في الانتقال البيئي من خلال تطوير مهارات في الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الأزرق والإدارة البيئية والتنمية المستدامة مع إضفاء بعد دولي على مسار التكوين. ويفتح هذا الماجستير أبوابه أمام خريجي مختلف الاختصاصات إلى جانب المهنيين الراغبين في تعزيز معارفهم ومهاراتهم في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والتصرف البيئي، وتم تحديد يوم 30 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها، فيما هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. يعني هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
0: www.jawharafm.net.

0: Máximo. Ídolo Veneta Sibéria.
1: مرحبا من جديد في بيدون لو. مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا حتى الماضي ساعة. مازلنا متواصلين معكم. بكري كنا نحكي على العودة المدرسية وخاصة زاد على عملية الترسيم عن بعد, العملية اللي اختاروا 1,200,000 ولي تونسي انهم يعني يطبقوها باش يرسموا صغيراتهم, وبطبيعة الحال السيزيم تاع مختلف المعلومات والخلاص عن بعد دونك عن طريق المنظومة وبطبيعة البلاتفورم اللي توضحها وزارة التربية والتعليم. ولكن اليوم مهم برشا باش نذكروا انه ايزي زيتونا بايمنت تعطي فرصة مهمة جدا للأولياء باش يقوموا بخلاص معلوم الترسيم المدرسي بسهولة. دونك عندكم زوز طرق, سواء عن طريق الوالت متاع ايزي زيتونا بايمنت او عبر مختلف فروع ايزي في الشبكة متاعها اللي موجودة على كامل تراب الجمهورية. وهو باش نكتشفوا مع بعضنا الطرق هذوما الزوز اللي تلقاو معاهم عديد المزايا, ولكن زادا فما برشا فرص للفوز. شنو باش تربحوا هذا الكل احنا باش نتعرفوا عليه توتسويت. ومعانا في استوديو تونس مدام ريحاب سهيلي مسؤولة الاتصال في مؤسسة زيتونا بايمنت. مرحبا مدام ريحاب, أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أمين, لاباس عليك؟
1: الحمد لله. شحالكم؟
2: مرحبا بك وبكل مستمعينا اللي يستمعوا فينا طوال موجات جوهرة أف أم.
1: شكرا مدام ريحاب. دونك إيزي زيتونا بايمنت اليوم التابع وتوفر حلول مهمة جدا في إطار العودة المدرسية, وخاصة معلوم ترسيم المدرسي اللي اليوم بفضل إيزي زيتونا بايمنت النجمو نقوموا به خلاص بطريقة سهلة, سواء عن طريق الوالات أو عن طريق فروع إيزي والشبكة اللي نلقاوها في تونس الكل. هات نمشيو بالنقطة بالنقطة بين الوالات وبين الفروع. نبدأو بالوالات, كيفاش تتم العملية؟
2: أكيد هو في الحقيقة أمين إيزي ولا زيتونا بايمنت عودتنا في العاك كالعادة إنها تكون مواكبة لكل تطورات السوق وما يطلبه السوق المالي في تونس, وخاصة اليوم مواكبة جهود الدولة في الإدماج المالي. اليوم راه في مساعي كبيرة من مؤسسة الدولة لدعم منظومة الإدماج المالي وبرنامج الإدماج المالي وتيسير الخدمات المالية للمواطنين التوانسة. اليوم إيزي توفر الحقيقة هما ثلاثة طرق في الحقيقة مش زوز فقط ثلاثة طرق تنحكيوا عليهم ثلاثة. الطريقة الأولى هي للناس اللي ما عندهاش سمارت فون وما عندهاش انترنت, ينجم يمشي لأي أجنس إيزي يحل عنده حساب دفع مجاني أو ما يعرف حاليا بالوالت. الوالت لازمنا نتعود اليوم نسمعوها برشا, ثم شكون يقول وولت بالنطق الإنجليزي أو والات, فبش نتعود نسمعوها برشا في المستقبل, لأنه اليوم فما جهود كبيرة من الدولة كما قلنا الإدماج المالي والبعد على كل ما هو كاش من يخلصوا بالتليفونات وبالمحافظ الإلكترونية. فتمشي تحل كونت عند أي فرع إيزي ومن بعد من أي تليفون, مش لازم يكون سمارت فون, مش لازم يكون كونكتي بالإنترنت, تحط الكود نجمة 181 دياز وتحط تختار والت إيزي, تخلص الفوت وتحط الاي دي متاع صغيرك وتخلص معلومة الترسيم المدرسي بكل سهولة, ويجيك من بعد SMS يأكد لك أنه عملية الخلاص تمت. هذه بالنسبة للطريقة الأولى للناس اللي معناها ممكن تكون ما عندهاش انترنت ولا مش متوفر عندها سمارت فون. دونك الطرق الأخرى الزوز اللي فيها ربح ريالمون فما عن طريق الوالت متاع إيزي. يعني اليوم أنت تحل والت إيزي وتقوم بترسيم صغيرك, الوالت نجم تشارجيها سوى في فروع إيزي, يعني تصب فيها فلوس في أي فرع إيزي اللي هما موجودين أكثر من 250 فرع موجودين على كامل تراب الجمهورية ويخدموا في أوقات ممتدة. اليوم رانا ما نخدموش سيونس يونيك, نخدموا حتى لسبعة وثمانية وتسعة, وعنا ديز أجنس يخدموا 24/24. معناها اليوم تنجم تتوجه لأقرب فرع إيزي وتصب فلوس في الوالت متاعك أو عن طريق الكارت بانكير. من أي كارت بانكير تنجم بعد ما تيليشارجي الابليكاسيون تحل حساب دفع اللي هو مجاني خالي من كل أداءات, ما عليهش أي فخي من حتى نوع, وتنجم تصب فيه فلوس بالكارت بانكير وتقوم بعملية الترسيم المدرسي. المميز عنا في زيتونا بايمنت اليوم انه اي كونت تحلو, معناه العملية هذه تنجم تربحك عام كامل ايزي بريفيليج غراتويتمون, يعني اوتوماتيكمون اول ما تحل كونت ايزي باش تلقى عندك تلقى روحك ابوني في ايزي بريفيليج. شنو هو ايزي بريفيليج؟ هي مجموعة من التخفيضات والعروض اللي موجودة على اكثر من 2500 بارتنير ودي مارك معناها في تونس في كل المجالات, وأيضا ممتدة على عام كامل، يعني توصل حتى 70% العروض هذية، وعروض فيها اليوم المكتبات، فيها لوازم العودة المدرسية، فيها حوايج لونتري سكولير، الكرتابة، كل شيء
1: تشري بالتخفيض،
2: حاجة وحويجة تعمل الترسيم وتتحصل على تخفيضات العودة المدرسية، وتقعد لك عام كامل صالحة من تاريخ أول استعمال أو أول انجستخمون تعملوه في الكونت.
1: أنا متأكد أنه إيزي باش تعاود نفس العملية العام الجاي، أمنش عارف العام الجاي اللي بش يكمل يخلص بالولايات متاع إيزي، وإلا في الفروح متاعها العام متاع إيزي بريفيليج يتجدد وإلا لا، العام الجاي نكتشفوا هذا الكل.
2: اكيد باش يكون فما مفاجاه، احنا ديما عندنا مفاجات وديما فما جديد، واكيد فما مخير ان شاء الله.
1: هو فما مفاجاه اخرى، فما كاش برايز يدور لي للربح.
2: وي. وي.
1: مدام ريحاب كما احكي، دونك اليوم الطريقه سواء بالوليت سواء انك تتوجه مباشره للفروع ايزي، والعمليه بتتر تكون ابسط، خاطر كل واحد كيف ما قلت بكري سواء اللي عنده انترنت سواء اللي لا، حتى كي تمشي الفروع ايزي تنجم تتمكن من ترسيم صغيرك بطريقه سلسه وسهله، وتربح زادة يا مدام ريحاب.
2: أكيد أكيد، اليوم خممنا في الناس كل، خممنا في اللي إين وعندهم على الابليكاسيون وينجم يتلشارجي ابليكاسيون ويحل كونت، وخممنا زادة في الناس اللي يحب يمشي الأجنس ويعمل أوبيراسيون أسيستي بالأجنس تاعنا، يعني الأجنس إيزي هو اللي تمم له العملية، ما عليه كان يهز معطيات صغير والأيدي متاعه وما إلى غير ذلك من المعطيات، ويعطي معلومة الترسيم، ولا والاجون تاعنا هو اللي خلص له الترسيم. لكن كيما قلنا ديما عندنا ميزه في اي انسكريبسيون جديده، اليوم تدخل سيستيماتيكمون في قرعه على سحب 2000 دينار، والعمليه هذه الحقيقه متواصله كل شهر حتى لاخر العام ان شاء الله. كل شهر عندنا 2000 دينار للربح. اليوم اذا كنت تخلص الترسيم المدرسي في فروع ايزي تدخل في القرعه على السحب، وتنجم تكون انت رابح 2000 دينار اخر الشهر. كيف كيف 2000 دينار؟ نعرفوا قداش ينجموا يحلوا مشاكل خاصه في العوده، في العوده المدرسيه.
1: طبعا طبعا زيدوا وفرونا اكثر مزايا واكثر كادوات واكثر كاش.
2: اكيد الكادوات ديما موجوده ان شاء الله،
1: تكون فرحانه. نعرفوا الناس كل 2000 دينار مبلغ محترم.
2: 2000 دينار جداً. نعم، وكما قلنا ديجا موجود كل شهر، ونجموا حتى ندعو سادة المشاهدين انهم يلتحقوا بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام وتيك توك، ويتفرجوا حتى في فيديوهات العبيد اللي ربحت. معناها قانون اللعبه مودع عند عدل الاشهاد، وعمليه السحب تتم عند عدل المنفذ، يعني لعبه الحقيقه قاعده تفرح في برشا عبيد، وقاعده تعطي في اكلها خاصه في الساتيسفاكسيون نتاع الكليون تاعنا. فرحانين برشا باللعبه هذيا، وكما قلنا متواصله لاخر العام، وخاصه الشهر هذا كي قلنا الترسيم المدرسي، معناها راهو بالحق. اليوم نعرفوا الاولياء قداش مخسورين في فتره الصيف، ونعرفوا 2000 دينار كيفاش نجم تعاون الولي التونسي.
1: انا زاد نحب نذكر انه ايزي بريفيليج كميزه راهي مهمه جدا، على خاطر تمكنك من تخفيضات في برشا محلات دي سوبر مارشي وغيره من لي بارتنير نتاع ايزي بريفيليج. دونك التخفيضات هذه زادت تنجم تعاون ياسر الولي والعائله التونسيه. دونك نذكروا اليوم ايزي زيتونه بايمنت تسهل عمليه الترسيم المدرسي بزوز طرق برينسيبالمون التوانسه الكل يعتمدوهم، هما بالولات. دونك اذا كانك انت كونكتي بتليفونك تنجم تقوم بترسيم ولدك بالولات نتاع ايزي بطريقه سهله جدا، او تو سامبلومون تنجم حتى تا وانت تسمع فينا ومتوجه هكا دو باساج تلقى فرع من فروع ايزي زيتونه، تنجم تقوم بخلاص معلوم ترسيم المدرسي نتاع صغيراتكم في احد الفروع الموجوده في كامل الجمهوريه، وبطبيعه الحال تنجم تتمتع بايزي بريفيليج لمده عام مجانا، وتدخل رسميا في القرعه باش تربح ال 2000 دينار. برافو ايزي زيتونه بايمنت، يعطيكم الصحه مدام ريحاب. خلي لك كلمة الختام، وإحنا ديما نتمناو عودة مدرسية موفقة وسلسة وسهلة، ولهنا إيزي زيتونة بايمنت ذولي خمت في يعني في المرحلة هذه، هي مرحلة الترسيم المدرسي عن بعد. دونك تساهم باللي تنجموا، باللي نعرف تنجموا تقدروا على أكثر من هكا، وإن شاء الله العملية
2: شاء الله
1: تكون سلسة، وناس كل تكون العودة المدرسية متاحة موافقة. يلا كلمة ختام مدام ريحة.
2: شكرا لك، نشكرك أمين على هذه الفسحة اللي عطيتها لنا باش نجموا نحكيوا شوية على المزايا والخدمات اللي تقدمها زيتونة للدفع. كما قلت زيتونة للدفع نحب نواكبوا ديما احتياجات التونسي في المواسم هذية. اليوم نحكيوا على الترسيم المدرسي، غدوة إن شاء الله باش نحكيوا على العودة العودة الجامعية أيضا وجملة من الخدمات توفرها زيتونة للدفع للطلبة ولأولياء الطلبة، خاصة مسألة تحويلات الأموال، يعني نسهلوا برشا على الطلبة الموضوع هذا، خلاص فاتورات الانترنت للطلبة اللي البعاد على عائلاتهم، خلاص الكري، خلاص الضوء الماء إلى آخره، هذا كل متوفر عن طريق الولاد. خممنا في حلول شبابية وحلول سهلة وتتماشى مع الطالب وواقع الطالب التونسي. نتمنى عودة مدرسية سعيدة وموفقة لكل التلامذة متاعنا في تونس. نتمنى أيضا حظ سعيد وحظ للأولياء اللي بيش يخلصوا في زيتونة بيمنت، ونتمنى لهم يربحوا زوز ملايين، ونتمنى الأخرين اللي ما ربحوا زوز ملايين يخلصوا بالولد ويتمتعوا بتخفيضات العودة المدرسية عن طريق إيزي بريفيليج. مرحبا بالناس الكل في فروع إيزي، وشكرا لكم، شكرا لإذاعة جوهر أف أم.
1: تيك صحة مدام رحاب سيلي، المسؤولة الاتصال في مؤسسة زيتونة بيمنت.
2: طبعا
1: نذكروا أنه تنجم اليوم تقوموا بترسيم صغيراتكم عن بعد بفضل الولات متاع إيزي زيتونة بيمنت، أو في أحد فروع إيزي الموجودة على كامل تراب الجمهورية. تنجموا إذا كان حليتوا الولات متاعكم وتستخدموها وتستغلوها، تنجموا تتمتعوا بسنة مجانية من إيزي بريفيليج. وبطبيعة الحال إذا كنت واجهتوا لأحد الفروع متاع إيزي بايمنت تنجموا تدخلوا زادة في السحب باش تربحوا 2000 دينار كل شهر. بالتوفيق إن شاء الله، عودة مدرسية موفقة لتلمذتنا الكل. مواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدونلو.

هذا حكيم معنا وصلنا ل 41 دقيقة. مرحبا من جديد في بي دون لو قايت. نعم نطلع على الموعد السنوي لمعرض تسوق الأثاث بسوسة, معرض سوسة الدولي مع سيد أيمن الدوس. مرحبا سي أيمن. مش معنا سي أيمن, باهي هاتونا نرجعوا له سريعا بطبيعة الحال باش نحكيوا على أجواء الموعد السنوي لمعرض سوسة الدولي, معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو اللي بطبيعة يتجدد الموعد معاه السنة إن شاء الله, هو يكون من 28 أوت إلى 6 سبتمبر بمعرض سوسة الدولي. باش تعرفوا بعد شوية على مختلف التفاصيل مع سي أيمن دوس المدير التجاري بطبيعة الحال, يعطينا مختلف فقرات دورة السنة اللي إن شاء الله نتعرف عليها معاه توتسويت. معنا ولا سي أيمن مازال ماهوش معنا بطبيعة الحال, في انتظار انه يكون معنا. غنية وراجعين معكم.

0: ربيع سلطان على جوهر اف ام، رجعنا معكم جديد في بيدو لو. تسمعوا في بيدو لو مع أمن البلادي على جوهر اف ام. الانطلاق اليوم حتى 6 سبتمبر بمعرض سوسة الدولي، الموعد السنوي شوبينج إكسبو بمعرض سوسة الدولي. طبعا التفاصيل وباش نتعرف عليها مع المدير التجاري سي اي من الدوس. أهلا وسهلا، مرحبا سي اي.
1: صباح الخير مستمعين جوهر اف ام، ويعطيكم الصحة على الاستضافة. شكرا.
0: معرض التسوق والأثاث بسوسة يرجع في نسخة جديدة، نسخة 2026. شنو يخبي لنا موعد سنين إن شاء الله سي اي؟
1: أكيد احنا موعد يتزامن مع موعد تسوق، خاصة أنه العائلات التونسية والكل معناها على قدم وساق تحب نوعا ما تقتني حاجياتها وتتسوق للعودة المدرسية، واللي حاضر معنا بامتياز خلال هذه الدورة. كيف زاد حاضر معنا أكثر من 90 عارض في مختلف المجالات، الأثاث، التأثيف، الديكور، المفروشات، صناعة تقليدية، أكلة تقليدية. فالزائر اللي باش يجي الحقيقه باش يستمتع بالمعرض في فضاء مكيف، باركينج مجاني، ينجم يكون معناه في خلال زيارته المعرض دخول الكبار بمعلوم في المتناول لا يتعدى دينار ونص، بالنسبه لدخول الاطفال مجاني. فيستغل الفرصه هذه خاصه وانه نوعا ما كما نقولوا بتخفيضات وباسعار تفاضليه تراعي المقدره الشرائيه تاع المواطن.
0: مهم جدا نذكروا ان الموعد من 28/6 سبتمبر، دونك نتصور فما تخفيضات استثنائية في الموعد، الكل شيء أثاث، الديكور، كيف العودة ومستلزمات العودة المدرسية. زيت
1: أكيد احنا ما تعرف العودة المدرسية عندها نوعا ما طابع خاص في الحياة في البلاد التونسية، فأكيد يعني التونسي باش يخمم وجل اهتمامه أكيد بالتلامذة وبالصغيرات اللي باش ترجع تقرأ، وباش يركز نوعا ما على اقتناء حاجياتهم. هذا الكل باش يلقاه كما قلنا بتخفيضات مهمة، اللي من شأنها أن نتعاونوا في اقتناء الحاجيات هذه، خاصة أنه التنوع الموجود خلال هذه الدورة في المعرض. نحكيه على 90 عارض اللي هو رقم يعد مهم جدا معناها من عدد العارضية، نحكيه على أثاث بعلامات تجارية كبرى، نحكيه على الدول المشاركة، سوريا، ثم مصر، ثم الصين حاضرين معنا خلال هذه الدورة، وحتى الجزائر بمختلف المفروشات. وكما قلنا العامل الأساسي هو العودة المدرسية اللي باش يلقاو الأدوات، باش يلقاو كل ما يهم التلميذ ولا الطالب ولا العائد للمدرسة بصفة عامة وللتعليم، باش يلقى الكرتابة، باش يلقى الطبلية، باش يلقى اللبسة، باش يلقى كل ما هو معناها يخول له أنه يرجع يقرأ في كان في النوع ما التكامل والانضباط.
0: مهم جدا أنه كل هالليزوفر هذوما في مكان واحد، اللي هو في معرض تسوق والأثاث في معرض سوسة الدولي وحتى 6 سبتمبر. دونك اليوم كسوا العائلة كسوا الأصدقاء كسوا زادة كيف قادمين على العرس باش يلقاو كل شيء إن شاء الله في دورة السنة. المعرض مفتوح، عطينا الأوقات سي أيمن باش الواحد يقرأ حسابه.
1: هو نحب نأكد على أنه التجمع نتاع العارضين هذوما في مكان واحد من شأنه أنه يخفف وطأة حتى التنقل بالنسبة للزوار وبالنسبة للعائلات اللي باش تزورنا، خاصة أنه تشوف الطقس معناها سخون شوية، فباش يلقاو فضاء مكيف يجمع لهم العارضين هذوما الكل، ما يقعدوش يدوروا من بلاصة لبلاصة، ما يقعدوش نوعا ما يتعبوا أكثر من مجهود كبير برشا. بالنسبة للأوقات، الأوقات من 11 الصباح ل 8 نتاع الليل. الزائرين الكرام ينجموا يزوروا المعرض، يلقاو كما قلنا معناها كل ما يهمهم حتى ل 6 سبتمبر، ينطلق اليوم تاريخ 28 سبتمبر.
0: هو فما نقل خاص يعني يهز المعرض؟
1: والله هو المعرض كما تعرف بالنسبة للمعرض موجود في طريق المستير من سوسة سيدي عبد الحميد، فأي نقل من وسط البلاد بالبحر ينجم ياخذ المواطن ما تعداش 800 مليم ولا دينار معناها باش يوصل. كيف زاد فما الكيران نتاع شركة النقل بالساحل زاد يهبطوا قدام المعرض، زاد كيف 500 مليم ممكن للشخص. هذا الكل نوعا ما يصب في انه المعرض جاي في موقع مهم جدا، وكيف زاد نحكيو على الولايات المجاورة، نحكيو على المستيرة اللي يعد قريب لها، نحكيو على المادية كيف نحكيه على القروان اللي هي ولاية من ولايات الوسط وتقرب لنا برشا حتى على مستوى إقليمي. نحكيه راه زاد عملنا فما برشا ناس جاتنا، فمشكون جاي من قفصة، فمشكون جاي من صفاقس في الديسون اللي فاتت. فأنا دوينا نوع ما هو معرض يهم المواطن الكل بصفة عامة، فاللي يلقى الفرصة باش يجي ولا تتاح له الفرصة ولا يهيئ زاد الفرصة باش يزور المعرض، فبالعكس راه باش يستمتع وباش يدور في مكان كما قلنا نوعا ما تتوفر فيه
0: مريح ومكيف وذي الحاجة اللي يستمعها يظهر للناس
1: وبالتبعية باش يلقاو أسوأ من اللي يدراعي مخدرتهم الشرعية وهذا العامل الأهم.
0: موافقين إن شاء الله سيما ندوس نذكر الموعد 28 أوت 6 سبتمبر بمعرض سوسة الدولي دونك الموعد سنوي معرض التسوق والأثاث بسوسة من 11 تاع الصباح ل 8 متاع الليل دونك مفتوحة لذمة التوانسة الكل وين ما يكونوا وتكون الديستيناسيون نتاعهم معرض سوسة الدولي مرحبا بالجميع. وإحنا واصلين معكم حتى الماضي ساعة بعد شوية الموعد مع أخبار نص النهار في بيي دون لو مرحبا بالجميع. مزيكتنا ديما متواصلة زادة على الدنيا وما فيها ودينا تو سويت مع كارول سماح.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gnv.com.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. كلية طب سوسة تحتضن تظاهرة علمية حول الحركة والرياضة والصحة المستدامة. وارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 500 قتيل. في تفاصيل أخبارنا، وخلال مداخلة هاتفية له اليوم في برنامج صباح الورد على جوهر فام، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أكد عدم وجود أزمة في قطاع المحروقات، داعيا المواطنين إلى تجنب التخوف المبالغ فيه والتهافت غير المبرر.
4: هي ثم حاجة يلزم يفهمها المواطنين والمستمعين الكل، هو أنه وقت اللي ثم صف وما ثمش صوص في محطة من المحطات، ذيك على خاطر من كثر الصف معناها وفات الريزيرف الموجودة في المحطات في الخزانات نتاعهم وفات ليصوص وفات، علاش؟ خاطر الناس كلها جات دفعة واحدة مع بعضهم والصف يتعدى يتعدى حتى لين يقف كاريمون ويقولوا ما عادش عندنا صوص ولا ما عادش عندنا مازوت. معناها هذه هي المشكلة. المشكل زادة اللي كونه السبب في هذا هو أنه الناس منها خايفة، رغم التطمينات اللي اعطيناها واللي قلنا راهو ثم بابور هبط من ولت البارح في بنزرت معناتها ويقعد يفرغ في الشحنة نتاعه، ومن بعد منها ما تفرغ شحنة كاملة باش يولي يوزعوا الشركة. ثم شركة اسمها سوترابيل توزع بالبايب بالأنبوب لتونس، منها من بنزرت لتونس يوصل للمخازن، المخازن نتاع الشركات هذايا قاعد ساير. هو خاطر البطو كي يفرغ الحمولة نتاعه مش في ساعتين ولا ثلاثة، على الأقل 24 ساعة.
5: متأكد ما عندناش مشكل في المحروقة؟
4: لا لا لا، هذا معناها مؤكد 100%. أما على غالب الناس ما كأنهم خايفين، ما عادش يصدقونا في اللي نقولوا فيه.
3: ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوم السبت 12 سبتمبر المقبل بتونس العاصمة. يندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين والمؤسسات يسهم في أفاق جديدة للتعاون الفرص. ويتضمن البرنامج انعقاد الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي التي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس وفرصة لتقييم المرحلة السابقة واستشراف آفاق العمل المستقبلية. ويعد هذا اللقاء مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي. ينظم مخبر البحوث في فيزيولوجيا التمارين الرياضية وعلم الوظائف الأعضاء المرضية بكلية الطب سوسة الدورة الثانية من يوم المخبر والدورة الدولية الأولى لهذه التظاهرة العلمية، وذلك بتاريخ الجمعة 9 أكتوبر المقبل بالمركب الاجتماعي العلمي بالكلية. وتنعقد هذه النشرة

0: الاحتكار والمضاربة مع الإذن بالاحتفاظ به وتأمين الكميات المحجوزة لدى أحد الموزعين بالمنطقة من أجل إعادة ضخها بالمناطق الشعبية التي تعاني نقصا ملحوظا في العرض في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة التونسية. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارات الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، موصيا المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة، مشددا على ضرورة توخي مزيدا من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصف محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالبناءة والمثمرة، مشيراً إلى أن العودة للمسار الدبلوماسي ليست مستحيلة بشرط إدراك واشنطن بأن سياسة الضغوط غير ناجحة وضرورة الوفاء بالتزاماتها. ختاماً، المنظمة البحرية الدولية تعلن أن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بمضيق هرمز، مؤكدة أن الحرب لا تزال تتسبب في اضطرابات كبيرة بسلاسل الإمداد الحيوية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك. تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قداش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: الجمعة 28 أوت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيزون على جوهرة FM وجوهرة TV. كومبيزون البرنامج اللي كل جمعة نحاول نقربوكم فيه العالم القراية، اختيارات والفرص اللي تجم تبدل مستقبل الطالب. لكن قبل ما نبدأ، كلمة خاصة لزميلتي ورفيقتي الدكتورة بشرة البجاوي اللي اليوم تتغيب علينا بسبب وعكة صحية لوالدتها، والحمد لله العملية الجراحية تمت بنجاح وإن شاء الله تكون بداية الشفاء والراحة. يا بشرة، في حلقة اليوم عنا برشا محطات هامة، نبدأ من اللي بيست ومن قصة النجاح والتميز التونسي في كونكور دي غرانز إيكول الفرنسية،

0: نحكي وزادة على جامعة تجمع اختصاصات ومسارات مختلفة اللي هي جامعة منوبة، ويرجعونا من جديد لسنتر دو لانغ للمعهد الفرنسي في تونس وآخر الاستعدادات للموسم الجديد. معكم مهدي ومروة في الإخراج. كومبيزون توا بدات نحكيه كما قلنا على اللي بيست اللي تثبت من جديد اللي المدرسة العمومية التونسية تنجم تصنع النجاح والتميز، ومن بين 87 طالب نلقاو 64 نجحوا في الالتحاق بأعرق المدارس الهندسية الفرنسية، نلقاو في كما في البوليتكنيك ديزيكول مين وغيرهم. النجاح هذا قبل كل شيء هو نجاح صحيح التلامذة والأساتذة، برشا خدمة وبرشا إصرار ومستوى علمي عالي جدا، وحتى كان الأغلبية من هالطلبة هذوما باش يكملوا قرايتهم ومسيرتهم في الخارج، لكن النجاح متاعهم يبقى كيما قيمة كبيرة لتونس بالخبرة ونقل المعرفة وبالمشاريع اللي نجموا يساهموا فيها في بلادهم إن شاء الله. ما بين الطلبة اللي نجحوا وتميزوا أجرينا حوار خاص مع زوز طالبات من لي بيست، ملك المليتي ومريم الشواش اللي نجحوا في الكونكور فرنسي. سألناهم على عامين في لي بيست كيفاش تعداو، شنو ما كانوا أكبر تحديات، نسمعوهم مع بعضنا.
1: في تونس قريت عامين بيست بريبا كلاسيك إيتاتيك، والحمد لله ربي نجحت ودخلت بالك إيكول دانجينيور في فرنسا.
2: أنا مريم شويشي قريت في بنزرت ونجحت في بكالوريا بمعدل خولي المشاركة في دورة المتفوقين اللي تم توجيهي للي بيست أون فيليير بي سي إس إي، وعدينا جي شوازي دانتيغري ليكول دانجينيور سونترال سوبيليك باري. أول ما طلعت النتيجة وعرفت كل الامتحانات تفكرت نهاري اللي كان يبدأ 5 تاع الصباح يوفى بعد نص الليل، فكرت قداش من مرة قلت يزي ما عادش النجم، تفكرت أساتذتي وتجيحهم المتواصل ليا وإيمانهم بقدراتي، تفكرت عائلتي اللي عاونتني برشا وتعبتها معايا برشا وآمنت بيا. الحمد لله،
3: الحمد لله ربي، فرحة كبيرة وتحس روحك خطوة أقرب شعلا ربي للهدف، وزيدا ثم السنتمون بتاع الريكونيسونس الحقيقة للانتوراج بتاعي عائلتي، وزيدا للكوميونيتي كامل بتاع البيست بروفيت والمدير الحقيقة اللي عاوننا برشا على العامين يعني، وزيدا الزملاء الأكبر مني ما تلقاها كانوا كلهم يعاونوا برشا وعاملين لنا دي زيفينمون دي فوروم حتى دي فامي دو باريناج وكل شيء. ومن بعديك تقعد طوز اللي عندك شغل ربي تشالنج واحد اخر اللي هو لوغال واللي هو تحضير سبيسيال ومبدل، وحتى في وسط القرايه في وسط البيست ثم حاجه يوليو سيبلي ودي ريفيزيون سيبلي للوغال. جابوا لنا حتى دي بروف من فرنسا بكاو زيد طوز اللي عندك زيد احلام ان شاء الله تحب تحققهم، تحب تفيد بلادك، مو جوست حاجه ايغويست ولا مسؤوليه وكل.
0: سألناهم زادة أنه النجاح في اللي بيست وفي الكونكور فرنسي مش زادة مسألة دراسة، يعني مش مستوى دراسي كهو، أكيد فما حاجات اكتشفوهم في رواحهم من خلال هالباركور متاع عامين. نسألوا مريم وملاك شنو جاوبونا.
3: اللي بيست مش كان قرايك هاو، برش حاجات تعرفناهم على رواحنا في المدة هذية. أول واحدة تجي لانديرانس، ما كناش نتصور رواحنا أنه واحد يجي يكبش في القراية حتى كان تعب وإلا حاب يبدل حاجة أخرى ولا حاب يجرب ديزاكتيفيتي أخرين وكل شيء، هو يتشبث في الحلم بتاعه حتى كان تعدى بكيكو با مثلا وإلا ما عجبوش الغزولتا في وسط العام. جهة أخرى اللغة، الحقيقة اللغة حسيت بيس حاجة من الناس اللي بيست سورتو اللي في الليسي وفي الكوليج، اللغة الحقيقة بالنسبة لي ما كانش حاجة مهمة ياسر، باغونتخ في البيس اللغة اللي يخليك تعرف كيفاش تجير طون ستريس وتجير لي كونيسونس اللي تعرفهم في مخك وتلقى حل للمشكلة اللي قدامك.
2: من خلال تجربتي في لي بيست اكتشفت أنا أقوى من اللي كنت نتصور، بل كنت نسمع من عند زملائي اللي أكبر مني شنو لازمنا نعملو العام الجاي لي زيكسيجونس لي كونكور فرونسي، وكنت نقول ديما مستحيل نجم صعيب برشا، أما الحمد لله نجمت نقاوم ونوصل للي نحب عليه، والفضل يعود طبعا برشا خدمة والأساتذة اللي كلمة أستاذ بصراحة شوية عليهم خاطر كانوا بمثابة عائلة كرسوا حياتهم الكل لينا وسخروا مجهوداتهم في سبيل نجاحنا. نحب نشكرهم بالمناسبة الكل، نشكر زيدا المدير اي لفامي أدمينستراتيف اي جدي بيان فامي خاطر وفرونا ظروف ملائمة للدراسة وسهلونا برشا إجراءات إدارية، وهذا خلينا نوجه تركيزنا لكل قريتنا. دونك نشكر كل من ساهم في النجاح متاعي زيدا عائلتي بيان سور اللي وقفت معايا برشا برشا وتعبتها معايا برشا برشا، مي الحمد لله كي تشوف النجاح كل شيء هو.
3: نشكر عائلتي والكوميونيتي كامل تاع البيست بالمدير وبروفيتي على هم
4: امين نشكر زيد الجيم اللي اكتب النظام
5: ليكيب الاخرى نتاع لي بيست كيما اللي بينا في الريستورون ديما لحقا نضحيو على خاطرنا ويقعدوا يجيونا في اوقات نتاع فلمة صعيبه وكل وزيد اللي لهين من البيست من ناحيه جاردينار ومن ناحيه ملاحظكم كل حقيقة كلها واللي من الفوي وكل شيء كلها بعضها يسر محليها ويسر مولد عائلة كبيرة محليها محليها على الخير
0: محلاها محلاها على الاخر. اكيد ننتظروا في التفاعلات نتاعكم على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك برشا بارتنونس ومحلاهم البنيات وان شاء الله العقبه للجميع. دونك تلقاو الانتغراليتي نتاع الحوار كامل على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك كومبيزون. مازلت مواصل معاكم حد المساتين نحكيو على جامعه منوبه ومندراك من جامعه منوبه عراقه ونحكيو شنو قدامها من تحديات من خلال مدير الجامعه اللي باش يحضر بحذانا الاستاذ عامر الشريف. لكن قبلها باش نستقبلوا ايضا فريق لو سنتر دو لونغ لانستيتو فرونسي المعهد الفرنسي بتونس. لكن قبل هذا الكل نسمعوا الموسيقى وراجعين معكم في كومبيزون على جوهرة FM جوهرة TV.

0: فيوزون على جوهرة اف ام مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 41 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيزون حتى المساعتين نحكي وتوا على جامعة تجمع بين العلم المعرفة الإبداع والتكوين، جامعة منوبة وما فيها من مؤسسات واختصاصات مختلفة من الأداب للعلوم الإنسانية والفنون للإعلام والهندسة والاقتصاد والرياضة وغيرها. اليوم باش نكتشفوا شنية الرؤية الجديدة لجامعة منوبة، شنو اللي فما في السنة الجامعية المقبلة، وشنية التحديات والفرص اللي تستنى الجامعة في السنوات القادمة. ضيفنا الأستاذ عامر الشريف رئيس جامعة منوبة، مرحبا بك في كومبيزون على جوهرة اف ام. سي عامر
2: مرحبا. سي مهدي بارك الله فيك على الاستضافة، ومرحبا المستمعين لكل جوهرة اف ام.
1: يعني دونك قبل ما نحكيه على جامعة منوبة سي عامر ومؤسسة واختصاصاتها، نحب لو نتعرفوا قبل على الأستاذ عامر الشريف الأستاذ والباحث.
2: عامر شريف أستاذ تعليم عالي باحث في الديسيبلين هي الميكروبيولوجي، يعني علم الجراثيم بصفة عامة والبيوتكنولوجيا، وأستاذ في معهد العالي البيوتكنولوجيا بي سي دي ثابت. قرايتي في الفاكولتي دي سيونس دو تونس في كلية العلوم بتونس
1: والفاك
2: دي سيونس، وعملت سيونس ناتوريال، ومن بعد عملت معناتها البحوث نتاعي عملتها في الجينيتيك والميكروبيولوجي، وتوا باحث وعندنا مخبر البيوتكنولوجيا وتثمين الموارد البيولوجية والجيولوجية، ونخدمه يعني خاصة على كيفاش الجراثيم سورتو اللي هي نافعة كيفاش نستعملوهم في الابليكاسيون في البيئة ولا في الصحة، هذا اللي نخدمه عليه بصفة عامة اللي هي البيوتكنولوجي ابليكي او سيكتور دو لانفيرونمون ولا دو لا سانتي.
1: ممتاز. باهي سي عامر، في وقت التركيز كبير اليوم على الاختصاصات العلمية اليوم والهندسية مع الذكاء الاصطناعي وغيرها، كيفاش نجم تحافظ جامعة كما جامعة منوبة على مكانة الاداب الفنون العلوم الانسانية، وشنو اللي تبدل يعني تحولها من الاختصاصات هذيا برشا، كيفاش اليوم في ظل هذا الكل كيفاش جامعة منوبة؟
2: شكرا. جامعة منوبة معناتها نذكر اللي هي جامعة منوبة جامعة وقع إنشائها عام 2000، أما فيها مؤسسات اللي هي بطبيعة أكبر بياسر من عام 2000، معناتها إذا كان ناخذوا معهد الصحافة علوم الأخبار يعني من السبعينات، في مؤسسات أخرين كما معهد الرياضة اللي في أول الستينات. إذا جامعة منوبة هي الحقيقة 16 مؤسسة احنا في جامعة منوبة، واللي نقسموهم في أقطاب معرفية، يعني عندنا القطب المعرفي الأول هو كل ما يخص العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف، الثاني هو قطب العلوم الإعلامية والفنون والتصميم يعني سيونس انفورماتيك ار ديزاين، القطب المعرفي الثالث هو قطب علوم الحياة والبيئة والمحيط، والقطب الرابع اللي تفضلت واشرت له اللي هو قطب العلوم الإنسانية دونك تو سكي كونسيرن لي زومانيتي بصفة عامة. وهنا عندنا كما قلت
1: اشهر من نار على العالم،
2: اي كنا
1: من اقدم
2: بيان سور. والقطب هذا فيه مؤسسات كما كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اللي هي معروفة ومشهورة، ما مش كهو عن معهد صحافة علوم الأخبار، ومعهد عالي لل يعني لل ليزدي الانستيتيو سوبيريور دوكيومونطاسيون
1: التوثيق.
2: وفي القطب هذايا ما فماش كان المؤسسات هذيا اللي يعني ديسبونس دي ليسونس اجازات وماجستير ودكتوراه، عندنا زاد في القطب هذايا معهد بحث اللي هو معهد عالي لتاريخ تونس معاصر، واللي هذوما الكل واحنا البرنامج اسمه كومبيزون، يعني هذوما الكل هم في كومبيوس منوبة. وهي حاجه اللي نحب نذكر اللي كنت جامعة منوبة هي من الجامعة، ما نحبش نقول الجامعة الوحيدة، أما من الجامعات قليل اللي عندها كومبوس يعني كامل اون بون دي فورم اللي فيه أغلب مؤسساتنا، وذا يخلي الطالب يعني يدخل كونكريتمون في فامي كاملة مع اختصاصات مختلفة. هذا بالنسبة لجامعة منوبة. اليوم قبل الأورينتاسيون يمكن شي متاع الدورة هذه متاع التوجيه، عندنا أكثر من 19 ألف طالب في جامعة منوبة، وعنا تبارك الله 1400 أستاذ قار من خيرة الأساتذة الباحثين اللي عنا في جامعة منوبة في مختلف المؤسسات. كان حبيت نرجع لك للسؤال متاعك فيما يخص الأداب والفنون والإنسانيات والليسيونس هيماني سوسيال بصفة عامة ومكانتهم يمكن اليوم
1: عندهم بلاصتهم اليوم بتبيع الحال لحد الآن بلاصة نتاعهم.
2: لا لا لا ما هي ما يلزمهاش تمس هو اليوم خلينا نذكروا
1: أكيد ما يلزمهاش أما في بلاصتها يعني
2: شوف احنا شنو هما المؤشرات اللي نخدموا عليهم الجامعات كل تخدم عليهم هي التشغيلية ديجا يمكن المؤشر الاول المؤشر الاول تخدم عليه الجامعات والسنة يعني جامعات الكل مشات في بروسيس نتاع إعادة تأهيل وتأهيل جديد للمسارات التكوين منهم جامعة منوبة نجم نحكي من بعد على المسارات الجدد
1: اللي
2: عندنا باش نقعد في السؤال الأول هذايا فيما يخص الإنسانيات معناتها احنا حتى في أفريل في مجلس النواب حتى صارت سؤال لوزارة التشغيل على يعني البطالة نتاع الخريجين والإنسانيات يمثلوا أقل رقم يعني بارابور على الأقل للخريجين متاع مثلا العلوم والتقنيات وإلا خريجين التصرف والقانون. الإنسانيات عندهم أكثر تشغيلية ذي بالشيفر خلينا نقوله. أما أودولا دي شيفر معناتها كل ما يهم الإنسانيات والفنون والأداب بصفة عامة احنا اليوم نذكروا لي الكونتكس يمكن مبدل ياسر يعني هالكونتكس الجديد هذايا نتاع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي
1: والتكنولوجيا بصفة
2: يعني التكنولوجيا بصفة عامة هذا يخلي الجامعات كيف يخموا في الكونتكس هذايا شنو اللي لازم يعملوا وشنو
1: يفوس ادابتي
2: فوالا يفوس ادابتي مش حتى سي با اون سامبل ادابتاسيون معناتها مي سي سي اون ريفولوشن نقول بالنسبه للجامعات
1: مراجعات كامله يعني
2: فوالا وحاجه مهمه ياسر اللي ما تلقاها كان في الانسانيات اللي هو التفكير النقدي الاسبري كريتيك و سي با ان سلوغان الاسبري كريتيك هي في الاخر بالكل معناتها كفاءه ومهاره سي اون كومبيتونس اللي احنا على الاقل في جامعه منوبه اوني كونسيون ونحاولوا اون لانكولك للطالب يعني الطالب يكون عنده يعني التفكير النقدي هذايا علاش على خاطر اليوم سما بارادوكس اليوم احنا دوفون معناتها كميه مهوله من المعلومات العالم عمره ما كان قدام هالكم هذايا من المعلومات والمعرفة لكن الكم هذايا دولوت كوتي يعني هالمعلومات والمعرفة هذية تنجم تكون غالطة وثم كم كبير زادة من معلومات زيفة دونك الطالب كتعلمه كيفاش يطرح السؤال كيفاش يفيريفي لي سورس يعني كيفاش يكون كريتيك بارابور الحوايج اللي هما ينجموا يكونوا دوغماتيك ولكن هذا مهم ياسر وخليني نقول لك هما الانسانيات راهو بصفة عامة هما اللي يخليو اللي عندنا طلبة اللي نهار اخر مش يكونوا بنسور في المجتمع اللي هما عندهم ستيسبري كريتيك مش كان تكنولوجي
1: كونكريتمون كيفاش تخدموا عليه هذا تويكا في مختلف الاختصاصات يعني في
2: احنا تو في كونكريتمون نعطيك اكزامبل سامبل احنا عندنا دي زيكول دانجينيور كيما لي ميسور نوبا سكول اوف انجينيرينغ وفي لي زيكول دانجينيور نتاعنا ديما ندخلوا في السيلابوس نتاعهم ديما ندخلوا مثلا الفلسفه ولا العلوم الانسانيه نخليه الطالب يخمم يعني الطالب ما عادش عنده كان لي يعني لي ماتيير اللي هما تكنولوجيك خلينا نقول
1: سيونتيفيك
2: وانا ساعات نفضلك نقول 01 بينار نحبوا نبعدوا على 01 والبينار نحبوا نخليوا الاسبري يخمم الطالب
1: يخمم تكوينك سيونتيفيك
2: انا تكويني سيونتيفيك بحكم وجودي في جامعة منوبة وعندي برشا زملاء الحقيقة في الانسانيات وقاعد نتعلم انا بيدي الانسان طول عمره يتعلم راهو
1: التفكير النقدي حاجة اساسية
2: التفكير النقدي حاجة اساسية ودايور الاسبري كريتيك سي اون دي فالور دو لونيفرسيتي دو منوبة معناتها احنا عندنا تروا فالور لا كرياتيفيتي لا كونفياليتي اي لسبري كريتيك
1: باش نرجع لك بسؤال مربوط بالسؤال الاولاني اللي هو اليوم التكوين الجامعي اليوم ولا مربوط بالامبلوابيليتي نحكيو على التشغيل وكل اليوم حتى نشوفوا مع الباك وكل شيء ولدي باش يقرا اسكو القرايه فيها تخدم ما تخدمش اليوم هالمسؤول ترى انه سي عامر ترى مسؤولية الجامعة توفى مع حصول الطالب على الشهادة، وإلا لازم الجامعة تبدأ عندها فكرة وتتبع مع الخريجين متاعها وتعرف وين وصلوا، يعني وشنو الاختصاصات المطلوبة أكثر من الأخرى في سوق الشغل.
2: شكرا على السؤال واللي هو مهم ياسر. هذوما ليميسيون دو لونيفرسيتي ومهام الجامعة، ونقول لك اللي هذه مهمة جديدة للجامعة، معناتها 20 سنة التالي ما كانتش المهمة هذه
1: تخدم موجودة كانت خنقولوها.
2: لا معناتها الجامعة أساسا هي معناتها لكرياسيون دو سافوار، معناتها المعرفة اي لا ترانزميسيون تاع المعرفة، معناتها باش اون لا ترانزمي المعرفة هذه. وتو ولات عندنا ميسيون جديدة هي جوستومون كيفاش الطالب نتاعنا ولا الدبلومي اللي ياخذ الشهادة نتاعو، معناتها نخمو له زاد شنو مش يعمل. وهنا بيان سور احنا معناتها هذا سا ديبون وكله مع مع مع كل ما هو محيط اقتصادي واجتماعي وسوق الشغل اللي موجود في البلاد. اما مثلا احنا نخدموا ياسر على الانتربرونيريا معناتها سامحني بالعربي يعني
1: الاتفاقيات والتعاون والشراكات
2: بخلاف الشراكات والبارتنريا، نخدموا على الانتربرونيريا يعني كيفاش الطالب يكون مبادر ذاتي وكيفاش
1: باش ياسس هو
2: باش ياسس. يعني في الاخر الطالب يلزم يكون ما عندوش كيما حكيت قبيله سي با اون كيستيون d'un simple diplôme. Ça m'a le diplôme, ok. Mais ça m'a des compétences, يعني مهارات وكفاءات.
1: Soft skills.
2: يلزم يخوهم الطالب. واللي بيهم ينجم من هالآخر ي ي ي سواي معناته يلقى بلاست وفي في سوق الشغل بصفة عامة.

0: شور هذا داخل في فك التروزيام ميسيون اللي نحكيوا عليها
1: جديده
0: ونحب نقول لجامعه منوبه هي جامعه اكريديتي كوم يونيفرسيتي انتربرونوريال دايور احنا اول جامعه في شمال افريقيا وفي ريجيون منا اكريديتي كوم يونيفرسيتي انتربرونوريال فخورين ياسر بهذايا وقاعدين نخدموا باش نحسنوا وباش الطلبه زاده بخلاف الكورسوس العادي نتاعو الدبلوم العادي نتاعو كيف كيف اذا كان عنده فكره مشروع احنا اون لا كومباني باش يبلورها الفكره هذيك وباش يوصل حتى يعمل ستارت اب عندنا دي ستارت
1: اب وهذا يعمل الفرق بين طالب واخر خاطر في الاخر الشهاده هي بيدها كما كنا نقولوا لكن الفرق في المبادره وفي المستوى اللي خذاه يعني نحكوا على كما قلنا لي سوفت سكيلز
0: بالطبيعه وهنا يمكن شي كلمه للطلبه سي مهدي هو كون معناتها الطالب والولي وشنو باش يعمل ولدي وشنو كذا انا نقول راهو في اي اختصاص الحقيقه في اي اختصاص ما في الانسانيات ولا في غير الانسان في اي اختصاص اذا كان تخدم واذا كان تحاول تخوهم هالكفاءات هاللي سوفت سكيلز وهاللي ستادي سكيلز هذوما الكل هالكومينيكاسيون علاش اللغه زاده مهمه ياسر اللغه معناها ما غير اللغه ما تنجمش
1: اكيد
0: ما تنجمش تقنع وما تنجمش كذا دونك هالكفاءات هذوما وهالمهارات هذوما اذا كان اكتسبهم انا نقول للطالب ونقول الولي راه ما تخافش عليه يلقى بلاصته
1: يعني تقول انت كي نحكيو على ريسك راه ريسك بارتو
0: بطبيعة الحال هو الريسك موجود ومعناتها الريسك مش كان في تونس معناتها مش كان في تونس وراهو حتى المشاكل نتاع خريجي التعليم العالي ولا ثم اللي البطالة نتاعهم ثم اللي طالت وثم معناتها في مختلف خريجين الجامعات هذا راهو مشكل نحب نقول اللي هو ماهوش مشكل
1: تونسي
0: ولا ماهوش مشكل هذا مشكل جنرال عام واحنا كل جامعة من شيرتها وإحنا والسادة
1: دونك تأكد وليت عندكم مهمة جديدة هذه فرضت روحها اللي هي متابعة
0: بطبيعة الحال
1: بتبيعة
0: الحال وعنا يعني هذو ما نسميهم دي ستركتور دابوي إحنا في الجامعة البول هذي وعنا وسي الأوبسرفاتوار المرصد الجامعة قاعدين نتبعوا في الطلبة متاعنا قاعدين نتبعوا في الساتيسفاكسيون متاعهم في وسط القراية قاعدين نتبعوا زادة بعد ما يخرجوا وقتاش يخدموا قداش يقعدوا باش يلقاو خدمه شنو هي الاختصاصات اللي يلقاو فيها خدمه خير من الاخرى شنو ما نسالوا حتى على الشهريه احنا معناتها اللي يجاوبونا واسكو ساتيسفي بالشهريه ولا دونك احنا نحاولوا دو توت فاسون احنا والجامعات الحقيقه الجامعات التونسيه الكل العموميه الكل عندنا المرصد ونشوفوا به والمرصد هو يعطيك دي دوني سيت اون ايد على ديسيزيون باش تعرف شنو من بعد تبدل ولا تغير ولا باش تحسن التشغيليه هذه
1: واضح الوقت تعدى فيسع مازالونا تقريبا اقل من 4 دقائق نحكيوا على المسارات الجديده
0: كما تعرفوا السنه يعني صارت تاهيل ويعاد تاهيل المسارات الكل والتاهيل هذايا صار معناتها الريابيليتاسيون صارت والليزيكيب بيداجوجيك اللي بالمناسبه نشكرهم الاساتذه نتاعنا اللي خدموا يعني في وقت قصير ومعناتها كانوا مطالبين باش يعطيو برشا خدمه بارك الله فيهم يعطيهم الف صحه جامعه منوبه عندنا بخلاف لي زيكول دانجينيور يعني مدارس الهندسه تعرف عندنا مدارس الهندسه وعندنا المدرسه الوطنيه للطب البيطري هذوما ما يدخلوش في لابيليتاسيون دونك
1: وحدهم
0: وهذوما داير لا رونتري نهار ثلاث ان شاء الله دونك
1: نهار
0: ثلاث عندنا رونتري بقدر ربي يونيفرسيتير في جامعه منوبه قال المسارات الاخرين اللي هم مسارات الاجازات السنه في جامعه منوبه عندنا 61 معناتها مسار اجازه تاهيل او تاهيل جديد او اعاده تاهيل وبالنسبه يعني في اللي دومين الكل كما قلت لك هي جامعه منوبه جامعه متعدده الاختصاصات اللي بلوري ديسيبلينير جديد مثال نذكره جديد عنا إجازة في علم الأثار وتاريخ الفن في كلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة عنا في معهد الصحافة وعلوم الإخبار عنا إجازة جديدة ومهمة ياسر اسمها الإجازة في الميديا والسرديات الرقمية وكتشوف معناتها
1: مواكبة للتطور مواكبة
0: في الليبسي في معهد الصحافة عنا دو ماستر بروفيسيونيل جدد اللي هما كيف مواكبين لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون بوليتيك انستيتيوشنيل اي لو جورناليزم انترناسيونال ناسيونال هذايا او نيفو دو ماستر
1: مهم برشا.
0: انا في المعهد العالي للفنون الملتي ميديا بمنوبه ليزام عندنا سنه يمكن المرحله التحضيريه مندمجه في السيكل انجينيور دونك وهذايا فرحانين بها ياسر احنا ولو سيكل انجينيور موجود من المرحله بريبا انتغري هي جديده وعندنا في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في سيدي ثابت اجازه جديده اللي هي مهمه ياسر و

0: هي المعلوماتية الحيوية أو نقول عليها لبيو انفورماتيك. لو تعرف الانفورماتيك اللي يابليكي انبو في الدومين الكل منها الدومين البيولوجي, يعني كومون ابليكي الانفورماتيك في البيولوجي, كيفاش لاناليز دي دوني لي دوني جينوميك لي دوني هذوما نتاع لي زوميك تاو. دونك هذه إجازة في سيدي ثابت في معهد البيوتكنولوجيا اون بيو انفورماتيك. هذايا وعندنا إجازة جديدة حتى في في في المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات اللي هي إجازة في العلوم الاقتصادية. كيف إجازة جديدة سنة الكل في الكل في جامعة منوبة ثم 61 يعني مسار في فيما يخص الإجازة بيان سور, هذا بخلاف المسارات الأخرى الهندسية وغيره.
1: ما نجموش في حوار برك نحكيه على جامعة في حجم جامعة منوبة 16 كيفاش يقولوا أساس بول كاملين. يعطيك الصحة شرفتنا مود لفان, خلي لك كلمة ختام مع وحنا أسبوع ولا فما حتى أقل أيامات على الانطلاق السنة الجامعية الجديدة.
0: احنا مادام مازلنا ما بديناش دونك جو ريتير مي فيليستاسيون لي باشولي جدد اللي نجحوا في الباك, نعاود نقول لهم مبروك. اللي مش يجيونا لجامعة منوبة مرحبا بهم, راهو ستون جروند فامي جامعة منوبة, ان شاء الله ما يلقاو كان الخير في مختلف الاختصاصات. وهنا كما قلت يعني الطالب سي لو سونتر دو توت سيت اوبيراسيون لا, يعني الطالب بالنسبة لنا احنا هو لو سونتر دي بريوكوباسيون, واللي نعملوا فيه الكل هو باش الطالب يتكون وباش الطالب ينجح. هذا هو وبارك الله فيك.
1: يعيشك يعطيك الصحة الأستاذ والباحث عامر شريف رئيس جامعة منوبة. هكا وصلنا لنهاية كومبيزون لليوم, إن شاء الله كنتوا استفدتوا معنا. معكم مهدي كوتي ميكرو, معكم مروة في التكنيك. احنا نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد, خليكم أوفي الجوار FM. بعد شوية تلقوا وليد بسباس في فواياج فواياج, قاعدين كبش خلكم شهية طيبة وباي باي.
2: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, le maghroumin bel l'ab en ligne. Ken jawa gaming, streaming, wala scrolling, ma'al Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min ghir hatta loading, bech ma tfallet hatta lahda. Mouch fokhra, amal Maxbox 5G Orange, haja okhra, عندك Orange. Jawhara
3: Publicité. Jawhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
6: مضي ساعتين ودقيقتين على جوهر FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور, والبداية بأخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهر FM.
6: الأخبار اللي صارت تأتينا من تورنتو, المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة يبلغ الدور النهائي لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للمرة الثالثة في تاريخ نسور قرطاج بعد ريمونتادا تاريخية على المنتخب الإيطالي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. أهداف المنتخب سجلهم كل من علاء الدين الدربالي ظهير الترجي الرياضي التونسي, ريان عنان سجل الهدف الثاني, وليد ذويب سجل الهدف الثالث. حصيلة المنتخب التونسي 3 انتصارات وتعادل يبلغ الدور النهائي, سجل 6 أهداف قبل هدفين. في انتظار الطرف اللي باش يكون مع الليكيب ناسيونال في الفاينل الليلة, ثم مواجهة دور نصف النهائي الثاني بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. والمنتخب التونسي كان واجه المنتخب المغربي في دور المجموعات وانتصر عليه هدف مقابل صفر. نحكيو على كرة الطائرة, والمنتخب التونسي يختتم اليوم دور المجموعات بمواجهة المنتخب البرتغالي. كرة اليد سيدات, المنتخب التونسي بعد الانتصار في أولى 3 مواجهات يلعب المواجهة الرابعة ضد منتخب كوسوفو. حصيلة الميداليات إلى حد الآن, تونس ثالثة على المستوى الإفريقي بعد مصر والمغرب ب 13 ميدالية تحديدا, يعني 3 زوز فضية 3 زوز ذهبية 3 فضية و9 ميداليات برونزية.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فنتي.
6: نحكيه على الاتحاد المونستيري والناطق الرسمي علي البحوري كان تحدث على الصفحة الرسمية للفريق على عدم تأهيل اللاعبين الجدد لمباراة الملعب التونسي.
7: الموضوع باش نحكيه فيه هو موضوع رفع منع الانتداب. هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد هذه المونستيري. يوم الخميس 27 أوت على الساعة الواحدة بعد زوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في آخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا، وقام النادي بتحميل الأموال، وإن شاء الله في أول أسبوع يبدأ البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي، لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان موكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض، في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين فرق في الخارج، دونك لازمهم يتسجلوا في منظومه التي ام اس اللي هي كانت مغلقه بالنسبه للاتحاد المونستيري.
6: نحكيوا على تعيينات حكام الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تتلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى للسبت 29 أوت كل المباريات تتلعب على الساعة 4:30 في درجات حرارة قياسية في استاد حمادي العقربي برادس. النادي الافريقي يلعب أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة. تحكيم حسام بولعريس على مستوى غرفة الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى يواجه التقدم الرياضي بسقية الدير. عبد السلام ماني كحكم الساحة وفي غرفة الفار درصاف الجنواتي. في بن جنات المونستير الاتحاد المونستيري يواجه الملعب التونسي. تحكيم لحسن النيلي وفي الفار إلدر ماليرو حكم برتغالي. السي اس اس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطيب الميري بصفاقس. تحكيم محمد علي قروية وفي الفار برونو ستيفز هذا زاد حكم برتغالي. لحد 30 أوت الحديث على مواجهة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. تحكيم لسيف الورداني وإلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي حملم في قمة كلاسيكية يواجه السي بي أمير العيادي كحكم الساحة وفي غرفة الفار برونو ستيفز. في بيجة بجمع الكميتي الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنجردان فرج عبد اللاوي وفي الفار أيمن نصري. وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي للساحل يلعب مع نجم المتلوي تحكيم خليل الجاري وفي غرفة الفار أسامة بن سحاق. في الترجي الرياضي التونسي الفريق أعلن على ضم المهاجم حازم المستوري رسميا قادما من البطولة الروسية. حازم المستوري اللي سبق له لعب نجم المتلوي الاتحاد المونستيري وكوكب الدقاش. من جهة أخرى الفريق باش يعير حارس مرمى صدق الدبشي لنادي الحد البحريني وباش يستغنى على خدمات فلوريا دانو وباش يقدمه لفريق الاتحاد الليبي بمقابل 1.2 مليون يورو. الرابطة المحترفة الأولى يوم 3 سبتمبر موعد سحب الرزنامة بمقر الندوات. طبعا الانطلاقة باش تكون يومي 19-20 سبتمبر. المنتخب التونسي لكرة السلة يواجه اليوم في ثاني مواجهاته في النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027. المنتخب الكاميروني المنتخب التونسي كان فاز البارح على منتخب الرأس الأخضر 60-56 والمنتخب الكاميروني كان فاز على المنتخب النيجيري 78-62. أبرز المواعيد الأوروبية الليلة في الدوري الإنجليزي الساعة 8 ليلا مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس. في الدوري الإيطالي 10 غير ربع متاع الليل ميلان يلعب مع فينيزيا. في الدوري الألماني بايرن ميونخ يستقبل شتوتغارت. وفي الدوري الفرنسي نادي ليل يواجه باريس سان جيرمان. هذا كل ما عندنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
3: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85-990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين
8: على جوهر اف ام. موجة موجة
9: برعاية
10: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
5: إن شاء الله ديما نكونوا قريب منكم وما كنتم موجودين. أمسيكم الخير الناس الكل ومرحبا بكم تابعوا فينا على جوهر اف ام وجوهر تي في في سخانة كبيرة عالية اللي إن شاء الله نتجاوزوها في الساعات الجاية. في اللحظات هذه 38 درجة مئوية لنا في سوسة، درجة رطوبة زادة كيف كيف عالية فاتت 50%، وعندي سيفي أسي فور، دونك ردوا بالنا من السخانة، ردوا بالنا من الشمس، وإن شاء الله ربي يلطف بنا وبكم الناس الكل.
6: حبيبتي وحشتيني، أجيب لك إيه وأنا جاي؟

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
3: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
2: جو كبير.
3: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
3: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
4: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج اكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة مدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: جوهرة FM. Publicité.

اليوم معكم في فواياج فواياج على جوهر اف ام. نحاول نرافقكم في العشويه هذه، بعد شويه كي تعطيكم فكره على ابرز التخفيضات والعروض اللي قدمها شريكنا في البرنامج تونيزي برومو. مع بعضنا باش نعرفوا شنو فما الجمعه هذه داخل وخارج تونس، وكيف كيف مع بعضنا باش ناخذوا البرومو هبال نتاع الاسبوع هذايا. فخليكم معنا في الانتظار.

0: جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: Airways. مازلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة في جوهرة تي في، وكما قلت لكم بك شوية باش نعطيكم فكرة على أبرز وأفضل العروض اللي قدمها شريكنا في البرنامج تونيزي برومو. وكما نعرفوا إن شاء الله بداية من الجمعة الداخلة ونهار الثلاثاء باش نرجعوا تقريبا لنظام الحصتين، دونك الدوبل سيونس الصباح وعشية، الخدمة باش ترجع وريتم شجع بشوية بشوية. دونك نجموا نفكروا في الجمعتين هذوما قبل الرجوع للقراية، أن الواحد ينجم ياخذ ويكاند ولا بتيت ايفازيون هو والعائلة نتاعو باش ينجموا يتفردوا، سورتو مع قصان الماء وقصان الضوء. علاش لا نعديوش ويكاند بخولونجي في واحد من الفنادق التونسية موجودين في تقريبا جل الولايات الساحليه. هذا حل من الحلول اذا كان نحبوا نسافروا نحبوا نخرجوا نحبوا ندخلوا، دونك هذا كل نجم نلقاوه مع تونيزي برومو في العروض نتاعها. لكن قبل هذا خلينا نعطيكم فكره على اخر الاخبار متعلقه بقطاع السياحه والطيران في العالم، والبدايه تكون مع شركه تاف تونيزي اللي تتولى اداره مطاري النفيذه والحمامات الدولي والمناسير لحبيب بورقيبه الدولي، وهذا بمناسبه الموسم الصيفي 2016 20. نحكي على العدد الجديد مجلتها The Gate، ويجي نشر المجلة هذه الصادرة بزوز لغات، نحكي على اللغة الفرنسية وأيضا اللغة الإنجليزية، واللي توزعها مجانا لمزيد التعريف بتونس كوجهة سياحية، وهي حاليا متاحة في زوز نسخ ورقية وأيضا رقمية، وتمنح المسافرين فرصة اكتشاف مختلف أوجه السياحة في بلادنا وأيضا ثراءنا الكبيرة في التراث المادي واللامادي. العدد هذا إدلاء صيفي العقراء لرحلة حسية ثقافية استثنائية من خلال اكتشاف نصي وبصري لمواقع تونسية عديدة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، خاصة بعد إدماج قرية سيدي بوسعيد في قائمة المواقع اللي تشملها اليونسكو بصور متميزة فوتوغرافية وحصرية للمجلة. ويدعو كذلك العدد هذايا القراء لرحلة ثقافية استثنائية من خلال اكتشاف نصي وبصري المواقع التونسية المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، وتحظى كيف كيف المأكولات بجانب تحقيقي في هذه المجلة واهتمام خاص، ويمكن القراء أنهم يكتشفوا عدد من الخصوصيات المحلية اللي ترافقهم خلال إقامتهم في تونس، ابتداء من الأكلات التونسية المتنوعة من المفتحات والأطباق الرئيسية وأيضا الحلويات. وتخص المجلة ملف خاص بالتونسيين المقيمين بالخارج، ويجمع الملف مجموعة كبيرة من المعلومات المفيدة ليهم حول الإجراءات الإدارية الجديدة المتعلقة بتجديد جوازات السفر والإجراءات الجمركية المسبقة، إلى جانب الامتيازات الجديدة الممنوحة للجالية التونسية بالخارج. بعد عدة أشهر من المفاوضات، أفادت تقارير أن الخطوط الملكية المغربية الرام وشركة ستارلينك وقعوا اتفاقية من شأنها أنه باش تسمح بتجهيز أسطول الخطوط الجوية المغربية بالكامل بخدمة الواي فاي عبر الأقمار الصناعية لإيلون ماسك، نحكيه على ستارلينك، بحلول عام 2027. أخبار جديدة متعلقة بشركة إيربوس اللي تبدأ في تسويق طائرات العملاق الأوروبي، نحكي على طائرات الشحن الإيربوس A350F ونسخة الشحن الجديدة من عائلة الإيربوس اللي خرجت بعد الطلاء بالكامل ومسابقة عالمية وقع إطلاقها من طرف شركة إيربوس، وتحصلت أكثر من 4000 تصميم ثم تضييق الخيارات لزوز مفهومين فائزين، وتم إدماجهم في اختيار واحد مميز. النتيجة كانت طائرة تبدو كأنها طرد، عبارة كان كولي في الشكل متاعها جاهز للتوصيل. على الجزء العلوي من الطائرة نلقاو This is the best way up، وعلى الباب الشحن الرئيسي نلقاو Open here for business، وإجمالي طلبات الرسمية اليوم لهذا النوع من الطائرات بلغ 107 طلبية مقررة حاليا، حوالي 24 made in flight، الرحلة التجريبية الأولى باش تكون إن شاء الله في شهر سبتمبر عام 2026 مع نافذة تمتد إلى أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر حسب الطقس والفحوصات النهائية الفنية لهذا النوع من الطائرات. نحكيو على الإيربوس A350F. في قطاع عائدات قطاع السياحة في تونس منذ بداية عام 2026 وحتى العاشر من شهر أوت الجاري 1.6 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات انشرها البنك المركزي. وحقت بالفعل عائدات قطاع السياحة نمو يقدر ب 4.82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحتى نهاية شهر جويليا استقبل تونس حوالي 6 مليون سائح، وهي تطلع أن تتخطى عتبة 12 مليون سائح مع نهاية عام 2026. ونهزت بالفعل عائدات قطاع السياحة التونسية في كامل العام الماضي حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي. أطلقت مؤخرا شركة إيزي جيت حملة توظيف جديدة تستهدف من خلالها استقطاب مزيد من الموظفين الأكبر سنا للعمل كطواقم ضيافة في طائراتها. وتقول الشركة أنه منذ انطلاق مبادرة توظيف العمال الأكبر سن في عام 2022 ارتفع عدد أفراد طواقم الضيافة الجوية اللي تزيد أعمارهم على 50 عام إلى أكثر من الضعف، بينما اقترب عدد من تزيد أعمارهم على 60 عام من 4 أمثال مما كان عليه قبل عام 2022.

كما قلنا لكم بكل شويه نعطيكم فكره على ابرز وافضل العروض التجاريه اللي تقدمها شركتنا في البرنامج تونيزي برومو. وقلنا لكم انه توا مع الرجوع نتاع دوبل سيونس نجم نفكروا قبل الرجوع على القرايه في انه عاديو ان ويكاند داخل تونس ولا خارجها. علاش لا؟ على خاطر تونيزي برومو بالحق تقدم لنا افضل العروض خاصه في سيركوي يعمل ستارسين كيف وقت اللي تونيزي برومو نجموا نخرجوا معاها في رحله لكل من جربه وجرجيز. ان سيركوي سميتو ليل او تريزور اربع ايام وثلاثه ليالي دي ديبار فاريي. ديبار باش يكون الثاني نهار 30 أوت حتى 30 سبتمبر، الثاني من 3 ل 6 سبتمبر، والثالث من 10 ل 13 سبتمبر، يعني ساتون بيك قبل رونتخي سكولير بالضبط. السكنة باش تكون في لو بتي باليس، ان اوتيل دو 4 ايطوال، الفورمول باش تكون اون اول انكلوزيف سوفت، يعني الماكلة والشراب بالكامل داخلين في وسط السيركوي نتاعنا، ولكن مش هذاك هو، السيركوي باش يكون في وسط زيارات متنوعة، ترونسبور في بيوس توريستيك كليماتيزي، هذا مفروغ منه، وكما قلنا ثلاثة ليالي وأربع أيام اون اول انكلوزيف سوفت، وبلاد أون مير باش تكون زادة في الباتو بيغات في جرجيس مع الفطور، وزيارة كاملة لمختلف المواقع الأثرية والتاريخية اللي موجودة في جزيرة جربة كما قرية الجلالة والمتحف متاحة. نمشي زادة لحومة السوق والحارة الكبيرة وحارة الصغيرة، هذا الكل بداية من 250 دينار ندفعها في الأفانس، ونزيدوا على مرتين 186 دينار ونمشي نتمتعوا في أحلى زيارة في شهر سبتمبر لجزيرة الأحلام جربة. كيف كيف تونيزي برومو تعطينا اون دوزيام اوبسيون اذا كان نحبوا نمشيو للجربه ومعها ليلو فلامون روز، وكيف كيف نعملوا زياره للجم. علاش لا؟ الجم تيزروس بمسرحها الروماني التاريخي، واحد من المعالم المتميزه في شمال افريقيا. نحكيو على ان سيركوي يدوم ثلاثه ايام وليلتين، ودي ديبار ديفيرون. ديبار لاني باش يكون نهار 29 حتى 31 اوت، ولكن فما ديبار زاد من 5 ل 7 سبتمبر، وفما زاد ديبار من 12 ل 14 سبتمبر. نروحوا بالحق ليله رجوع على القرايه. السكنة كيما العادة في الهوتيل 4 ايطوال اون اول انكلوزيف سوفت، نحكيو على لو بتي بالي ان تري بون هوتيل دو 4 ايطوال. وفي السيركوي باش يكون عندنا دو نويتي اون اول انكلوزيف سوفت، وترونسبور في بوس كليماتيزي بيان سور مع جيد توريستيك، وزيارة لمختلف مكونات جزيرة جربة بما فيهم قرية جلالة والمتحف نتاعها، ونتعرفوا على صناعة الفخار. فما زاد كيف كيف بلاد اون باتو الجزيرة نتاع لي فلامان روز مع الفطور سور بلاس في الباتو بيغات، وزيارة لجربة وود اللي هي الحارة الصغيرة، وحومة السوق بيان سور ما نجموش نمشيو لجربة من غير ما نزورو حومة السوق وأسواقها. والسيجور هذايا باش يتكلف سوم خليني نقول تريز اتراكتيف، على خاطر باش ندفعو كان 198 دينار وبعد نكملوا 149 على مرتين، ونمشيو نعديو رحلة متميزة لجزيرة جربة مع تونيزي برومو. المعلومات الكل بيان سور على الموقع نتاعها، على الباج فيسبوك كونت انستغرام، ولا تو سامبلومون كي نطلبوا 36 290 ألف. اللي يحب جربة والجنوب التونسي موجود، واللي يحب يسافر خارج تونس هذا موجود. نحكيو ديما على السيركوي اللي عودناكم به من جمعة لجمعة، ديبار كل نهار ثلاثة مع نوفالير لإسطنبول في الريتم تاع 2026. الرحلة القادمة باش تكون من 15 ل 29 سبتمبر، خاطر الرحلات نتاع أوت كلهم براتيكمون أوفاو وكملوا وأون سور بوكينغ. دونك الرحلة الجاية ديسبونيبل باش تكون من 15 ل 29 سبتمبر كما قلنا مع نوفالير. فالير ديبار كل نهار ثلاثة، والبري في وسطو بيان سور الفول وترانسفير من لوتيل المطار المطار لوتيل، ونزيدو عليه ليبرجمون اون ال بي دي، ونسافرو كي ندفعو افونس 970 دينار وبعد نكملو 324 دينار على ثلاثة مرات. دونك 970 ترونش الاولى، وبعد على ثلاثة شهور نقسمو 324 كل شهر لمدة ثلاثة شهور. نرجع بكم من جديد بعد اسطنبول لتونس، ونحكيو على برومو سبيسيال تقدمها لكم تونيزي برومو. برومو سبيسيال في لي زوتيل المرادي، ريدكسيون توصل حتى ل 15% اذا كان ريزيرفيو قبل نهار 31 اوت. ما عادش عندنا برشا وقت، ونمشيو ناخذوا الكود برومو سوبليمونتير اللي هو تي بي المرادي، تونيزي برومو المرادي. دونك تي بي المرادي هذا هو الكود برومو اللي نجم نحطوه وقت اللي نعملوا ريزرفاسيون تاعنا على السيت نتاع تونيزي برومو بوان تي ان، والا نهزوا التليفون ونطلبوا 36 290 ألف. قبل ما نوفاو ما نجمو نوفاو دايور الا نعطيكم البرومو هبال نتاع الجمعه هذه، نستناوها من جمعه الجمعه. برومو هبال تهزنا الياسمين الحمامات، الاوتيل الحمبرا تالاسو حمامات، ان اوتيل دو 5 ايطوال
والإقامة فيه عن دومي بانسيون بداية من 219 دينار في بلاصة 274 دينار وصغير أقل من 12 سنة إلي غراتوي والسجور نجمو ناخذوه ريزرفيو من توا حتى 30 سبتمبر وفترة الإقامة زادة كيف كيف مفتوحة من توا حتى لآخر شهر الجاي دونك ريزرفيو ونسكنوا قبل 30 سبتمبر ونتمتحوا بالغرفة متاعنا بار بيرسون عن دومي دوبل عن دومي بانسيون 219 دينار بلاصة 274 دينار كل المعلومات والبيانات لقاهم في واحدة من 17 أجنس لتونيزي برومو في كامل تراب الجمهورية تونيزي برومو.ان باش فيسبوك كونت انستغرام وألا تو سامبلومون كي نكلموا الكول سنتر على 36 290 ألف

0: نحكي على التصيف وعلى الجمعتين اللي ما زالوا في العطله، ونحكي على الرجعه نتاع الدوبل سيونس، ونحكي على الويكاند اللي نجم نعديوهم في سلسله فنادق المرادي. شكون اللي قال الصيف وفاء؟ لا، ما زالوا عندنا جمعتين كاملين تستنى فينا، فيها مجموعه كبيره من البرامج اللي نجموا نبرمجوها مع العائله ولا بين الاصحاب، لا مع البحر ولا على البيسين، مع لي توبوغون الموجودين في سلسله فنادق المرادي للصغار وللكبار، وسهرات عائليه تعمل كيف، دي بوفي غاسترونوميك تري تري فاريي، ورميز وتخفيض على الإقامة بتاعنا اللي تنجم توصل حتى ل 30%، وتخفيض الإقامة اللي نجم يكون بداية من 5 ليالي ولا أكثر نجم نوصله حتى ل 35%، يعني ليلة حتى للأربعة رميز نتاع 30%، وأودولا دو 5 نويتي نجم ناخذ اون رميز توصل حتى ل 35%، ومفاجأة كبيرة برشا للعائلة في أوتيل المرادي إسقانوس ومرادي جربة، و دي زوفر تري انتريسون على خاطر الزوز صغار اللي أقل من 6 سنين نجموا نقبلوهم غراتويتمون في المرادي مهدية، مرادي حمامات، المرادي المنزه، مرادي كلوب القنطاوي، مرادي بور القنطاوي، والمرادي كلوب سليمه الصغير اللول اللي اقل من 12 سنه زاد نجموا نقبلوه غراتويتمون. هذاك علاش نقولوا للصيف مازال بالحق، والعروض متواصله حتى ال 31 اوت، وبور توت ريزرفاسيون نجموا نهزوا نطلبوا الكول سنتر على 70 105 720، 70 105 720، والا على المرادي.com، ونعملوا الريزرفاسيون نتاعنا. نقعدوا مع العروض والسبكتاكل، نحكيوا على هارد روك كافي اللي موجوده في المرادي كلوب القنطاوي. هارد روك كافي يعطيكم اون سيري دو بروغرام تري تري انتريسون، وحفلات تعمل 66 كيف، على خاطر نجموا نمشيو نعديو السهريه ونتفردوا، وكيف كيف نعملوا عشاء يعمل 66 كيف. اليوم نلقاو في الهارد روك كافي بتاريخ الجمعه 28 اوت، سهريه مع سوزناك باند، بوزيكا تعمل الكيف، سهرية تعمل كيف، هي ان كادر اكسبسيونيل ما نلقاوه كان في الهارد روك كافي. هذا بالنسبه لبرنامج اليوم، ولكن زاد برنامج يعمل الكيف غدوه وقت نلقاو سهريه مع الموسيقى رومانتيك وموسيقى الجيتار والفنان نادر جيرات اللي بشرقه ويقابل جمهوره غدوه في الهارد روك كافي. وبعد غدوه زاد كيف كيف برنامج اخر مع الهارد روك كافي، سهريه 30 اوت، والسهره باش تكون مع زنزانا باند. نعم زنزانا باش يكون عندكم رونديفو معاه نهار 30 اوت في الهارد روك كافي، نحكيو ديما على المرادي كلوب القنطاوي، سهريه موزيكا وبنا في الماكله ما نجمو نلقاوها كان في الهارد روك.
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيل اير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى.

0: cité.
1: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 août تجيكم بأوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
2: مونوبري ديما معك.
3: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.

0: سيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة تتواصل للسيطرة على حريق نشب أمس بجبل بولمان بمعتمدية برجو، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي وصعوبة التضاريس، إضافة إلى توزع الحريق على جيوب متفرقة وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بدائرة الغابات بسليانة، مبينا أن طائرة عسكرية تدخلت أمس لمعاضدة مجهودات أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية، ومن المنتظر أن تتدخل اليوم أيضا لإخماد بعض الجيوب التي يصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أنه تم تسخير 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات وآلة كاسحة و6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية من أجل معاضدة جهود السيطرة على الحريق. عدد من متساكني ولاية توزر يدعون مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الإعلان مسبقا عن برنامج للقطع الدوري للتيار الكهربائي واحترام هذا البرنامج مع اعتماد نظام تداول بين المناطق بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتفادي الانقطاع الكامل في الوقت نفسه بعدد من المناطق. وفي شهادات متطابقة تحدث عدد من المواطنين عن الوضعية التي تشهدها الجهة، خاصة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي عرف فالتكرر انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة في اليوم الواحد وامتداده لساعات طويلة، مما أثر في سير الحياة اليومية للعائلات وفي عدد من الخدمات والمرافق على غرار توزيع مياه الشرب وعمل المخابز. هذا وأشار عدد من متساكني ولاية توزر إلى أن هذه الانقطاعات خلفت أيضا تداعيات صحية وإنسانية، خاصة في صفوف المرضى وكبار السن، حيث ساءت الحالة الصحية لبعضهم فضلا عن تعطل عدد من الأجهزة المنزلية في وقت تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا يستوجب تشغيل أجهزة التكييف والتبريد، كما تسببت في اضطراب نشاط العديد من المرافق والخدمات، ما زاد في إرباك الحياة اليومية للمواطنين وفق تعبيرهم. وفد من الإدارة العامة للتكوين بالشرطة يجري الأسبوع الحالي بولاية ميشيغان الأمريكية زيارة لتبادل الخبرات مع شرطة الولاية وكلية العدالة الجنائية بجامعة ولاية ميشيغان، والاطلاع على أبرز التجارب الأمريكية في مجال التدريب على إنفاذ القانون. وتهدف الزيارة إلى دعم قدرات تونس في التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة التي تواجه البلدين، بما يساهم في تعزيز أمن التونسيين والأمريكيين، وفق ما أردته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. ختاما، فرق الحماية المدنية الجزائرية تواصل عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمال وشرق البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. ومصالح الحماية المدنية في الجزائر تتمكن خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات، حسب ما ورد في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
3: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

0: مرحبا بكم جيو معنا في ساعتنا الثانيه في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهره تي في. مازلنا معكم في فقراتنا واستضافتنا وباش نحكيو زاده كيف كيف على تظاهره مهمه للغايه من العام العام نرجو نحكيو عليها في العام السادس على التوالي. اذا كان ما عملناش البتيور هنا
1: لا ست سنين
0: جرت بعضهم دونك العام السادس على التوالي نحكيو على تظاهره نستناوها في اخر شهر اوت بعد ما يوفوا تقريبا جل المهرجانات. نستقبلوا مع بعضنا دوره جديده من مهرجان خلينا نقولوا او تظاهره تعنى بالافلام التوعويه. وكما عودناكم سي وليد بن حسن بحثنا اللي باش يحكي لنا على شنو فما جديد في الدوره هذه اللي تنطلق اليوم وتتواصل الى غايه بعد غدوه ان شاء الله.
1: شكرا سي وليد، تحيه ليك ولكل مستمعين جوهر اف ام، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: كما قلت وكنت تحكي معناتها ان شاء الله الدوره هذه مميزه. كما تعرف انه سجلوا معنا 60 دوله وقبلنا 12 برك معناتها، لانه فما شروط المشاركه وفما كذا وقاعدين نتقدموا معناتها من عام لعام. فما برشا فيديوهات قيمه، فما برشا مشاركين دوليين معناتها جاو حضوريا معناتها، ولا هذا يفيد قيمه المهرجان. فما عباد عملت حتى اغاني خصيصا للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه. اليوم الحمد لله معناتها اهداف المهرجان بدات تتحقق. اليوم المهرجان يخدم في السياحه.
0: عند شهر مهرجان زوري مهرجان كبير ديجا قبل ما نبداو. قلت لك احنا وصلنا للدوره 12، قلت لي ليره وسته تلمون الاحداث.
1: صحيح هي الاحداث معناتها الحمد لله هو مهرجان تولد كبير لانه كانت فما دراسه من الاول. كانت الاهداف نتاعو نبيله، الناس كل تحبها، الناس كل جهه وتؤمن بها من كافه انحاء العالم، وهذا اللي خلاها ينجح. احنا اليوم في الدوره السادسه كيف كيف زاد في نفس الدوره عندنا ورشات تكوينيه اللي هي تنطلق معناتها غدوه ان شاء الله، غدوه الصباح في معهد الفنون الجميلة بسوسة بوزارة سوسة، مش يكون الافتتاح من الساعة 9 صباحا، مش يكون معنا الممثل القدير صابر الوسلاتي، مش يكون معنا صانع المحتوى الإيجابي سفيان العمروسية وعلاء الدين الخنيسي، مش يكون معنا زادة كيف كيف عماد الزارعي في
0: الفلافلي
1: شو اسمه هما الذكاء الاصطناعي. وهذه ورشة في الذكاء الاصطناعي هو مع محمد صالح قرايريه من الجزائر، وهذه معناتها حاجة مهمة برشا. المهرجان قاعد يخدم في خدمة بها، فما برشا أفلام مميزة ومميزة مميزة للغاية. فما أفلام فاتت مئات الآلاف المشاهدات على الصفحة، وهذا ما يدل كأنها أفلام قاعدة تقنع في العباد وقاعدة معناتها يشيخوا عليها ويحبوها ويبارتاجوها. فما مئات فما تلقى فيلم على فيلم معناتها عنده مئات البارتاج، وهذا معناتها هذا هو الهدف
0: من المهرجان.
1: هذا هو الهدف، أنه كيفاش تصير التوعية وكيفاش الإنسان يعجبه الفيديو ويبارتاجيه.
0: باهي عمناول ولا تعمناول، نتذكر انه تقريبا في كل دوره فما تيم ولا تيماتيك نخدموا عليها. الدوره اللي فاتت ظهر لي على كان عندها بعد سياحي
1: نعم، كانت فما مسابقه في السياحه ومسابقه دوليه اخرى، وسنا فما المواطنه والتنميه المستدامه. المواطنه والتنميه المستدامه هو موضوع شامل يهم برشا قطاعات. احنا اثناء مثلا في الصحه عندنا 14 او 15 فيديو، في التنمر عندنا، في الاقتصاد في الماء عندنا، الاقتصاد في الضوء عندنا.
0: التنمر دخله في التنميه المستدامه
1: بالطبع، معناتها التنميه المستدامه في بارتي كبيره من التنمر. هو فيلم توعوي يحكي على التنميه المستدامه، انك انت ما يلزمش صناعه الشخصيات وصناعه الناس.
0: اوكي، على الجانب الشخصي
1: في الجانب معناتها الانساني والجانب الكل، معناتها ما يلزمش الانسان الكل، هو يمس كل جوانب التنميه المستدامه. بصفه بالنسبه لنا احنا كالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه، التنميه المستدامه بالنسبه للرؤيه نتاعنا احنا انها تمس كل شيء، لانك انت كي تكون شاب متكون مثقف ومتربي متخلق ومعطاء خدوم، معناتها هذاك يخليه معناتها في بارتي تبني جيل، الجيل هذاك هو الغدوة، مش يكون في المستقبل، مش يكون ليدر، مش يكون غدوة، يخدم بلاده بصدق ويخدم روحه ويخدم عائلته ويخدم الكل، معناتها يخدم المجتمع. وهذا هو معناتها من باب الأخلاق هي في بارتي كبيرة من التنمية المستدامة.
0: فهمتك. عمناو المهرجان لقى اقبال كبير برشا وتعاملوا كيف كيف، معناها من عام لعام العدد نتاع المشاركات قاعده تزيد والمشاركات قاعده تتنوع. مثلا نتذكر انه فما مشاركات ظهر لي من الهند، من من من امريكا اللاتينيه، من باكستان الى جنب شمال افريقيا والعالم العربي، من اوروبا زاد برشا دول شاركت. سنة
1: من اكثر الدول المشاركه هي عندنا مصر، الجزائر، المغرب والعراق. هذو هما معناتها كلهم فاتوا العشرة أفلام اللي تقبلت مش اللي شاركت. معناتها ممكن دولة شارك منها 60-70 لكن نقبلوا منهم كان اللي يستجيب لشروط المسابقة والفيلم ما يهبطش على ما وصلت
0: ولا مصور
1: بخصيصا للواحد وكذا وهذاك. معناتها اليوم هذوما الدول اللي هي البارزة، الهند مشاركة معنا زادا كيف كيف، فما دول أفريقية مشاركين معنا، معناتها فما عديد الدول. وكما العادة معناتها كما قلت لك احنا نشاركوا معنا راهو 60 دولة، لكن فما حاجات الناس تعمل توعية، معناتها تلقى في الأفلام حاجات غير أخلاقية ولا كذا، لكن احنا ما نشأ هنا، احنا عنا شروط المشاركة، عنا قواعد، عنا قانون داخلي للمهرجان. الفيلم من دقيقة إلى 6 دقائق، الفيلم معناتها فيلم توعوي ومعمول خصيصا للمهرجان، ما يلزمكش تكون ساهمت بيها في
0: المسابقة أخرى أو في تظاهرة أخرى.
1: وإحنا وخاصة أنه سنة معناتها ديجا قاعدين نتطوروا بالكده، خضر عمناول وولت عمناول ممكن ساعات يزرفوا أفلام، سنة مع الذكاء الصناعي معاش يزرفوا أفلام. ومشكور سي أيمن دردوري المدير اللي هو مع
0: توافق على الحكاية
1: يعطيك الصحة. لا مش فيه رياي ولا هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي مش موجود. أهبط فيلم حتى كان أهبط مرة برك تكون عنا المعلومة ويكون الإجابة للمشارك واضحة. أنت شاركت في الصفحة الفلانية وهبطت في النهار الفلاني.
0: دونك تردوا عليه هذا كاش نجم مش نقبل فيه.
1: يكون يعني صح ويكون هو مقتنع، وهذه حاجة معناتها مهمة برشا تحسب للمهرجان، وخاصة أنه سليما خذينا خبرة كبيرة وتقدمنا برشا، وخاصة نحن مدينا الخبرة الأولانية من اتحاد الدول العربية وزلنا طورنا فيها والحمد لله تو معناتها
0: الحمد لله. خلينا ندخل شوية في التفاصيل. المهرجان مش يدوم على 3 أيام، نرجعوا بعد شوية قلنا غدوة فما الورشات اليوم وبعد غدوة شو مش يكون فما في البرنامج، ولكن الأهم من هذا أنت حكيت على عشرات الأفلام اللي شاركت أو طلب المشاركة من عديد الدول وقع الاختيار. دونك فما انتقاء، فما لجنة قامت بالانتقاء، وأيضا فما لجنة اللي باش تتبع الأفلام وباش تصوت للمراتب الأولى الأولى والثانية والثالثة. كيفاش تمت العملية؟ شكون فيها اللجنة؟ كيفاش باش يشوفوا هالكم الهائل من الأفلام؟ تجاوبني بعد البيب.
2: جوهرة بوبليسيتي على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن، عندك ثلاثة طرق: زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي. جوهرة
0: نواصل بعد نحكيه على الدورة السادسة لمهرجان الأفلام التوعوية اللي نعيشه على وقع اليوم وغدوة وبعد غدوة. بش يكون الموعد في ساحة المدن المتومة كما تعودنا، ومع سي وليد بن حسن مدير المهرجان. سألتك على عملية الانتقاء كيفاش تم، ثم عملية تتويج الأفلام كيف
1: استقل. ثم اللجنة تفرز، اللجنة تفرز متكونة من 4 أشخاص يترأسهم الفنان والممثل والحيان دغرير، الأستاذ حيان دغرير وهو مدير مهرجان القنطاوي السينمائي، ويتم يوم 20 أوت بمقر اتحاد إذاعة الدول العربية. تكليف لجنة التحكيم، لجنة التحكيم تتكون من 6 أفراد يترأسهم الفنان القدير صلاح الدين مصدق. أثناء معنا عضو جديد في لجنة التحكيم سي صالح جدي، كيف كيف نصر الدين رقم من تونس اللي هو مخرج متألق ومميز، وعن سارة العلامة من عن الجزائر، ورمضان المزاوي من ليبيا. كان معنا أحد أعضاء اللجنة محمد رداني من المغرب، لكن لظروف صحية معناتها
0: ما نجمش
1: اعتذر دون حتى القدوم، يعني حتى التصويت عن بعد، يعني اللجنة ستكون معناتها على 5 أشخاص معناتها اليوم شي صوتوا على الواحد، 5 أعضاء من اللجنة والآخر معناتها مش ولي على 5 معناتها على 6 أشخاص. هو كان من الأول احنا حبينا
0: على 6 أشخاص
1: يمثل صوت المغرب لأنه مشاركات كبيرة من المغرب، لكن هو تعذر حتى على التصويت عن بعد، ما انتصرت ظروف عائلية وكذا حتى اللجنة على 5.
0: السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، المهرجان قاعد يكبر دورة بعد دورة، ولكن كيفاش تتم عملية التسويق والترويج ليه خارج تونس؟ صحيح هو بطول الوقت ممكن يولي يحكي على روحه بالمشاركات، ناس تمشي وتحكي اتسيتغا، ولكن اليوم باش تجي مشاركات من دول المهرجان لنا يشاركوا فيه من أمريكا اللاتينية أو من شرق آسيا، كيفاش تتم العملية؟
1: هو الحمد لله حتى يبلغ الحمد لله معناتها المهرجان فرض روحه على العالم. اليوم فما دول في العالم تطلب فينا باش نعمل في مهرجان غادي, لان احنا كبدينا من الاول بدينا باستراتيجيه وخطه استراتيجيه نتاع الهدف هو النجاح واضح والحمد لله معناتها وصلنا له. احنا عندنا ان المشاركين اللي قاعدين يشاركوا معنا ويتم الترويج الصفحه اللي هي واخذة صدى كبير كيف كيف عمليه الافلام الموجوده على الصفحه والناس لا تدخل اللي هي معناتها كذا. وعندنا معناتها في الاداره مدام لطيفه اللي هي تتصل فمنش ولا لا بال وتخدم معناتها قار على طول العام اللي هي معناتها تتصل بالمشاركين معناتها الاجانب ونستقطبوا الناس باش تشارك معناتها ونفسروا لهم. ساعات يبدا واحد مثلا بدا مش يشارك لكن عنده فيلم مش يبعثوا مش يشارك به, نقول له راه يلزمك تصور الفيلم خصيص حتى كان انت عندك فيلم نفس الفكره وشاركت به في مهرجان اخر راه ما تنجمش تشارك به معنا, راه يلزم
0: العرض الاول يكون
1: العرض يكون عندنا احنا اول عرض, يلزم تقدم الحقوق نتاعو للمهرجان باش ينشروا لانه الهدف نتاع المهرجان هو التوعيه ليس معناتها السينما, معناتها الهدف نتاعنا هو التوعيه بدرجه اولى وهذاك هو معناتها اللي خلى المهرجان ينجح.
0: هدف التوعيه والسبور هو الفيلم
1: يعطيك الصحه. هو المهرجان يهدف لترسيخ القيم الانسانيه وحث الناس على نشر المبادئ النبيله التي من شانها ان تغير العالم الى الاحسن من خلال توظيف ثقافه الصوت والصوره كاداه للتربيه والتوعيه. والوبجيكتيف نتاعنا ان نشوفوا العالم غدوه خير.
0: باهي معناها في لجنه التحكيم وقت اللي تجيهم مثلا مجموعه من الافلام باش يتفرجوا عليها ويصوتوا لها, اسكو في المعايير نتاعهم يركزوا على الفكره اسكو تبلغت كما يلزم الفيلم ولا والا يخموا اكثر في الجانب التقني كيفاش وقع تقديم الفكره تصويرها الاضاءه الصوت المونتاج السيناريو.
1: هو في لجنه التحكيم معناتها ممكن هم ينجموا يجاوبوا خير ولا حتى سي ايمن عندهم فما برامج يخدموا عليه. الفكره عندها معدل نتاعها مثلا نقولوا احنا على 100 الفكره مثلا مش تلقاها على 20 المخرج عنده الحق في 20 الصوت معناتها البونسون عندها مثلا على 10 المعلقات عندها مثلا على 5 التمثيل عنده كذا وبعد نجيو مثلا احسن ممثل واحسن ممثله واحسن كذا
0: احسن مخرج احسن
1: واحسن كذا معناتها هذوما الكل عندهم دور واحسن صوره وكادرير واحد وحتى الديكور زاد عنده دور ساعات واحد مثلا في الديكور انه كذا وهذا كل ممكن تجاوب عليه لجنه تحكيم اخير لكن هذا هما الكل محسوبين في معايير التقييم. لكن ديما تقعد الفكره كيفاش تقنع ببساطه وبكذا هي الاهم معناتها
0: اكيد
1: معناتها ديما هذيك هي الاهم لانه احنا حتى اللي ما عندوش امكانيات ينجم يشارك حتى بالموبايل ينجم واحد يعمل فيلم بالموبايل ويوصل الفكره نتاعو او
0: كاتكا ولا ويتكاتر
1: يعطيك الصحه
0: بالموبايل. اليوم سي وليد ما جيتش وحدك, جاب حدانا زاد كيف كيف ضيف يوصل اليوم لتونس من المطار براتيكمون ديريكتومون جاب حدانا
1: صحيح
0: للاستوديو
1: سي ايمن حسني يعني بعد رحله طويله باش يوصل لمطار القاهره 9 ساعات وباش انه
0: علاش من الجنوب المصري ولا
3: الصعيد
0: من الصعيد اهلا وسهلا
1: صعيدي في جوهر افهم
0: مرحبا نورتنا بحضورك
3: تشرفنا
1: في المقبل صعيدي في الجامعه الامريكيه
0: صعيدي في جوهر افهم اهلا وسهلا بك مرحبا بك اخ ايمن اول مره في تونس
3: ان شاء الله
0: كيف جاتك الفكرة متاع المشاركة في الـ في الـ في, الـ في المهرجان كيفاش سمعت عليه المهرجان حتى أنك فكرت تشارك فيه؟
3: أنا بعمل محتوى هادف فأي حاجة هادفة أحب أتفرج عليها فأول ما شفت المهرجان أول مرة شفت مهرجان بيدعي لحاجات هادفة فعجبتني قوي الفكرة لأن ده مبدئي أنا بحب أشارك في الحاجات دي بحب أعمل الحاجات دي فدخلت على الصفحة فعجبتني يعني. فانا طلبت يعني ان انا ايه اشارك معهم يعني وابقى جزء من الحاجه الحلوه اللي هم بيعملوها.
0: انت صار على محتوى بالاساس على السوشيال ميديا ولا في الجانب السينمائي ولا كيفاش بالضبط؟
3: انا فنان مصري اشتركت في اعمال سينمائيه كتير والدراما المصريه في رمضان اشتركت فيها وصانع محتوى لوحدي
0: ما شاء الله
3: بعمل محتوى لما بقدرش اعمله في السينما ما بقدرش اعمله في الدراما بعمله انا في المحتوى.
0: اوكي
3: دلوقتي صناعة السينما وصناعة الفن نفسه بقت رديئة فوق ما تتخيل كله دلوقتي داخل في سكة اللي هو
0: تجاري تجاري
3: كيف اجيب فلوس بس طبعا اجيب فلوس ضاعت الاخلاق وضاعت المبادئ وضاع الاحترام وضاعت التربية وضاع كل حاجة لان كل دلوقتي اي فنان او اي منتج بتاع عاوز يكسب فلوس باي طريقة خالص فبيدور يشوف يعمل ايه فمن هنا باظت فأي إنتاج بيبقى فيه إنتاج ذاتي ما فيش عليه رقابة بتبقى فيه مشكلة كبيرة هنا فطبعا انا ارجع للمستر وليد، يعني انا فخور جدا جدا ان انا جزء من المهرجان وان انا بقدم فيه، فبشكرهم برضو هم ان هم قبلونا، وشرف عظيم والله العظيم لينا بجد يعني والله. فانا اشتركت في الدورة الخامسة والحمد لله يعني كان
0: اتخذ جائزة الجمهور وقتها.
1: كان هو الجائزة الأولى على الجمهور على مستوى مصر،
3: خدنا مين وخدنا مركز ثاني
0: وقتها.
3: يعني انا مبسوط جدا، يعني زي ما قلت لحضرتك ان مفيش مهرجان دلوقتي بيعمل حاجة للتوعية، مفيش الكلام ده خالص. كنت بكلم برضو الاستاذ وليد واحنا جايين بقول له دلوقتي اي مهرجان بيعمل اللي هو انت لابس ايه وتقدم ايه، فستانك ايه، مش عارف ايه، فهو ده المهرجانات
0: وريد كاربت
3: بالظبط. لكن الراجل ده يؤجر عليه بيعمل حاجة لدينه وبيعمل حاجة لوطنه، بيعمل حاجة للمجتمع، بيعمل حاجة للحفيد الصغير يعني بقول له
0: القدمة.
3: بقول له ان انت دلوقتي بتعمل حاجة اسرية، زمن الفن الجميل. هو بيحاول يرجعنا ليه، وزي ما قلت ان الفنان ده هو باعث رسالة لا يقل اهمية عن الداعية الاسلامي. الداعية الاسلامي بيقول ايه، بينصح وبيعاوزك تبقى ايجابي. الافلام التوعويه او الفنان
0: بيحاول يخليك ايجابي،
3: بيحاول ايجابي. وليكن مثلا دلوقتي الفنان قدوه للناس كلها، قدوه للشباب كتير والناس بتاخده قدوه
0: ان شاء الله.
3: صح. هو الفنان دلوقتي قدوه كتير، ممكن يبقى اكتر عنده شعبيه اكتر من الداعيه الاسلامي. طب ما تستغل بقى شهرتك وتستغل الحاجات دي في الحاجه الايجابيه. رب
0: ان شاء الله. باقي الفيلم اللي شاركت بيه بالنسبه للعام السنه، شنو هي الفكره بتاعه وعلى شنو حكيت بالضبط خاصه؟
3: والله بشارك بفكرتين يعني. اول فكره بنشركه فكره الترند اللي هو دلوقتي على السوشيال ميديا، كيف اطلع ترند، اعمل اي حاجه اطلع ترند، ابيع نفسي، ابيع هدومي، المهم اطلع ترند وخلاص يعني. فلا مش هتطلع ترند انت بقى وتبيع اخلاقك ودينك وبلدك وكل حاجه عشان خاطر ان انا اجيب مشاهدات يعني واجيب ريتش يعني. ده الفكره الاولى. الفكره الثانيه بنقول يعني الناس اللي هم ربنا مديهم وعندهم فيلل عندهم بتاع كده، يبقى عنده رأفه بالراجل الغلبان. ممكن راجل غلبان ده ممكن يعمل حاجة وحشة، بس انت تسامحه، عندك قلب كبير تسامحه، فتعمل منه انسان جديد، تعمل منه انسان كويس، توفر له شغل، توفر له عمل. هيظهر بعد كده عنده امكانيات، عنده موهبة في حاجة هتنمى، هيبقى كويس وهينجح ويبقى ايه اضافة للمجتمع يعني. ومن ضمن الفكرة ان الناس اللي هي بتقول لما تيجي تقول له طب انت ما بتشتغلش ليه، يقول لك استنى ما مش لاقي شغل. لا، الشغل كتير، دي شماعة احنا بنعلق عليها فشلنا يعني.
0: صحيح صحيح. به اليوم في تجربة كمان هيك بشان ناخد شوية الحديث مع أيمن. أكيد أنت اليوم وصلت لتونس، ولكن أكيد باش تقابل مع مجموعة كبيرة من الشباب التوانسة وغير التوانسة اللي جايين من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، وحتى عديد دول العالم، وأكيد باش تكون فما نوع ربما من الدرشة، من تبادل الخبرات، من ربط علاقات جديدة، ممكن تفتح آفاق في الفترة القادمة. صح. في أعمال
3: صح.
0: أخرى
3: صح صح. ودي يعني من ضمن الأسس الواحد اللي جاي عليه. أولا الموضوع جميل وطيب، والواحد أنا جاي له يعني مسافة كبيرة قوي. أنا بقول لمستر ريد أنا عشان أروح القاهرة باخد 9 ساعات عشان أوصل القاهرة.
0: مطار مساعد.
3: أنا من أسيوط البداري.
0: أهلا وسهلا أكدانس.
3: أنت الأحسن.
0: الله يخليك.
3: فباخد 9 ساعات، بعد كده بناخد طيارة ونيجي. فبقول له المشوار بعيد، وبقول له يعني مهما كانت الجايزة أو التكلفة وبتاع مش هتيجي قد اللي أنا بكلفه. يعني أنا عامل فيلم سينمائي، أنا عامل تصوير سينمائي. أصور تصوير سينمائي ولوكيشنات عظيمة إن شاء الله تتفرج عليها تعجبك
0: إن شاء الله.
3: فالقيمة هنا مش مادية عندي خالص. لو ماديا مش هعمل، لا أنا قيمة عندي معنوية، وكيف أكسب وأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. أن أنا أنقل خبرات برضو. ده حاجة برضو جميلة. جيت أنا تونس، أنا بحب تونس يعني، كان نفسي أن أنا أنا لسه بقول للمستر وليد
0: جينا في وقت فيه سخانة عالية
3: لا بقول ما عندنا كده الصعيد كده الصعيد كده لا الصعيد أصعب من كده كمان يعني. فبقول للمستر وليد أن الشعب التونسي ده أنا بشوفه شبه الشعب المصري في كل شيء يعني. ناس جمال وناس لطاف وناس حلوين. لا. احنا نعتز بيهم
0: بذوقك
3: والله العظيم. فالواحد حابب كان هو يجي يشوف البلد نفسها يعني.
0: اهلا وسهلا البلاد بلادك، ومرحبا بك في كل وقت انت والاخوه المصريين الكل. اكيد بيكون عنا اكثر من مسافحه في الفتره الجايه. نذكر اليوم الافتتاح
1: نعم غدوة إن شاء الله الافتتاح 9 بتاع الصباح.
0: غدوة 9 بتاع الصباح اليوم نستقبلوا ضيوف
1: برشا معناتها جايين، وفما عباد تخلط مأخر وتقول لي ما تحضرش على الافتتاح. خيرنا أن الافتتاح يبدا غدوة 9 بتاع الصباح في معهد العالي للفنون الجميلة بمدينة سوسة، وبعد الدورة التكوينية الورشات التكوينية، وإن شاء الله بعد غدوة مش يكون الاختتام الساعة 9 ليلا بساعة
0: المدن المتأمة، والدعوة مفتوحة للجميع. أكيد
1: الدعوة مفتوحة للجميع، مش يتم الإعلان على قرارات لجنة التحكيم وكيف كيف زاد معناتها مسابقة الجمهور اللي ندعيه الناس كل باش تشارك فيها. تدخل على الصفحة الرسمية فيستيفال فيفس وتصوتوا للفيلم اللي يعجبكم. فما برشا أفلام اللي هي مزيانة برشا، فما برشا رسائل توعوية مزيانة. حاولوا كونوا معناتها جزء من النجاح وجزء من التغيير للأحسن
0: إن شاء الله.
1: ادخلوا على الصفحة وصوتوا للأفلام اللي تعجبكم،
0: والأفلام المتوجة باش تكون بشق عرضها إن شاء الله في سهرة الاختتام،
1: بشق عرضها مباشر في سهرة الاختتام، وإن شاء الله بالتنسيق مع جوهرة فهم كالعادة يتم البث المباشر
0: على جوهرة تي في إن شاء الله،
1: جوهرة تي في وقناة نسمة وقناة التاسعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك سي وليد، شكرا لك أيمن، نورتونا بحضوركم، خليكم ديما معنا في فواياج فواياج. بعد شوية باش نحكي لكم على موضوع مهم للغاية متعلق بالسفر. وقت ناخذ الطيارة من مصر لتونس لازمتها طيارة، والطيارة لازمتها معدات، والمعدات لازمهم تكوين. كيفاش يتم التكوين في الجانب هذايا؟ هذا اللي باش نجاوب عليه بعد شوية.

0: هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: جوهر اف ام.
1: بوبليسيتي مع أورانج، بوستي الرنتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
1: Publicité.
5: Voyage, voyage.
6: مازال معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. وكما قلت لكم بك شويه، وقت اللي نحبوا نسافروا ناخذوا الطياره، ولكن الطياره لازمها استعدادات واعدادات خلينا نقول كبيره برشا، ولازمتها هندسه كامله وراها، ولازمها تكوين في هذا المجال. نحكيوا على ميكانيك الطائرات، اللي الحقيقه برشا من الشباب يفكر فيه ويحلم انه نهار في نهار من نهارات يولي مختص في مجال ميكانيك الطائرات، على خاطر اليوم سوق الشغل خاصه بعد الكوفيد، وللطالبه بشكل كبير الاختصاص هذا. واليوم فما اون بينيوري، خلينا نقولوا فما نقص كبير في عدد المختصين في ميكانيك الطائرات، مش في تونس كا، وانا نحكيو على صعيد العالمي. وهذاك علاش اليوم السيفاك في المنستير فكرت في الاختصاص هذايا، مش وحدها، كيف كيف مع الاداره العامه للطيران المدني اللي تتبع وزاره النقل التونسيه، في بعث اختصاص جديد لأول مرة في الساحل التونسي، في في في المنستير، في سيفاك، اختصاص خاص بالتكوين مختصين في ميكانيك الطائرات. فرحاني برشا اليوم أن نستقبلوا سي سمير المدب، اللي هو مدير نعم المركز الدولي للتكوين في الطيران المدني. نحكيوا على السيفاك. مرحبا بك سي سمير، وتوحشناك مده طويله ما جيتش بعدنا.
7: شكرا سي وليد، تحيه ليك، تحيه لكل متابعي اذاعتنا المحبوبه جوهر فام.
6: الله يخليك.
7: فعلا جينا اكثر من مره بحذاك، وقدمنا المركز في مناسبات. واحنا اليوم طبعا كما سبقت وذكرت، نحب نعلنوا بطبيعه رسميا على بعث او انطلاق في تكوين جديد
6: ان شاء الله.
7: اللي يعيشك تحصلنا على اعتماد اللي يخصه من الإدارة العامة للطيران المدني، وهو بتبيع تقني صيانة الطائرات، ميكانيسيان دونتروتيان دافيون. دونك فوالا، نحب ممكن نكمل منين انت بديت على مستوى الارقام واهميه التكوين هذايا والفرص اللي ممكن تنتظر المتكونين في المجال هذايا. ناخذ ارقام رسميه من عند يعني ديزورغانيزم ريكونو تلك البوينغ، اللي تقدر التكهنات يعني تاع الخمسه سنوات تاع 20 سنه من 26 45، دونك حوالي 728,000 تقني صيانة ميكانيك أفيون
6: مطلوبين.
7: 728,000 على المستوى العالمي.
6: على المستوى العالمي معناها دوموند نتاع دي ميكانيسيان
7: بالضبط خلال 20 سنة، المخطط أو البرنامج من 26-45. كيف الأيربوس توقعات نتاعها ما تبعدش لنفس الفترة من 2025-2044 705,000 تقني صيانة.
6: واو،
7: يعني هذا أساسا نظرا للكروسانس نتاع الفلوت، كيف لوغمونتاسيون دو ترافيك ايريان، ومن ناحيه اخرى لتعويض الناس اللي باش تخرج اون ريتريت، لانه فما دونك اون بوبولاسيون اون فييس قاعده تخرج. المجال نتاع الطيران مجال حيوي
6: ومتطور، دي متطور برشا
7: بالطبيعه. دونك هنا كملت منين انت بديت، ومهم برشا خاطر الارقام باش نوضحوا للساده المتابعين
6: سوق الشغل
7: والشباب باش يرسموا اهداف في الاتجاه هذا.
6: به سي سمير نرجع معك شوية في بعض المعلومات هيك ربما المهمة حتى ندخل بعد شوية في التفاصيل متاع عملية التكوين هذه. احنا نعرفوا انه قبل الكوفيد سوق الطيران كانت ناشطة إلى حد ما. جاء الكوفيد قص الرحلات الجوية والسفر وباشا الشركات معناها نقصت حتى في عدد الناس اللي تخدم عندها والكل. وقت اللي فتنا الكوفيد رجعوا شركات الطيران يخدموا ولقاوا بنيوري مش هذاك في الطائرات في حد ذاتها في البيرسونيل نافيغان في لي ميكانيسيان لي سبيسياليست دو لافياسيون ولنا في تونس زاد حتى من المختصين اللي يخدموا في زوج الشركات الكبيره اللي عندنا التونسيه سواء تونيسير ولا نوفالي. فما برشا اللي خرجوا روتريت, فما برشا اللي ما بقاش تعويضهم, فما زاد شركات طيران في الخليج حلت وخذات زاد مجموعة من خيرة معنا من تقنيين في ميكانيك الطائرات. فاليوم في تونس وحتى على صعيد الدولي هذا اللي كنت أكد فيه سيادتك فما احتياج كبير للاختصاص هذا.
7: فعلا فعلا سيولي لاتك صح, أنت ملم يعني بحكم البرنامج اللي تقدم فيه يعني أنت على اتصال جيد مع عالم السفر والسياحة والطيران بصفة عامة. معلوماتك صحيحة يعني بداية من 22 و 2023 القطاع متاع الطيران ومجال الطيران عرف يعني تصاعد محترم جدا من تري فورت ريبريز, وهذايا نشوفوه ونسمعوا به في الأخبار وفما أصداء على طلبات الشغل في جميع الاختصاصات من الطيارين للمضيفين للتقنيين. هذايا حقيقة معناها ظاهرة ينجم كل إنسان ينجم يبحث شوية يلقى المعطيات هذه. ولذا من هنا تجي الأهمية متاع التكوين وتكثيف التكوين لتوفير أكثر ما يمكن من التقنيين المختصين في المجال, لأن القطاع متاع الطيران كما قلنا قطاع حيوي ومتجدد ومتطور والطلبات لا تنتهي. وإحنا اللي تكونوا عنا في الاختصاصات اللي منذ 2009 انطلقنا فيهم توا ما شاء الله سيفاك خبرة 17 عام في التكوين في مجال الطيران المدني يعني
6: في ديفيرون ديسيبلين
7: بالضبط. ونرجع كان تحبوا حتى نذكروا شوية بالاختصاصات والتكوين اللي نقدموا فيه, يعني العديد من المتكونين اللي أتموا التكوين عنا بنجاح بطبيعة لقاوا فرصة عمل في كل الاختصاصات اللي نوفرهم
6: في تونس وفي الخارج
7: بالضبط بالطبيعة. يعني السوق مفتوح وسوق عالمي والتكوين هو حسب لنورم انترناسيونال, وتونس هي منضوية تحت يعني المنظمة العالمية للطيران يعني تستجيب لجميع شروط التكوين والهيكلة والتنظيم بتاع الطيران المدني في العالم.
6: بيه اليوم كي نحكيو على ميكانيسيان افيون طياره في الفولي تكنيك نتاعها فيها برشا اختصاصات. فما معناها لو فولي ميكانيك رياكتور وغيره, فما توسكي هيدروليك, فما توسكي الكترونيك, معناها العمليه متشعبه وماهيش سهله.
7: عديد اختصاصات هما في الاعتماد هذا اللي تحصلنا عليه هو بي ان بي دو يتسمى. البي ان هو الميكانيك والبي دو هو الافيونيك, كل ما هو الكترونيك ومعناها
6: الكوكبيت وما تابعه
7: اكزاكتومون. دونك احنا سنا في انطلاق الدوره الاولى نتاع التكوين 26 27 اخترنا لا فورماسيون بي ان ان اللي هي الميكانيسيان نظرا لانه الاهميه نتاعها والطلب اللي فيها هو
6: كبير
7: بالضبط مرتفع اكثر. هذايا التمشي نتاعنا والترسيم حاليا طبعا مفتوح كما انت ذكرت, فما لافونيك فما توسكي ستركتور لكاتيجوري اي تو, دونك فما اكثر من كاتيجوري في التكوين نتاع الصيانه اختصاصات مختلفه. المهم بالنسبه لنا الدوره اللي قاعدين حاليا ترسيم في خصوصها هي دونك لا سبيسياليتي توربين بي ان ان ميكانيسيان دافيون ميكانيك, دونك لو بور ميكانيك
6: داكور معناها ميكانيك
7: بالطبيعة هذه فيها بعض شروط الالتحاق وفيها يعني
6: لكن شو قولك أنا هي مفتوحة للناس الكل. فما فما فما فما شروط مطلوبة لازمنا باك ما غير باك اسكو قداش يدوم قداش يدوم التكوين في الاختصاص هذا
7: فعلا. دونك الفورماسيون هذه هي مفتوحة للي عندهم بكالوريا برانش سيونتيفيك يعني
6: علمية
7: مات ولا سيونس اكسبيريمونتال ولا تكنيك
6: داكور
7: ثلاث اختصاصات هذم. دونك ينجم يكون نوفو باشلي كما ينجم يكون عنده بكالوريا علميه وخلط تجربه في الجامعه في اختصاص اي اختصاص ثم يحب يغير الاختصاص نتاعو دونك هو يتوجه نحو عالم الطيران. كي كيف كيف دونك مع هذا فما اون ابتيتود ميديكال دو كلاس 3 تتسمى دونك هذه يقوموا بها في مركز معتمد من الطيران المدني باش يثبتوا قدرتهم الصحيه والذهنيه على
6: دخول المجال
7: نتاع الصيانه لانه لازم فما شروط صحيه وذهنيه تتوفر عند الانسان هذا باش ينجم يتحمل مسؤوليه ضمان السلامه
6: نتاع يعني
7: يعني الطيران هو مبني الكل على السلامه وضمان السلامه تاع المسافرين بطبيعة من خلال ضمان السلامة بتاع كل التجهيزات المتعلقة بالسفر.
6: مدة التكوين
7: مدة التكوين هو البرنامج هذايا يمتد على 2400 ساعة مقسم على عامين ونص يعني 5 سمستر ومن بعد فما تربص عملي 3 موا نجم يصير بعد كم نجم يصير في خلال التكوين وفي الإطار هذايا عندنا بطبيعة اتفاقية شراكة مع سابينا تكنيكس بحالنا
6: في مطار المنستير
7: بالضبط جانب التكوين النظري والعملي في المركز 2400 ساعة ومن بعد فما يعني ستاج براتيك في سابينا تكنيكس بالطبيعة هذايا اللي يغطي كل البرنامج المعتمد من وزارة النقل بطبيعة الامتحانات تجريهم وزارة النقل لإدارة عامة المدني وفما شروط للنجاح وعنده الحق يعني يزم يهز نقولوا احنا لموديول كله إذا كان فما موديول مهزوش فما فورماسيون موديولار يعني عنده الحق باش يعاود الموديول هذا
6: اوكي دونك بالموديول يزم الموديول كل تنجح فيه
7: بالضبط يزم كل موديول دونك ينجح فيه
6: باهي اليوم فورماسيون من النوع هذايا معناها انتم كهيكل تكويني تتطلب معدات تقنية كبيرة على الاخر معناها انت حكيت على البارتي على البي 1 والبي 2 حكيت على البارتي ميكانيك والبارتي افيونيك دونك لابارتي كل ما هو سوفتوير موجود في الطيارة لي انسترومون دو ميزور لي ريغولاتور ايتترا دونك لازم برشا امكانيات تقنية متوفرة وفرتوا هذا للناس اللي باش تعمل
7: هو هذا شرط الحصول على الاعتماد يعني باش تاخذ الاعتماد لازم تكون اثبت يعني كفاءة في التنظيم
6: هاي.
7: والأدوار داخل الإدارة ثم وفرت كل الإمكانيات البيداغوجية اللي يشترطها التكوين هذاك حتى يتم حسب لنورم ناسيونال اي انترناسيونال دونك بالطبيعة هنا احنا سيفاك وفرت كل المعدات البيداغوجية وتعاقدت مع يعني خيرة معناها مجموعة من خيرة الكفاءات في المجال من طول التجربة والكفاءة باش نضمن التكوين الجيد ونوفر فرص النجاح والعمل للشباب هذي لأن هي مسؤولية وإحنا شعارنا سيفاك بلوس كون فورماسيون معناها العقيدة متاع مش نكونوا ناس لا معناها هي مرافقة حقيقية للطلبة متاعنا أبنائنا وبناتنا ما اللي يدخلوا معنا حتى اللي يخرجوا يعني عناية خاصة وانكادرمون تري رغولو واكومبانيمون للركروتمون دونك هذه الميسيون تاعنا
6: اللي نعرفوا كانوا فما برشا شراكات مع عديد المؤسسات في تونس وفي الخارج شركة طيران وغيره وعلى تواصل دائم حتى انه تحاولوا قدر الامكان تضمنوا مستقبل واعد خلينا نقول للطلبة
7: بالطبيعة كما قلت لك سي وليد احنا الميسيون تاعنا مش تكوين فقط ومن هنا يجي شعار بلوس كون فورماسيون c'est un partenaire de réussite دونك احنا سيفاك نكونوا ولكن ما نوقفوش عند التكوين يعني نربطوا علاقات نكونوا كونكتي مع المارشي دو ترافاي باش نشوفوا وين فما دي زوبورتونيتي باش نعلموا ابنائنا ونوجهوهم ونأثروهم حتى ينجحوا خاصه يعني يسكروش يلقاو الخدمه هذا هو الهدف نتاع فينالمون احنا نقيسوا مدى نجاحنا بقداش من انسان تخلي يخدم في الاختصاص نتاعو بالطبيعه هذايا جانب منا احنا وإحنا نضمنوه يعني توفير كل الضمانات للنجاح ولكن ديما نعدي رسائل أبنائنا أنه راهو نجم نوفروا كل شيء أما أنت يزمك تخدم وتجتهد باش تعطي نفسك أكثر الحظوظ لأن ما نجموش نكونوا في مكانك في الخدمة
6: أكيد
7: في الحضور في المواطنة
6: بطبيعة بطبيعة بطبيعة
7: باش نكونوا صادقين
6: فما جرم شخصي في العمل
7: نكونوا صادقين احنا من جملة السؤالات يقول لك إيه أنا باش نقرا تو ومن بعد الخدمة باش فما تخدمونا الجواب مش هكا مش
6: لازم تحلوا شركة طيارات
7: صحيح احنا بالأساس مركز تكوين ولكن عندنا مسؤولية في اتجاه تأطيرك نحو وتوجيهك وإيصالك نحو العمل أما أنت بطبيعة أنت الأساس وقت اللي تكون ثابت وحطيت اوبجيكتيف وخدمت عليه الظروف الكل ملائمه باش انت تخدم
6: لازمك لازم يكون عندك فوالا عندك الانيشيتيف
7: خاطر مجال الطيران مش مجال اي تكوين اخر
6: اي
7: مجال سلامه مجال يعني فيه شروط وفيه يعني نقولوا احنا ديزيكزيجونس تريز
6: عالية.
7: عالية. دونك
6: اليوم اللي يتكون مثلا في قطاع مضيفي للطيران تبدا عنده نقولوا احنا الاجازه انه هو باش يخدم على نوعيه معينه من الطائرات على الايربوس مش كيبدا في 320 كيما في 350 كيما في موديل اخر كيما في البوينغ. بالنسبه للميكانيك افيون معناها فما كيف كيف اجازات بالنسبه للناس اللي هذا مختص في محركات ولا الرياكتور نتاع البوينغ ولا نتاع الايربوس ولا موديل معين.
7: صحيح بالطبيعه هو فما باركور كامل. فما الفورماسيون دو باز جينيرال ومن بعد يزمو اون اكسبيريونس ومن بعد يعمل تسمى اون كاليفيكاسيون سور ان تيب.
6: فوالا
7: فما كاليفي بالضبط فما موديل يقراو فما امتحان باش يولي كاليفي على نوع او انواع وعنده حق نتاع سقف معين نتاع انواع الطائرات يكون
6: باش يعملوا الكل
7: نجمش يكون هو عنده حسب القانون عنده عدد معين نتاع طائرات ينجم يكون كاليفي عليها اوكي حسب القانون الجاري بالعمل. دونك من بعد ينجم بالطبيعه مع الكاليف والفورماسيون دو باز ياخذ ليسونس
6: اي
7: يعني ما تسمى عنده
6: الإجازة.
7: اجازه بالضبط هذا يدخل في الباركور ديفوليسيون تاعو. دونك فما شكون زاد يتوجه وعنده باش يوفر شويه امكانيات وقت وفلوس باش ينجم يعمل نقولوا احنا لابارت 66 اللي تحلوا الافاق في اوروبا لانه التكوين نتاعنا حسب الضوابط والقانون تاع الطيران المدني كما قلنا التونسي هذا يعطي امكانيه العمل في تونس كيف كيف ينجم يخدم في الافريق او الموين اوريون في الاوروب يلزم فما اون فورماسيون كومبليمونتير ويلزم يعدي تسمى ان اكزامان بار 66 في مركز معتمد من الطيران الاوروبي الاوروبي يعني من اليازا باش هكاك يولي عنده تسمى كاليف بار 66 هذه تفتح له
6: اوروبا تفتح له مجال عمل في اوروبا
7: تفتح له اكثر افاق
6: اللي هو زاد مطلوبه طالبه برشا لاوروبا
7: بالطبيعه ولكن هذا ما يجيش من السنه الاولى والثانيه يلزم خبره
6: اوكي
7: يلزم يعمل اكسبيريونس ويتقدم ثم يرسم هدف كما قلنا في اطار التطوير
6: التطوير المهني نتاعو الكفاءات نتاعو
7: التطور نتاعو دونك يحط خطه كامله
6: تري بيان. بالنسبه للتكوين في المجال هذايا تبدا مع انطلاق السنه الدراسيه والجامعيه بالنسبه لسبيسياليتي جديده فرض وقت هي وبقيه لسبيسياليتي
7: طبعا اللي هما مضيفي طيران احنا الدوره العاديه نتاعنا تبدا اكتوبر احنا في مرحله الترسيم يعني عاده لو لونسمون ايفيكتيف ريال يكون على أساس غلق الترسيم بالأعداد حسب المطلوب والطاقة الاستيعابية ويعلن بعد انطلاق التكوين للطلبة في الاختصاص هذاك بشكل مباشر معهم نعلوهم ونعطيهم البرنامج بتاع التكوين متاعهم من الانطلاق للنهاية وبعد نتابعوا معهم بطبيعة الامتحانات وكل ما هو جانب قانوني متعلق بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني خاطر هي اللي تعمل الامتحانات لازمنا نرجع لبعضنا في البروغراماسيون هذه.
6: احنا في اطار البرنامج فرحانين برشا بالاختصاص الجديد هذا على خاطر بالحق باش يحل افاق كبيره برشا للتوانسه وللي جون باشوليي وحتى ماهوش دي جون باشوليي انهم يدخلوا للمجال هذا خاطر فما طاقه استيعاب كبيره ان شاء الله في سوق الشغل من بعد. سؤال مش مفروض نساله لكن باش نساله تكوين في الجانب هذايا مكلف خاطر كوميرس سبيسياليتي اللي هي الفورماسيون فيها
7: ثلاث سنين

0: أو أي اختصاص آخر. يعني فما ملف يكونه بالتنسيق معنا ومع بنك الزيتونة، إذا كان بالطبيعة يوفر كل الوثائق المطلوبة يمكن أن تحصل على قرض كامل يغطي كلفة التكوين، يخلصه على 3 سنوات بدون أي فائض.
1: ممتاز.
0: لأنه إحنا نبيعه للزيتونة وزيتونة تشري معنا بيناتنا. أما يعني لباران مواطن أو الولي يعني بشي يخلص فقط كلفة التكوين كانوا مش خلصها اليوم، ما فيها حتى انتريس.
1: ممتاز جدا. المساج اللي عديوه للشباب نتاعنا،
0: المساج المساج يعني المجال بتاع الطيران مجال حيوي، مجال يعني مفتوح وفيه فرص عديدة. شبابنا تنجموا تلتحقوا، تنجموا تحلموا، تنجموا يعني تقتحموا المجال هذايا في جميع اختصاصاته. بالطبيعة نقول لكم في النهاية إذا كان عندكم أي استفسار بالطبيعة نذكر والسيفاك موجودة في المونستير وموجودة في تونس الشرقية 2، ونعطيكم الأرقام.
1: فورماسيون مش في المونستير ولا في سوية في
0: تونس؟ بالنسبة للميكانيسيان نوضحوا هي في المونستير فقط،
1: في المونستير خاطر مربوطين بال
0: مربوطين بالسابينة يعني انفراستركتور كاملة. دونك في تونس نوضحوا عندنا التكوين نتاع المضيفين لي زوتيل استيوار، وعندنا لي زاجون ديسكال اي بي 3. مع العلم انه البي 3 عندنا كونفونسيون مع ماديوس، دونك يعدي اكزاما ويقرا بروغرام ماديوس، يعدي اكزاما ياخذ شهاده ريكونو انترناسيونالمون ماديوس البي 3. دونك هذا زوج اختصاصات في تونس، الاربع اختصاصات موجودين في المستير، لاجون ديسكال، لي زاتيو، لي بي ان سي اي لي ميكانيسيان.
1: تري بيان. وفما امكانيه انه نستناو غدوه فورماسيون في البيلوتاج؟
0: أكيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله في البرنامج.
0: خطوة خطوة.
1: شكرا لك سي سمير المدير مدير عام سيفاك تونس.
0: أرقام في ساعة بتاع اتصال أو
1: تفضل.
0: أوكي. باش تتصلوا بنا في المستير الأرقام عن 73 448 500، والواتساب 54 048 100. بالنسبة لتونس 70 747 018 فيكس، والواتساب 53 747 019.
1: شكرا لك سمير اللي فاتته الارقام، ينجم يدخل على
0: الموقع بتاع السيفاك،
1: موقع السيفاك، والا على الفيديو على الباج نتاع جوهر اف ام. كان معنا سي سمير المد مدير عام المركز الدولي للتكوين في الطيران المدني، ومع هو نختموا لقاءنا لليوم. مرسي لكم الناس الكل اللي تبعتونا، نخليكم مع اخبار الاربع من الحضر بحثنا في الاستوديو، وبرامجنا اكيد ما زالت متواصله معكم على جوهر اف ام وجوهر تي في. في الامان.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على دنيتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبه مني.
2: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
7: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام طريفي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يتفقان خلال لقاء جمعهما اليوم على مزيد التنسيق وتوحيد الجهود لمواصلة العمل المشترك بين المنظمات الوطنية بغاية تعميق الحوار حول القضايا الوطنية. والرابطة تفيد في بيان أصدرته اليوم أن اللقاء تناول مستجدات الوضع العام بالبلاد والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن الشروع بداية من غرة سبتمبر المقبل في بيع الشركات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و2027 و2000 المخصص

0: اتصال التلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل، مضيفة الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز صلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مؤشرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. تطوير وثائق التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة تونس المنار ونظيراتها الأردنية بما يعزز جسور الشراكة ويدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي والابتكار مثل محور لقاء جمع رئيس الجامعة بسفير المملكة الأردنية لدى تونس حسب بلاغ صادر اليوم عن الجامعة، التي أضافت أنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن البرامج المشتركة للتبادل الأكاديمي والحركية الطلابية والبحثية، وذلك سعياً إلى فتح آفاق أرحب أمام الطلبة والباحثين للاستفادة من الفرص العلمية والتكوينية وتعزيز انفتاحهم على محيطهم الإقليمي والدولي. دولياً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم اغتيال قائد في حركة حماس وقائد فصيلة مراقبة في حركة الجهاد الإسلامي، زعم أنهما شركا في هجمات 7 أكتوبر، وذلك خلال غارتين جويتين على قطاع غزة. ختاماً، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 538 قتيلاً، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المناطق المتضررة وسط تحذيرات من فيضانات جديدة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: موج مع الموجة. بايلا
1: بايلا الأربعة وأربعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا بتاريخ الجمعة 28 أوت 2026، الموافق ل 15 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله رفقة تكون طيبة معاكم في عشوية جديدة تنطلق معاكم من توا حتى للسبعة متاع العشية، ديما على جوهر فيم وجوهر فيم تي في ومع كامل الفريق. سلموا برشا على منير إسماعيل في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا سي منير، منورنا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا. سلموا على حسين القايد في الديجيتال، يأمن لكم زادة للايف متاعنا على جوهر فيم تي في. تحياتنا جميل بقديدة سعاد كل الفريق اللي نسلموا عليه. هيبا لوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم وكاميرا دنيا ما فيها. كالعاده رونديفو من خلاله هكا نشوفوا ما تبقى من سهرات بالنسبه لصيفه 2026، بما انه بدا الحديث عن اختتام لمجموعه من المهرجانات اللي ديجا بدات هكا في اخر السيزون. نحكيوا على مهرجان العنب بجرومبيري، اليوم يختتم الدوره نتاعو 64 بعد السهرات اللي تم تأجيلها. كيف كيف نرجو نحكيوا عليها ومتابعة كالعادة للأخبار اللي تهم التوانسة في علاقة بالكوتيديان متاعنا. وكي نقولوا الكوتيديان متاعنا نقولوا الماء، نقولوا الضوء، نقولوا شنو آخر، شنو آخر، عبدة مدرسية، جامعية، الاشتراكات، يعني حافلة، خلينا نقولوا حافلة، استعدادات حثيثة، الطقس زادة ودرجات الحرارة، هذا كله أكثر تلقاهم معنا كما قلنا في بايلا. خلينا نبدأ مع الموسيقى مع ريتم متاعنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: Shine, shine.

19 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلة. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية للي يبداو جدينا ثنية يسوق، وإن شاء الله ثنية زينة للجميع. سيمونير قال لي وأنا نسوق شفت أنه درجة الحرارة في الكهرباء قديش، قلت لي اليوم 44 في السيارة. أنت ونوع السيارة أنت ونوع السيارة، إذا سيارة فخمة افتح لك درجة الحرارة، إذا سيارة راهي فوق 40 دونك أنت قديش شفتها 44 السيارة متوسطة دونك نحكيو على درجات حرارة مرتفعة لا علاقة بالسيارة بيان سور، نحكيو كما قلنا على درجات حرارة. بدينا هكا نحسوا اليوم انه فما تراجع نسبي في درجات الحرارة، هذا حسب نشرة المتابعة اللي كالعادة تنشرها وينشرها المعهد الوطني للرصد الجوي تاريخ جمعة 28 أوت 2026. دونك حرارة مرتفعة سي سور، ظهور الشهيلي أنا قاعدين نحسوا فيه، ولكن كما قلنا تراجعت درجات الحرارة نسبيا بأقصى الشمال وسواحل الشرقية ثم بقية الجهات. غدوة السبت 29 أوت 2026 باش تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و 42 درجة وتوصل ل 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. تتواصل زيادة درجات الحرارة مرتفعة وأعلى المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات إلى غاية منتصف الأسبوع القادم. دونك نحكي زيادة على تسجيل انخفاض تدريجي في الحرارة على كامل البلاد. أما خلينا نعطيكم هكا بعض درجات الحرارة، مثلا اليوم في تونس العاصمة تاريخ 28 أود دونك الجمعة 42 درجة، غدوة السبت 39 درجة، نهاير الأحد يكون 37 درجة. أريانا مثلا اليوم 41 درجة، غدوة 39، بعد غدوة 36 درجة. نحكيو مثلا على نابل، درجات الحرارة اليوم 40 درجة، غدوة 39 درجة، 38 نهار الأحد. نحكيو على سوسة 42 درجة اليوم درجات الحرارة، 37 درجة غدوة درجات الحرارة و36 نهاير الأحد. المنستير 41 درجة اليوم، 37 غدوة و36 نهار الأحد. القيروان اليوم 46 درجة دونك غدوة 43 درجة ونهاير لحد ترجع ل 46 درجة. نحكيو مثلا في صفاقس 39 درجة اليوم الجمعة، 38 غدوة، بعد غدوة 43 درجة. تطاوين 43 درجة اليوم، 42 غدوة، وبعد غدوة 43. دونك فما مناطق اللي درجة الحرارة نهار لحد تعاود ترتفع أو ترجع للنسق العادي بتاع نهاير الجمعة وتنخفض نهار السبت، وفما مناطق كما مثلا سوسة كما المنستير وتونس دونك درجة الحرارة تنخفض نهار لحد مقارنة بنهاير السبت والجمعة. المهدية سيدي 37 درجة نهار الجمعة باهية، 35 نهار السبت، 37 نهار لحد لا عاد هكا قلت لك فما مناطق تطلع درجة الحرارة فما مناطق تنخفض. دونك نهار السبت تمشي سي مونير المهدية 35 درجة، ترجع لسوسة خاطر سوسة درجة الحرارة شدة 37 زيدا دونك ذي نحكيو بلوتو 36 نهار لحد في سوس. دونك هاوكا ربحنا درجة. هذيا الجدول التفصيلي تنجمو تلقاو على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، وكيف كيف زيدا صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تعطي ديما نشرات متابعة بالنسبة للوضع الجوي. إن شاء الله موجة الحر ما تستمرش برشا، ردوا بالكم على رواحكم سيرتو في علاقة بصحتكم، لأنه موجة الحر الاستثنائية هذية تأثر على صحة المواطنين سورتو اللي عندهم أمراض مزمنة، وحتى كان ما عندكمش إن شاء الله ربي يحمي الجميع الأمراض المزمنة. لو نحكيه على درجة الحرارة المرتفعة، المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم في بلاغ ليه الجمعة كان دعاء المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحرارة للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية اللي تشهدها بلادنا. أوصل المجلس بتجنب التنقل إلا عند ضرورة، الحرص على شرب الماء بانتظام، تجنب التعرض لأشعة الشمس بين 11 و 4 متاع العشية، الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة، وشدد زيادة على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن، الرضع، الأطفال، النساء الحوامل، الأشخاص اللي يعانيوا من أمراض مزمنة. ودعا المجلس إلى استشارة الطبيب فور ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بضربة شمس على غرار ارتفاع حرارة الجسم والصداع والدوار والتوعك أو فقدان الوعي. الأولاد ولا نقرأ في بلاغ المجلس الوطني لعمادة الأطباء، ركزوا لي على كلمة الحرص على شرب الماء بانتظام. صحيح، وين الماء؟ تجنب تعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 والرابعة مساء. نشوفوا في فيديوهات تاع مواطنين يعني واقفين شادين الصف
باش ياخذوا الماء في الوقت هذا من 11 ل 4 نتاع العشيه واللي هي تنبك السخانه. دونك تناسق كبير ما شاء الله في البلاغات معناها وما يحدث على ارض الواقع. دونك مازلنا نحكيوا على هكا اضطراب في توزيع المياه المعدنيه. برشا فيديوهات برشا تصور على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالمواطنين اللي قاعدين يتهافتوا على المغازات او اي هكا حتى حوينتا معناها يشوفوا قدامها الكاميونه اللي جايبه الماء. دونك الا وترى المواطنين يمشيوا باش ياخذوش على بيبزا ماء او بون ستيكا ماء او كنحل شويه. دونك مشهد في 2026 الحقيقه قاعدين نتسائلوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله الكميات تتوفر، ان شاء الله التوزيع يكون منظم، ان شاء الله الناس كل واحد يلقى ضالته، وإن شاء الله زاد يكون فما قدر زاد من الوعي باش اللي خذا حاجته من الماء يخلي غيره ياخو كيف كيف، زاد يخلط حتى على ستيكا ماء ولا حتى على بيب زماء. دونك تتكاتف كل المجهودات باش ما نشوفوش مشاهد لا تليق لا تليق الحقيقة بتوينسا في سيف غرغور القويل وتوينسا شادين الصف مسكنات على دبو زمان. دونك والمشهد هذا أكيد حتى في حومنا وفي مع جيراننا قاعدين نشوفوا فيه ونعينوا فيه، وكيف كيف زادا قاعدين منتقدوا الوضع اللي وصلنا له. دونك ديما ندعي ونقولوا ربي جريع على صلاح، وإن شاء الله ما فما كل الخير في الأيامات الجاية وفي الأسبوع القادم وكانخفاض درجات الحرارة، وإن شاء الله زادا الأزمة هذه لا تتواصل ولن تكرر معناها، ولو انه نتمنى وان شاء الله ان شاء الله ديما نتفائلوا الخير باش نلقاو الخير. يلا سيدي الاربعه و26 دقيقه على موجتنا، مازال الرونديفو متواصل معاكم حتى السبعه نتاع العشيه. او عندنا حكيم او عندنا الامبيونس، حتى بدلوا شويه الجو بيان سور، بدلوا شويه الجو وخلي المستمعين يعملوا امبيونس. 28 اوت عطشوا زيد ليه الجو الجو الجو، خلينا نفرحوا خلينا نفرحوا، رانا بلد الفرح الدائم. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

44 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلة، مازال رونديفو متواصل معكم حتى للسبعة. نحكي وكالعادة في بايلة سهرات، مواعيد ثقافية، لكن زادة مواعيد نعود بها للنسق المعتاد، ونعود للحديث عن العودة المدرسية والجامعية وأسفة. كيفاش تخزر لي مونير وأسفة؟ كيفاش نعطيك بون بلان؟ هاش نعطيك بون بلان؟ مون بلان تايار باش نعطيك البليغ اللي أصدرته الشركة الوطنية سكك الحديدية التونسية، اللي أبارتير من غرة سبتمبر باش تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027. إن شاء الله ربي ينجح تلامذتنا والطلبة متاعنا وكل المتربصين زادة في التكوين المهني للتنقل على القطارات، مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. دونك تلقاو كما قلنا البليغ محاين على موقعنا johrfm.net. فقط انه الاشتراكات راهي تسلم فورا وتدخل حيز السلوحيه بدايه من تاريخ تسلمها. كيف دونك باش تخضع لتسعيره تفاضليه مع المحافظه على الاسعار نفسها المعتمده خلال السنه الدراسيه الفارطه، وتتيح الشركه للمشتركين امكانيه دفع معلوم الاشتراك دفعه واحده او على اقساط. وبخصوص شروط السن، حددت الشركه الحد الاقصى لسن المشتركين في 23 سنه بالنسبه الى التلاميذ و33 عام بالنسبة إلى الطلبة. أما المتربصون بمراكز التكوين المهني فتختلف الشروط حسب المستوى، إذ يبلغ الحد الأقصى للسن 23 سنة بالنسبة إلى المستوى الأول، و30 سنة بالنسبة إلى المستوى الثاني، و33 سنة بالنسبة إلى المستوى الثالث. وكما قلنا تلقاو البلاغ محين على موقعنا johrfm.net. دونك أبارتير من غرة سبتمبر ينطلق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027. إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. وكي نقولوا غرة سبتمبر نحكيوا على بيان سور نحكيوا على دوبل سيونس، دونك والعودة إلى النسق العادي بعد صيفية كانت متذبذبة نوعا ما. خسارة خسارة خسارة خسارة راح فما غناء اسمه راح. ان شاء الله اللي تمتعوا بالصيفية، ان شاء الله كانت صيفية كما هما خطولها وكما هما حبوا معنا تكون الصيفية ذي تباح بيحة في البحر، خرجة مع الأصحاب مع الأحباب مع الناس اللي تعز عليهم، شافوا زادة الأهل الأقارب شورتو زادة في علاقة بمواطنة بالخارج، ان شاء الله كانوا استمتعوا. ولو انه برشي يقول لك صيف 2016 بش يقعد في الذاكرة بش يقعد في البيل بيان سور، مازال فما عروسات مدين فما أجواء مهرجانات التونسي ما شاء الله عليه، يعني يشد الصف الصباح على الماء. إذا كان عنده ريتم في الليل متاع عرس كيف يعني الحياة تستمر، يمشي يصر يمشي يحوس يمشي يبدل الجو. الحقيقة يعني تأقلمنا مع الأزمات مالو رزموت أقلمنا وذكا هو. دونك الحياة تستمر ليل الدراما، إن شاء الله كما قلنا أزمة وتتعدى واللي جاي خير، ويكون 2027 سيف 2027 يكون خير وخيرة خير وخيرين. يلا سيدي يلا إن شاء الله فما كل خير. عطينا الموسيقى أخوي، خلينا نستمتع بالموسيقى بالريتم الصيفي فيما تبقى من صيفة 2026 كما قلنا 28 أود. دونك الناس براتيكمون في الويكاند هذايا سورتو باش يرجعوا عاد للنسق العادي والدوبل سيونس ابارتي من نهار الثلاث، دونك غرة سبتمبر هاي الاثنين تحسوا لهو دونك سبت احد اثنين الناس باش تمشي في الريتم هاكا خلاعة، ونهار الاثنين كهو عادي ودوا كيما في الحنة بالضبط هما الراحة في العروسات، ونهار الثلاث نرجع غرة سبتمبر للعمل الدؤوب والاجتهاد بيان سور. كل واحد في البوست متاعو يخدم قلبه رب. عطيفية كانت ممتازة جدا. اي الموسيقى ونرجع نكمل معكم قيد فقراتنا في بايلة.

0: بيتك قلبي والبيتي.
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا. أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر سهرة 2 31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر بسوسة.

0: تذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تسكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت.
1: Business News. مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح للجوهرة فام اليوم تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات مهمة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق، مشيرا طرابلسي لأنه تم الانطلاق اليوم بولاية تونس الكبرى في هذا البرنامج بهدف ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه ذات سعات عائلية، والعملية ستتواصل لاسترجاع النسق الطبيعي للعرض.
2: في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، انطلقنا في تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، منصولات مركزية وجهوية وميانيين وكيف المتدخلين في القطاع. يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها بالطبيعة تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. ويهدف هذا البرنامج لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا كما قلنا في خلال هذا اليوم في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى، وستستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية يعني حجم 1.5 لتر و 2 لتر. العملية متواصلة إلى نهاية الأسبوع المجاري، على كيف أن تتواصل يعني العمليات التعديلية خلال الفترة القادمة حسب حاجية السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. كما نطمئن المواطن وندعوه إلى مساندة هيكل الدولة في مجهوداته لتعديل التزويد في السوق.
1: وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يعلن اليوم عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. وإطلاق هذه المنصة تزامن مع الشروع في إزداء أول خدمة رقمية تتعلق بالبطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، حيث أصبح بإمكان المؤسسات إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة ومعالجتها إلكترونيا بشكل كامل مع اعتماد منظومة للترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة، بما يتيح تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة بصفة حينية بمآل الملفات والقرارات المتخذة بشأنها. هذا وأكد الزواري أن هذه المنصة تمثل البوابة الرقمية الرسمية التي ستجمع تدريجيا مختلف الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارات المركزية للوزارة، بما يمكن المؤسسات من استكمال إجراءاتها عن بعد ضمن مسار رقمي متكامل دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع الملفات الورقية حضوريا. وتكتسي خدمة البطاقات الفنية الخاصة بعملية التحويل الفعال أهمية بالنسبة للمؤسسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها المؤسسة في تصنيع منتوجاتها، إذ تعالج الوزارة حاليا أكثر من 4000 بطاقة فنية سنويا وفق ما أفاد به الوزير. أعداد المخطط الاستراتيجي للديوانة للفترة 26-2030 يهدف إلى تطوير آليات وأساليب العمل الديواني وتدعيم الرقمنة وتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات، وذلك في إطار رؤية تقوم على إرساء ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. ويستند المخطط وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل خصصت لعرض ميثاق الحوكمة إلى جملة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز مساهمة الديوانة في حماية الحدود وخلق بيئة ملائمة لجلب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين استخلاص المداخيل الديوانية وتطوير ظروف وآليات العمل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للديوانة. عدد المشاريع الجاري إنجازها في قطاع التربية بولاية المهدية يبلغ 40 مشروعا بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض، موضحا أن محفظة المشاريع تضم 433 مشروعا، منها 200 ومشروع منجز بالكامل، و 183 في مرحلة الدراسات، و 9 في مرحلة التقييم، مبرزا أن 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة مع انطلاق السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. ختاما دوليا، ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل العملات الرئيسية بعد كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أي البنك المركزي الأمريكي في ندوة اليوم، وارتفعت العملة الأمريكية أمام سلة من العملات بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
3: برعاية مع أريدو، سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوارا. كالعادة موعدنا اليوم يجمعنا بكم في فقرة توندونس. تعرفوا اليوم نهار جمعة، وكما كل نهار جمعة نحكي لكم على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على أن ليكتور ملتي ميديا يعمل الكيف، اسمه أول بلاير. دونك قلنا أول بلاير هو ليكتور ملتي ميديا كابابل باش يقرا لي فيشي الMKV، الDVX، الXVID، الفلاش، الكويك تايم، الDVD، الMP3 وغيرهم. الأبليكاسيون باش تعرف واحدة واحدة لي كوديك اللي يستحق لهم باش ينجم يقرا لي فيديو نتاعك. اذا كان ما عندكش موجودين ماهمش متوفرين عندك، دونك باش يمشي اوتوماتيكمون تيليشارجيهم من الانترنت. اللوجيسيال زاد فيه اوبسيون باهيه اللي كونه اذا كان عندك تتفرج في فيلم مثلا فيه لي سوتيتر، نجم تقوي والا تنقص في سرعه الديفيلمون تاع لي سوتيتر على الاكران نتاعك. الفيرسيون تاع اول بلاير هي 9.6، اخر ميزاجور صارت كانت نهار 19 اللي تعدى، والليسانس اللي توتالمون غراتويت، تاي صغير على الاخر 224.23 ميجا أوكتي، يخدم على الأندرويد ويخدم على الويندوز ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. All Player نجمو نلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد اليوتيوب. في الأمان.
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار ليلى.

0: 25 دقيقة لموجتنا رجعنا لكم في بايلة كالعادة نحكي ومواعيد وأكيد مواعيد من خلالها باش نشوفوا هكا عودة إن شاء الله تكون مدرسية ناجحة نحكيوا على حملات باش تنطلق وأكيد عمل دؤوب تقوم به الجمعية التونسية للقرى SOS اللي تطلق حملة العودة المدرسية لتأمين عودة ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب. احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات مع صابرين الحربي ومكلفة بالإعلام بقرية الأطفال SOS أكودا. نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بصابرين. ألو ألو صابرين أين أنت؟ أين أنت يا صابرين؟ دونك نحكيو كما قلنا على حملة حملة العودة المدرسية اللي إن شاء الله تكون عودة ناجحة لكل تلامذتنا وصغيراتنا وتكون موفقة ومكللة بالنجاح. دونك الجمعية التونسية للقرى SOS تطلق الحملة ذي ودي في سنة 10,000 طفل وشاب. التفاصيل مع صابرين الحربوي مكلفة بالإعلام بقرية SOS أكودا. صابرين تسمع فينا؟ الو الو هي صابرين راهي تسمع فينا نورمالمون دونك نعاودوا نتصلوا بها ولا كيفاش؟ قولوا لي نعاودوا نتصلوا بصابرين اكيد باش ناخذوا اكثر معطيات وتفاصيل. بوز صغيره مع الموسيقى ونرجو نكملوا معكم بقيت فقراتنا.
1: بايلا
0: بايلا

0: 35 دقيقة على موجاتنا. نرجعوا توت سويت للحديث على الحملة اللي تقوم بها الجمعية التونسية لقرى SOS كما قلنا لتأمين عودة ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب. صابرين الحربيوي معنا في التليفون مكلفة بالإعلام بقرية الأطفال SOS أكودة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا هبة، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي جوهرة فام، شكرا لك لدعوتك هبة.
0: شكرا لك صابرين. دونك كي نقولوا الجمعيه التونسيه لقرى SOS اكيد نحكيوا على عمل دؤوب يكون على مدار السنه، واكيد من المواعيد القاره اللي القريه توليها اهتمام كبير هو العوده المدرسيه. اليوم يبدو انه ديفي، او خلينا نقولوا سنه يكون ديفي 10,000 طفل. دونك ان شاء الله باش يتمتع بالحمله هذه. خلينا ناخذ اكثر معطيات ان كان فما ارقام زاده بارابور السنوات اللي فاتوا. دونك صابرين هنا مركزين معاك في كل معلومه باش تقدمها.
1: أكيد كما قلت هبة، احنا الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس تستعد لتأمين عودة مدرسية الحقيقة لفائدة أكثر من 10,000 طفل وشاب بكافة المؤسسات التعليمية، كل شو نحكيه على محاضر رياضة أطفال ويعني مختلف السنوات الدراسية مختلف المؤسسات التعليمية. الحقيقة العمل هذا نخدموه على طيلة السنة، كما تعرف احنا ديما عنا موعد مع العودة المدرسية، واليوم كافة الإطارات بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS يخدموا على قدم وساق الحق باش يوصلوا لصغيراتنا اللي هي في مختلف الجهات. اليوم اللي يسمعوا فينا نعرفوا أنه الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ما نحكيوش اليوم على 4 قرى، يعني إيكودا أو جمرت أو المحرس أو سيانة، نحكيو على أكثر من 12 مكتب الحمد لله اليوم مكاتب دعم الأسرة اللي تخدم في كافة الجهات باش نعمل العودة المدرسية دي باش نوصلوا لأكثر صغيرات الأكثر شباب مستحق اليوم للمساعدات لتأمين مستقبل أفضل لصغيراتنا. يبقى تعرف أنه فرحة الصغير وإحنا عشناها الحقيقة الفرحة هذه كي كنا نقرأ وكي كنا صغيرات، ما حلاها كي تمشي تختار طبليتك كرتابتك يما نحب الحاجة هذه يما ما نحبش المقلمة هذه نحب هذه ستيلو هذا اليوم هذا الهدف. الحقيقة برشا ناس يعرضوا إطاراتنا، يعرضوني أني الناس اللي تعرف SOS تقول لك علاش اليوم ما تقبلوش دوناتور ولا كارتابليت، وبرشا حتى الحقيقة داعميننا ومشكورين وبرشا توينسا يحبوا يعاونوا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ويتسألوا نجموا نجيبوا كتب ولا نجيبوا محافظ. اليوم احنا نحبوا الفرحة اللي نحكي لك عليها يمشي الصغير يحسها ويمشي معناها يعايشها، ما حنايا كي يهز امه وتجبد له الفلوس وتقول له هيا نمشيو باش نقضيو، هذا الهدف نتاعنا اليوم نخدمو باش نامنوا عوده مدرسيه ناجحه. كما قلت لك نعاود الرقم الاكثر من 10,000 طفل وشاب، والاهم من هذا انه اليوم دعوتنا للتوينس الكل انه يدخلوا على السيت نتاعنا www.swiss.be.tn والا حتى يكلمونا على 58 371 001. لهنا الحقيقه كيفاش نقولوا فيها التوينس اللي وقفوا مع الجمعيه واللي ديما مساندين الجمعيه الحمد لله ثقه قاعده تكبر يوم بعد يوم اللي شيء لانه قاعدين يشوفوا في الفرحه هذه في قلوب الصغيرات. الحمد لله اليوم الفرحه قاعده تدخل، واحنا جربنا في عديد الحملات وقفة التونسي ونستناو فيهم في العودة المدرسية. وسنة الميزانية تقريبا تقدرت لتأمين مستلزمات العودة المدرسية بما يقارب 5,953,000 دينار، تشمل المحافظ الأدوات المدرسية الكتب كل المستلزمات الخاصة بكل المستويات الدراسية وكذلك إلى جانب معناها اللباس الأحذية. الحمد لله إن شاء الله نوصلوا للهدف متاعنا، إن شاء الله نوصلوا نفرحوا صغيراتنا شبابنا اللي وصلوا يقرأ. وإحنا نذكروا مع بعضنا هيبة أنه شفنا نسبة نجاح الحمد لله اليوم عالية تقدرت في كافة المستويات في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بنسبة 87%. نسبة النجاح هذه شفناها في البكالوريا 70% وفي مستوى الجامعي 78%. الحمد لله احنا اليوم نعملوا اللي علينا باش ندخلوا الفرحة لصغيرات هذوما، وهما رغم الظروف والصعوبات اللي واجهوها ولكن متمسكين بحلمهم. اليوم كي تعطي كل صغير فرصة وأمل رك قاعد تصنع في مستقبل محليه، قاعد تصنع في جيل محليه، ونذكروا أنه هذي الجيل القادم علش ليه اليوم الكل نخفوا المبدأ وهدف واحد هو طفولة فاقدة للسند، والحقيقة الهدف الأسمى اللي نخدموا الكل اليوم واللي نتشاركوا معاهم مع توينسا الكل، إنه اليوم نحاولوا 31,000 صغير أو أكثر من 31,000 صغير الفاقد للسند في تونس، اليوم نحاولوا نضمنوا لهم مستقبل أفضل، نحاولوا نحقوا حلم طفل صغير، وهذه فرحة كبيرة الحقيقة.
0: دونك اليوم اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يساهموا، كيفاش ينجموا ينخرطوا معاكم في الحملة؟
1: اليوم اللي يسمعوا فينا نجم نقول لهم تدخلوا على www.swsbe.an www.swsbe.an وإلا تكلمونا على النمر الخاص بنا 58-371-002. الحقيقة يلقوا كافة آليات التبرع وكذلك حملة العودة المدرسية في السيت متاعنا، آليات التبرع وطريقة المشاركة، كل شيء بطريقة بسيطة وسهلة برشا، ينجموا يعني يشاركوا في الحملة ذي.
0: ان شاء الله ان شاء الله تكون حمله موافقه والهدف توصلوا تحققوه، هذا مش غريب على توينسا بيان سور. احنا نشكر اصراركم في كل مره، ومحلاه انت ختمت قلت لي شفنا نسبه النجاح، هذا التعب معنا على مدار العام يكلل بالنجاح. دونك تحيه لكل الاطارات في الجمعيه التونسيه للقراء اسواس، كيف كيف زاده الامهات الخالات، كل واحد مديري القراء، كل واحد يسهر على يمكن حياه تليق بصغيراتنا، ان كانت دراسه انه يتفرهد انه يعيش الحلم نتاعو. دونك يعطيكم الف أكيد. الف صحه، شكرا لك،
1: يعطيكم الصحه انتم هبه الحقيقه، انتم ديما شريك فعال ومساند للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال الاسويس. اليوم الحقيقه احنا في اطار معاضده جهود الدوله نحاول نخدموا مع كافه المؤسسات في حمايه الاطفال هذوما، زاده احنا ما نجمو نوصلوا صوت صغيره هذوما، ما نجمو نوصلوا الرساله والامانه هذه كان بشركائنا من وسائل الاعلام، وعلى راس جوهره فاميلي ديما الحقيقه مساند رسمي للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال الاسويس، تحيه من القلب من قلب قرى الاطفال الاسويس لكم انتم جوهره فام.
0: شكرا لك صابرين الحربي ومكلفة بالعلم بقناة الأطفال SOS أكودا، يعطيك الصحة على كل هالتفاصيل اللي ترجو تلقاها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. جوهر فيم كالعادة احنا مازلنا متابعين ونتابعوا معكم كل الأخبار والمستجدات اللي تلقاوها على مدار الساعة من خلال موقعنا جوهرفيم.net ومن خلال زادة المحطات اللي نأمنوا من خلالها متابعة، إن شاء الله تكون متابعة إيجابية بيانسور لأخبارنا اللي ما يهم المواطن اللي يسمع فينا زادة داخل وخارج تونس. خليكم معنا، الرونديفو متواصل حتى السبعة. بايلا بايلا.

57 دقيقة لموجهتنا. رجعنا لكم في بايلة نوال الزغبي اللي كانت حاضرة في واحدة من سهرات هكا مش طائفة 2026 لكن السهرات الخاصة تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. وحنا أكيد الموسيقى مازالت متواصلة, الريتم مازال زادا متواصل حتى للسبعة مع الأخبار الرياضية اللي تكون بعد أقل من دقيقتين من توا. خليكم معنا, أخبارنا متابعاتنا تلقاوها ديما على موقعنا jourfm.net, انستغرام, تيك توك وكل المنصات. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: حياتي.
1: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
2: جوهرة
3: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو طور عالمك. جوهر سبورت،
8: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026.
9: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة سبور.
8: نبدأ بالألعاب المتوسطية. في الحقيقة ما عادش عارف نبدأ بالميداليات ولا تتويجات، وإلا نبدأ في كل مرة اختفاء لاعب من المنتخب الوطني في كل الاختصاصات. بعد شهد الجلجلي اللي في المصارعة كانت اختفت بعد النزال على الميدالية البرونزية في المصارعة، وآخر ستوري كانت هبطتها وهي موجودة في فرنسا، دونك من تورنتو مشيت لفرنسا. اختفاء جديد اللي هو اختفاء لاعب المنتخب الوطني في الكرة الحديدية في اختصاص الرافع محمد أمين السعيدي منذ نهارين في مطار روما، وانقطاع أخباره حتى لليوم، هذا حسب أكد رئيس الوفد متاع الكرة الحديدية. بعد المشاركة في الألعاب المتوسطية تورنتو، السعيدي كان تحول صحبة الوفد إلى مطار باري في مرة أولى قبل انتقال في رحلة جوية داخلية إلى مطار روما للعودة لأرض الوطن. دم وصلوا المطار روما الوفد كان متكون من 3 مدربين و9 ملعبية، لكن ما لقاوش محمد أمين السعيدي خاصة مع ضيق الوقت قبل حلول موعد إقلاع الطيارة نحو تونس. اختفى في المطار، والأقرب أنه حرقة بالنسبة لمحمد أمين السعيدي في انتظار التأكيد الرسمي. تم إعلام الطواقم الأمنية المنتشرة في مطار روما. السعيدي المنتمي إلى جمعية الكرة الحديدية بالزهرة، ويعد عنصر مميز ويتمتع بإمكانيات كبيرة. هو ثاني اختفاء في الوفد التونسي بعد المصارعة شهد الجلجلية. تحكيوا على الميداليات، ميدالية جديدة لتونس اللي هي الميدالية الفضية اللي تحصلت عليها البطلة أميمة البديوي في رياضة الجيدو بعد هزيمتها في النهائي قدام التركية توكسي بيدر في وزن أقل من 48 كيلوغرام، وهي الميدالية الفضية الرابعة لتونس. فبرافو لأميمة البديوي وأيضا الإطار الفني المشرف عليها نهال شيخ روح وأيضا أنيس لونيفي. في كرة القدم نقول برافو لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة تأهل للفينال بعد فوزه اليوم الصباح على إيطاليا البلد المنظم بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. منتخبنا اللي حقق ريمونتادا بقية مدربه أنيس بوجلبان بعد ما كنا متأخرين في نتيجة هدف مقابل 0، هدف دييغو بيريلو اللي كان سجل لإيطاليا. ثم منتخبنا رجع بفضل أهداف كل من علي الدربيري لاعب الترجي الرياضي التونسي، ريان عنان اللي قدم مقابلة كبيرة لاعب النجم الرياضي الساحلي واللي كان سجل الهدف الثاني، وايضا عمل مجهود كبير في الهدف الثالث، ووليد ذويب اللي كيف عمل الاسيست نتاع البونتو الاول وايضا كان سجل الهدف الثالث. وهكا المنتخب حجز بطاقه التاهل للنهائي للمره الثالثه في تاريخه بعد سنوات 71 وايضا 2001، وباش يلعب النهائي ضد المتاهل من لقاء الليله اللي باش يكون مع 8 نتاع الليل بين المغرب والجزائر. في الفولي منتخبنا الوطني التونسي اختتم مشاركته في الألعاب المتوسطية بفوز على البرتغال 3 أشواط مقابل 0، تفاصيلهم 25 مقابل 11، 25 مقابل 21 و 25 مقابل 19. المنتخب كمل دور المجموعات في المركز الثالث، المجموعة الأولى بـ 8 نقاط، حقق 3 انتصارات.

0: ضد كل من الجزائر صربيا والبرتغال وزوز هزائم ضد إيطاليا وفرنسا وكما قلت اختتم المشاركة متاعه بفوز اليوم على نظيره البرتغالي. في الهوند نقول برافو لمنتخب السيدات اللي حقق انتصاره الرابع على التوالي اليوم فوز عريض على كوسوفو بنتيجة 38-10 بعد الفوز في المقابلات السابقة على إيطاليا 25-22 على مقدونيا 43-11 على اليونان 41-28 وباش نلعبوا ضد الجزائر بعد غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين في انتظار إن شاء الله ميدالية لمنتخب السيدات اللي قدموا في دورة الألعاب المتوسطية وجه مشرف لهذا المنتخب. نختم الحديث على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع الميداليات 15 ميدالية لتونس إلى حد الآن في تورونتو 2026 زوز ذهبية واحدة الفراس القطوسي في التايكواندو ذهبية الأشرف اللزواوي في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية 4 ميداليات فضية خليل الجندوبي في التايكواندو وفيل مزغوني في التايكواندو أمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف أميمة البديوي في الجيدو والميداليات البرونزية هما 9 لكل من شيمة تومي في التايكواندو فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصبر محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر أحمد الجوادي عنده زوز ميداليات برونزية 400 متر و 800 متر سباحة حرة منى الباجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة كيف كيف منى الباجي وأحلام الحاج حسن عندهم برونزية في الكرة الحديدية الحرة برونزية لملكة بن مبروك في الملاكمة وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة النسائية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026 على جوهر FM TV.
0: نحكي على كرتنا في تونس نحكي على الجولة الثانية من البطولة التي تلعب الويكاند هذا دونك غدوة في البروغرام 4 مقابلات انطلاقا من 4:30 متاع العشية في ملعب حمد العقر ببيرات النادي الافريقي أمل حمام سوسة مقابلة لزفرة حسام بولعريس في الفار منتصر بالعربي مستقبل مرسى في استاد الشتيوي تستضيف تقدم سقيط الدائر مقابلة زفرة عبد السلام ماني في الفار دور صف الجنواتي في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير القمة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي مقابلة زفرة حسن النيلي في الفار البرتغالي إلدر ماليرو وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس مقابل زفرة محمد علي قروية في الفار باش يكون البرتغالي برونو استيفيس. بعد غدوة الدفعة الثانية كيف كيف انطلاقا من 4:30 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي مقابلة زفرة خليل الجيري في الفار أسامة بن إسحاق في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي مقابلة زفرة سيف الورتاني حكم الفار هو البرتغالي إلدر ماليرو في استاد حمام لنف نادي حمام لنف نادي البنزرتي مقابلة زفرة أمير العيادي في الفار برونو استيفاس وكما سبق وحكينا زوز حكام البرتغال باش يكونوا موجودين في الفار سبت وحد وفي ملعب جمع الكميتي الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنغردان مقابل زفرة فرج عبد اللوي في الفار باش يكون أيمن النصري. الاتحاد الرياضي المونستيري يستكمل الإجراءات البنكية اللازمة بعد الحصول على ترخيص البنك المركزي البارح وتحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الفيفا بما يمهد لغلق الملف نهائيا مع بداية الأسبوع القادم. بخصوص وضعية المنتدبين الجدد هو شنو قال الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المونستيري علي البحوري.
2: الموضوع باش نحكيو فيه هو موضوع رفع منع الانتداب هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة الواحدة بعد الزوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا وقام النادي بتحميل الاموال وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان اوكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ودور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين فرق في الخارج دونك لازمهم يتسجلوا في منظومة التماس اللي هي كانت مغلقة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري.
0: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي قام بإعارة الحارس صدقي الدبشي إلى الحد البحريني حتى نهاية الموسم نذكر عقد الدبشي يوفى في جوان 2027. الهيئة التسييرية الأولمبي الباجي أعلنت رسميا عن رفع عقوبة المنع من الانتداب في ملف اللاعب المالي عبد الله بثيلي بعد إتمام إجراءات القانونية لدى الفيفا. مستقبل جابس تلقى إعلام جديد بالمنع من الانتداب على خلفية 4 ملفات جديدة تتطلب خلاص جملة تقريبا 210 ملايين. نذكر مستقبل جابس باش يكون في الرابطة الثانية، الرابطة الثانية اللي باش يتم سحب قرعة الرزنامة نتاعها نهار 3 سبتمبر انطلاقا من نص النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، والرابطة الثانية اللي تبدا نهار 20 سبتمبر. أهم الماتشات في الأوروب، في البوندسليغا 7:30 نتاع العشية البايرن شتوتغارت، في البريمير ليغ انطلاقا من 8 كريستال بالاس تلعب ضد مانشستر سيتي، في الليغا حاليا انطلاق مباراة راسينغ سانتاندير ضد إلشي، 8:30 ديبورتيفو لافيز تلعب ضد فياريال، وفي الدوري الفرنسي انطلاقا من 8 غير بوا ليل تلعب ضد البي اس جي. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم انيس الذاوي النشرة هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فان بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لينين.
3: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Tasmo. Ya marhaba. Ma hala zawadi. Ma hala zawadi. Ala Jour FTV. Chouf Asma wet mata. Wet mata.
4: برعاية
5: إسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك والأبيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. أنفولاين 99-866-393 إسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
3: بايلا
4: بايلا.

0: السادة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجة نرجع لكم في بايلة. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة الرونديفو حتى للسبعة. ذكركم ديما بآخر الأخبار التحينات, ذكركم بطقس الليلة الجمعة وآخر تحينات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي تميز الوضع الجوي بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال بداية من ليلة الجمعة ثم سحب عابرة بأغلب المناطق كما قلنا وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب سواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل والحرارة ليلا عامة تتراوح بين 27 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وما بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات كما قلنا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه آخر التحيينات كيف بدنا نعطيكم آخر التحيينات فيما يخص وفي علاقة بيوميات المواطن التونسي بيان سور. نحكيه على الوقود, نحكيه على الماء, نحكيه على الكوتيديان متاعنا الضوء. دونك خلينا نمشيه للوقود, نحكيه على الليسانس حسب ما أكدوا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل. دونك أكد أنه التزود بالوقود سيعود الى النسق الطبيعي نتاعو غدا ابارتير بلوتو من غدوه دونك السبت, وقال انه كميات كبيره من المحروقات باش يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود ابارتير من الليله في الليل, وهو اللي من شانه انه يساهم في تحقيق انفراج تدريجي ويلبي حاجيات المواطنين. هذا حسب تصريح ليه لوكاله تونس افريقيا للانباء وحسب زاده حوار معنا اصبح في اصبح الورد. دونك كما قلنا نحكيه على نسق سيعود عادي اذا كان فما بعض هكا الاضطرابات في التزود بالوقود. دونك نحكيه على نسق طبيعي يكون ابارتير من الليله في الليل وغدوه السبت. دونك هذا في علاقه بالوقود. كيف زاد نحكيه على التزود بالمياه. دونك يبدو انه ان شاء الله الامور تتحسن. دونك نشوفوا في برشا صور فيما يخص الاحتكار فيما يخص زاد التجاوزات. ان شاء الله الامور تاخذ بزمام الامور بيان سور السلطات المعنيه, وكما قلنا المواطنين يلقاو ظلتهم في الماء والكميات المتوفره تلبي حاجيات المواطنين الكل. دونك كما قلنا في إطار المتابعة لكل الأخبار احنا ديما تلقاو على موقعنا johrafm.net كل ما ليه علاقة بيوميات المواطن. ويبدو أنه الفترة الأخيرة هو الأسبوع هذية لا حديث إلا على المياه, قصن الضوء, الماء وكيف الوقود. أربع محاور الحقيقة تشغل بال المواطن التونسي. إن شاء الله الأمور تكون على العال. نحكيه مثلا في علاقة بالمياه المعلبة. دونك نحكيه على ضخ كميات من المياه المعلبة بشكل مكثف إن شاء الله في السوق في الليل مات جاية. نحكيه أنه اليوم الجمعة وفي ولاية تونس الكبرى نحكيه على أكثر من 9 ملايين قارورة مياه ساعة إترا ونص وزوز إترات. كيف عملية التزويد التوزيع التعديلية باش توصل بمختلف الجهات إلى غاية استرجاع نسق طبيعي للعرض وحسب حاجيات السوق. هذا اللي أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة السيد رمزي إترابلسي أنه في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين كما قلنا تم الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة. هذا اللي بينوا في تصريح للجوهرة فيم, وقال أنه البرنامج يرتكز على توجيه كمية هامة من المياه المعدنية المعلبة وضخها بشكل مكثف كما قلنا عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية اللي تضمن وصولها للمستهلكين في كامل الشفافية وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى المتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف السلطة الرقابية لقطع الطرق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة. دونك إن شاء الله الأمور تكون كما يطمح المواطن التونسي والأمور ترجع إلى نصابها. دونك مازلنا كان موضوع واحد وقصان الضوء. دونك نورما متهنينا على المين, نورما متهنينا على الوقود. مازلنا نستناو في البلاغات اللي جينا من عند كما قلنا الشركة التونسية للكهرباء والغاز. دونك فيما يخص الانقطاعات المتكررة للضوء. دونك هنا نستناو في البلاغات التحينات إن شاء الله ما فما كان الخير مع درجات الحرارة اللي باش تنخفض. إن شاء الله الأمور تمشي لصالح. احنا في متبقى كما قلنا من الايامات هذيا نتاع الفاكونس للناس اللي قاعده تعدي في فاكونس واللي قاعده تتذمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقاعده ترصد الحقيقه في هالاشكاليات. خليكم معنا احنا ديما في متابعه لكل الاخبار لكل المستجدات. اما زاد كي العاده ريتم هكا يونسكم وين ما كنتوا في الدويره والا في الخدمه والا زاد شادين ثنيه لكل مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا كي العاده على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. خليكم مع صابر الباعي لكتاب كوكتيل يعمل 66 كيف ينحينا ستريس ينحينا هكا شويه الموجات السلبيه ويعطينا كان الموجات الايجابيه.
1: بايلا بايلا

0: 6:45 دقيقة لمجيتنا غادي العيادي من الأصوات التونسية اللي نفرحوا برشا كي يكون حاضر زادة في إطار مهرجاناتنا وسهراتنا التونسية. خلينا نتعرفوا على ما تبقى من السهرات كالعادة في فقرة وين نمشيو. وين نمشيو فيما تبقى كما قلنا من السهرات؟ نمشيو للمهرجان العنب بالدورة 64 اللي انطلقت من 16 وتختتم اليوم فعاليتها في المسرح مسرح لواء الطلق بجرومبالي. عرض الاختتام يكون مع عشاق المحفل. نمشيو زادة إلى مهرجان ثقافي بسيدي مخلوف بمدنين، بالتحديد إلى الملعب البلدي سيدي مخلوف، وين نلقاو عرض ربوخ لحاتم اللجمي. ونجمو زادة نمشيو لمسرح لواء الطلق بسيدي ظاهر بسوسة أبرتين من 10 متاع الليل، عرض للفنان مرتضى لفتيتي. دونك هذا وين النجم نمشيو اليوم في إطار السهرات وما تبقى من سهرات صيفة 2026. أما خليني زادة نسلم على اللي عندهم بروغرامات عائلية ونعرفوا الصيف هو سهرات هو احتفالات هو لما هو زادة هكا حاجة عائلية تلم كما قلنا العائلة في إطار معناها مناسبات إن شاء الله تكون سارة. وإحنا المناسبة متاعنا هو حفل ختان ولدنا سليم مهنية اللي تطاتوا وتقولوا اللي تحبوا برشا بيان سور. سمية دغمورة تقولوا ربي يفضلك ليا وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب يا سليم. وماماتو زادة نبيلة دغمورة اللي سلموا علي برشا والاستعدادات على قدم وساق ما شاء الله. بعثت لي تصاور متاع التحضيرات، إشي طاجين بسم الله ما شاء الله، إشي كسكسي، شي شو قصة خديد نزومي، حاسيلو الاستعدادات الكل منودكم ولا سلطة مشوية وكابت التون والزيتونة. دونك حاجة الطاجين موجود، الطاجين موجود، البريك سويبع موجود، الكسكسي ما شاء الله. دونك إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. هذا جونا التونسي، سلطة مشوية موجود. تحبش نبعث لك التصويرة تشوف؟ تحبش تشوف تو أي أي والله ما يشوف كل متابعين جورة FM TV هاو تو توتسويت الحسام القايد باش يحط لنا التصويره في التلفزه باش نشوفوا الاجواء الاحتفاليه. هذه بلادنا اللي نحبوها، هذا جونا اللي نحبوه، هذه ماكلتنا التونسيه اللي نحبوها، هذا الجو اللي ان شاء الله ما يغيب على حتى دار وان شاء الله المناسبات الكل تلم العائله. دونك كيما قلنا حفل ختان ولدنا سليم هنية كيما قلنا تاتو سمية دغمورة ومامته نبيلة دغمورة واللي باش يعطينا الفاليدا انا استدعوني خويا انا انت استدعوك شمونية نجيب الخوي اللي باش ناخذه انا ياخذ خويا منير ربي يبارك لك. زاد فكرنا ورات يا منير فماش ختان على قريب فماش كاو لا وجلك خلي هذه الاجواء تفرج سيموني راه يعطينا رايك جونا تونسي ولا مش جونا تونسي طاجينة ولا مش طاجينة سوي بقى البريك بدا زي كسلطة مشوي هذيك الكسكسي صحيت سيمونين هذيك الطاجين هذيك شنو الفلفل باش بعد يزينوا به الفاكهة وكا غادي مازال كان طاهر يا المطهر نسمعها وكا والأجواء تاعو 66 كيف دونك إن شاء الله ديما فرحين كيف كيف في إطار زادة إسلام أمانة من الفقرات اللي تلقاوها في البرامج الكل معايا أي برنامج نمشي له نهز معايا فقرة إسلام أمانة. خلينا نوصلوا هكا التحية للناس اللي مازالوا عروس عرايس جدد بيان سور. نحكيو على دونك أسامة بن عبد السلام مرتو أميرة بن حمودة تقول له ربي فضلك ليا ربي خليك ليا وإن شاء الله ربي يداوم عشرتنا. دونك اليوم عيد ميلاد سي أسامة بن عبد السلام كما قلنا ديديكاس يجي من عند المدام أميرة بن حمودة ومازالوا عرايس جدد ومازالوا هكا الحب بسم الله ما شاء الله إن شاء الله ما يغيبش عليهم عام بعد عام. وهو سيمونيري حضركم في غنية كلها رومانسية وكلها حب نهديوها للي زامغو الكل. دونك كما قلنا قولوا نحبك برشا تقولوا ربي فضلك ليا الله لا يفرقنا لبعضنا وإن شاء الله ديما محتفلين في الخير. هاي هذه التورتة أنا ما ماما صنع خبز الجاتو خنفرجوا إن شاء الله كل عام ومواليد 28 أوت حيين بألف ألف خير. نحكي على برج العذراء روان دخلنا في برج العذراء. أنا ماماتي البارح 27 أوت احتفلت بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام وماماتي فضلك حي بألف ألف خير ما شاء الله. أوت حافل أنا أختي عنا عدد كبير في العائلة كله أوت أنا أسد مامي سيرش ما مامي لا استنى بالمروحة مامي سيرش ما ميزالش موسي منير شبيهم الأسد عندك إشكي إن شاء الله ذكريات في الخير عاد شنو تا أجدع ناس أطيب ناس العذراء كيف كيف الأبرج كل بي يا راو الأبرج كل بي أنت شنو عليه إلا الأسد لا فاصل موسيقي ونرجع خليني نتحاسب مع سي منير. دونك كما قلنا لكم احنا الغونديفو كالعادة من بايلة يبدو أنه وصل للآخر هكا دقائق متاعو بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجعوا نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة.
1: بايلا.

أيوة هذا الجو اللي يحبوا منير إسماعيل. هذا الجو منير إسماعيل. دونك أنت يا حبوبة باش نخليك خويا مع الموسيقى. أنت ومستمعينا اللي نسلموا عليهم الكل, نسلموا على خونا عزوز خليفي دونك يتبع فينا على جوهرة فيم, على جوهرة فيم تي في, تحية ليه. نسلموا على جمولة الغالية ودليل وكل محبي البرنامج بيان سور من بايلا. احنا نورمالمون دونك هذا اخر موعد في بايلا في الشبكه الصيفيه انا معكم بيان سور. غدوه ان شاء الله نكمل معكم. شو تقول لي كيك كونجي كونجي شو تقول لي كيك معناها معناها نرجع عاد بقدره ربي شبكه خريف. تحسنا نتعرف على بعضنا انا ومريض. فهمت دوك نهار الجمعه ذا نسلم على مستمعينا مستمعاتنا, نقول لهم ان شاء الله ديما الرفقه كانت معكم طيبه, ان شاء الله ديما نكونوا خفيف ظل عليكم. غدوه مازلنا بيان سور مع جو الصيفيه هكا هو دونك سيمونير, ونخليوه مع جونا وكلش بمصدوق ونحب نعرف شو بمصدوق. يلا خلينا نسلم على منير اسماعيل في الاخراج, تحياتنا لحسام القايد كل عاد على جوهرة فيم ولا جوهرة فيم تي في, تحياتنا المروان سعد في التنسيق العام. هبة لوسيف كانت معكم مقدم ميكرو وكاميرا الدنيا ما فيها. كالعادة برامجنا ما زالت متواصلة, الريتم تاعنا متواصل. هذه حبوبة باش يخدم توت سويت, زيدونا في الصوت, زيدوا في الصوت, زيدوا في الصوت. انا اقولكم ادوما, تشاو تشاو باي باي.

0: بيتي.
1: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
3: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعالم.

0: عناوين. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. عجيل تؤكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد. وحرائق الجزائر تحصد 73 ضحية في جيجل، بينهم 21 من عائلة واحدة. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق ما صرح به اليوم للجورة فام مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي على توجيه كميات مهمة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية، لافتا إلى أنه تم الانطلاق في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى تستهدف ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة سعة عائلية.
1: في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، انطلقنا في تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية وميانيين وكيف كيف المتدخلين في القطاع. يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها بالطبيعة تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. ويهدف هذا البرنامج لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا كما قلنا في خلال هذا اليوم في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى، وستستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية، يعني حجم 1.5 لتر و 2 لتر. العملية متواصلة إلى نهاية الأسبوع المجاري، على كيف كيف أن تتواصل يعني العمليات التعديلية خلال الفترة القادمة حسب حاجة السوق وإلى غاية استرجاع نسق الطبيعي للعرض. كما نطمئن المواطن وندعوه إلى مساندة هيكل الدولة في مجهوداته لتعديل التزويد في السوق.
0: الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل يؤكد اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين، مؤكدا أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. عضو مجلس النواب عن ولاية منوبة أسماء درويش تدعو إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر المقبل كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مؤكدة درويش أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنها أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة، ويحد من الاستهلاك المتزامن الطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوية مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. هذا وبينت النائبة أسماء درويش أن تأجيل العودة المدرسية إذا ما تواصلت الظروف المناخية الصعبة والضغط على شبكة الكهرباء لا يمثل تعطيلا للمسار الدراسي مقابل ضرورة أخذ صحة التلاميذ والإطار التربوي بعين الاعتبار، وهو إجراء استثنائي تفرضه الضرورة وحماية الصحة العامة في الوسط التربوي خاصة في المناطق الريفية التي يتنقل فيها التلاميذ لمسافات طويلة للوصول إلى مؤسساتهم التربوية. هذا وكانت أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة تم نشره اليوم. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. دوليا، شيعت ولاية وجيجل شرق الجزائر 39 من ضحايا الحرائق في مراسم دفن جماعي بحضور الوزير الأول الجزائري وجمع غفير من المواطنين. وكانت شهدت الجهة حرائق غابات مدمرة اجتاحت مناطق واسعة خلال اليومين الماضيين وسط حصيلة مؤقتة تشير إلى وفاة 73 شخصا، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين متواصلة. استشهدوا 3 فلسطينيين اليوم جراء قصف جوي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ومصادر محلية تؤكد احتجاز جيش الاحتلال لجثامينهم. وعقب الهجوم صرح وزير خارجية الاحتلال بأن القوات الإسرائيلية اغتالت قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم جنين ومساعديه. وفي قطاع غزة ذكر مسؤولون في قطاع الصحة استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين اليوم في 3 غارات للاحتلال. الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت كيانا مقره هونغ كونغ وفردا على صلة ببنك إيراني، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الخزانة الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات في ظل استمرار الحرب، قائلا الوزير إن العقوبات الجديدة تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي. وختم هذه النشرة بفكرة عن الوضع الجوي الذي يتميز بداية هذه الليلة بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومترا في الساعة، والبحر يكون مضطربا بالشمال و قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 27 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر سهرة 2 و 31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر بسوسة.

0: التذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تذكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: جوهرة اف ام.
2: الدنيا
3: جوهرة اف ام.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: السابعة و13 دقيقة، مرحبا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في كالعادة السويعة من السابعة للثمانية في الأكتواليتي في تونس والعالم. يرفقنا فيها اليوم في التحليل الفني المدرب المحلل الفني سمير الجويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا نيس، مرحبا بالخيان التقنيين في الاستوديو، مرحبا بجميع مستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا.
1: لأكيد باش نحكيو على الألعاب المتوسطية كالعادة، باش نحكيو على النتائج، باش نحكيو على اختفاء لاعب جديد في الوفد التونسي، طبعا نرجع له بكل التفاصيل، باش نحكيو على ما قبل مقابلات البطولة، آخر أخبار الأندية، لكن أكيد زاد في إطار التشجيع وين فما ميداليات نكونوا حاضرين، باش نحكيو على البطولة العربية للموتايلي الشباب اللي دارت في ليبيا مؤخرا، وخاصة تألق تونسي فما 10 ميداليات كاملة في البطولة العربية للشباب في الموتاي. باش يكون معنا أيوب بن حمادي مدرب المنتخب الوطني اللي رحبوا بيه. مرحبا أيوب.
3: مرحبا بك خويا نيس، ومرحبا مستمعي إذاعة جوهرة أفهم الكل، ومرحبا بخويا سمير.
2: مرحبا.
1: قبل كل شيء مبارك لكم على التألق، 10 ميداليات كاملة في البطولة العربية للموتاي، كانت حطنا في الإطار وقتاش دارت البطولة العربية هذه، قداش كان من مشارك من جانب الوفد التونسي، والأكيد العدد محترم ديما وقت نشوفه 10 ميداليات كاملة.
3: أكيد خويا، يبارك لك ويرحم والديك ووالديكم الكل. بالنسبة للمشاركة هذه دارت في بنغازي ليبيا من 20-27 أوت الجاري. عدد المشاركين كانوا 26 مشارك من المنتخب الوطني التونسي للمويتاي والكيكوكسينغ. عدد الميداليات 10 ميداليات، ميدالية ذهبية و3 فضية و6 برونزية. ميدالية ذهبية الأولى عن طريق عائشة وداع وزن 51 كيلوغرام سن 16-17 سنين. ميدالية فضية عن طريق ياسين المطيري وزن 57 كيلوغرام 16-17 سنين. فضية أخرى عن طريق نهان عمار وزن 45 كيلوغرام في نفس السن 16-17 سنين. وميدالية فضية عن طريق محمد علي منصوري أيضا وزن 60 كيلوغرام سن 14-15 سنين. برونزية عن طريق الملاكم عبد النور ضو وزن 63 كيلوغرام في نفس السن 16-17. برونزية أخرى عن طريق حمزة بن حسين، برونزية في وزن 71 كيلوغرام سن 16-17 سنة. برونزية عن طريق الملاكم أحمد عزيز سلامة وزن 63 كيلوغرام سن 14-15 سنة. يوسف الطربلسي وزن 42 كيلوغرام سن 14-15 سنة. أيوب المرزوق زاد وزن 38 كيلوغرام سن 12-13 سنة. وأخيرا إدريس السلطاني برونزية وزن 34 كيلوغرام سن 12-13 سنة. هذا هم العشر اللي تم تتويجهم. أنا 26
1: ما شاء الله، 10 ميداليات من 26 مشارك.
3: 26 مشارك كانت تكون أكثر نتيجة، وكانت تكون خير من هيك لولا بعض الأخطاء التحكيمية ومحسوبية كبيرة في التحكيم، معناتها خلتنا ما نقدموش أكثر في الأدوار التمهيدية وحتى في الأدوار النهائية. معناتها كان عندنا 3 نزالات كانوا يكونوا ذهبيات، معناتها لولا محسوبية كبيرة معناتها في التحكيم.
1: قداش من دولة مشاركة في البطولة العربية هذه؟
3: فما 14 دولة مشاركة في البطولة العربية هذه،
1: تونس كانت ترتيب تقريبا في الجدول النهائي،
3: الترتيب الثامن في الجدول النهائي،
1: ثاني ما شاء الله، دونك
3: الثامن
1: برصيد 10 ميداليات يعتبر نتائج طيبة، خاصة مع الفئات السنية اللي تقريبا تتراوح بين 12 وقداش من عام؟
3: نعم 12 حتى 17، أقل من 17 سنة، أقل من 17 وأقل من 15، أقل من 13 وأقل من 12 سنة.
1: تقعد معي أيوب. سي سمير، يظهر لي الفئات السنية هذه محتاجة للتأثير، وقت اللي تلقى التأثير هك تشوف في النتيجة، كما كان يحكي مدرب المنتخب الوطني أيوب بن حمادي، 10 ميداليات من 26 مشارك ومركز ثامن.
2: سعنا نباركوا له خويا محمد،
1: أيوب بن حمادي،
2: أخونا أيوب، ونباركوا للرياضيين اللي توجوا بالميداليات، ونشكرك انت يا نيس وجوهره فام اللي ديما سباقه نتعرف بالرياضات هذه وبالابطال هذه لانهم ابطال كيف هذو مسموش بهم برشا برشا في الاذاعات الاخرى بكل صراحه نقولها بكل شفافيه وبكل موضوعيه. يعني تونس ولاده تونس ولاده ولاده الابطال ولاده كسوه الاطر الفنيه. نشوف اخونا الاطار الفني كيفاش معتني بالشبان هذوما وصل بهم المستوى هذا. عندنا الطاقه الخام ناقصه كان العنايه ناقص الاهتمام ناقص الدعم المادي الدعم اللوجستي حتى يتألقوا الأبطال هذوما وينوروا تونس. لأنه هك تشوف أنت توا في اللقاءات هذه اللعب الفردية هم اللي قاعدين ينوروا في تونس هم يجيبوا في الميداليات. دونك نداء مرة أخرى للسلطة القومية وللسلطة الجهوية والمحلية وكل أن الدعم الرياضي هذوما ودعمهم ماديا ولوجستيا حتى يتألقوا أكثر وينوروا تونس أكثر ويجنينوا أكثر ميداليات يا أنيس.
1: أيوب شنو وضعية المنتخب الوطني في المتايم مادام حكي على الدعم سي سمير شنو الوضعية متاعه وكان تعرفنا أكثر بالرياضة هذه ومدى شعبيتها في تونس؟
3: والله وضعية متاع المويتاي في تونس كيف وضعية الرياضات الفردية كلها نتشكو عن ابن قاس
1: كيف فما وانت تدربوا بأريحية فما العدد الكافي من الدعم.
3: والله التربصات نتاعنا ديما تصير بصفه دوريه معناتها في احد المناطق معناتها التربصات اللي تابعه الدوله كما فرس الصدريه ولا بنعروس ولا الدراع ما عندناش معناتها مكان خاص بينا للتدريب الحقيقه نتاع ربي معناتها ديما ناخذ مكان باش نعملوا فيه تربصات. الوضعيه نتاع المنتخب الوضعيه نتاع المنتخب والله وضعيه شو نقول لك معناتها ما هيش وضعيه مريحة ولا لكن نحاولوا نخدموا في رافيك ديما ونحاولوا أولادنا ما نضيعوش هذوكم نحطوهم في الإطار حاولوا كل واحد عنده حلم باش يحقق يحاول يوصل الحلم نتاعه. وعلى فكرة ولا على فكرة في يانيس الترتيب نتاعنا ثمانية في الثامن في جدول الترتيب ما يعكس المستوى الحقيقي اللي لدى تضامن صدقا إذا كان فما شوية لهوة أكثر صدقني معناتها بروجيل بنظام بروجيل
1: مع الاكسبيريونس ان شاء الله اللي زاد يكتسبوها شويه خبره بالنسبه للشبان اللي عندك ان شاء الله في الدورات والبطولات العربيه القادمه نجم نشوفوا اكثر عدد من الميداليات
3: بالطبيعة اكيد سيرتو معناتها الدورات الكشافيه تمثل فرصه كبيره للاحتكاك واكتساب خبره دوليه خاصه ان ما فماش كان بطوله عربيه عندهم بطوله افريقيه وعندهم بطوله عالميه سيرتو في 2028 ثم إمكانية نتاع الحاق بعريات المويتاي دي في الألعاب الأولمبية
1: في لوس أنجلس موتاي. نجم تكون ضمن الألعاب الأولمبية
3: إمكانية واردة كبيرة ياسر حالك على إيش الولادة الضمة نشوفوا فيه معناتها نويو جديدة معناتها كي نحكوا على لوس أنجلس 2028 ولا الألعاب الأولمبية اللي بعد 2030 أكيد الولادة الضمة بالخبرة دي وبالمشاركة دي باش يكونوا متواجدين أكيد باش تكون فما نتائج وباش ترجع بالفائدة على عليهم وعلى المنتخب وعلى تونس بصفة عامة معناتها هنا معناتها فهم بروجي كبير للولادة هما ما لدينا معناتها مزيد الإحاطة بهم
1: تقريبا خاصة أنه منتخب أيوب تقريبا موجود فيه من كل ربوع الوطن من البلايس الكل موجودين في المنتخب الوطن
3: أكيد من البلايس الكل موجودين من البلايس الكل والله أولاد تخدم والله أولاد مغرومة أولاد عاملة عليها معناتها ما فهم حتى واحد معناتها فيهم تخلق خاصة عرق عملوا عليهم في الدورة هذه والدورة هذه برشا معناتها حتى بعد كيف كي روحنا الناس كل تحكي معناتها إن شاء الله جاي خير إن شاء الله جاي نعمل بخير معناتها فما إحساس وفما عدد تحب تخدم للوطن وتحب تخدم للدراب وأكثر من هيك
1: تم استقبالكم فما لهوة خاصة على الأقل بعد الميداليات هذه
3: والله يستقبل من الأولياء ومن
1: فما تليفون على الأقل من بعض المسؤولين
3: أي فما القنصل بتاع دولة تونس ليبيا من اللي وصلنا ليبيا كانت واجد بحذينا وسهل لنا برشا حاجات برشا حاجات لوجستية سهل لنا أيضا فما عدنا فما السيد رئيس الجامعة فما أعضاء المكتب المؤسس والأولياء اللي نوجه لهم تحية كبيرة ياسر معناتها ومدربين لذات هذوما اللي هم شرفوا على تكوينهم من النوادي نتاعهم والجمعيات نتاعهم.
1: أكيد الأولياء ديما وضم كالسبونسور لوليني ديما للوليدات نتاعهم إن شاء الله بالتوفيق. نخليك كلمة الختام أيوب بن حمادي مدرب المنتخب الوطني للموتاي.
3: كلمة الختام أول حاجة تحية ليك خويا ولإذاعة جوهر أسامة في الدفعة هذه أو تسليط الضوء على الرياضيين اللي هي هي إن شاء الله في كرة ربي في المستقبل باش تكون منارة في ميدالية أولمبية في كرة ربي إن شاء الله هذا حلم مطلوب من الناس الكل. تحية شكر للجانب الليبي لحسن التنظيم وحسن الاستضافة المشيم السيد محمد مرزوق رئيس الاتحاد الليبي اللي حقيقة معناتها كانوا في المستوى وتعاملوا معنا بطريقه جيده جدا معنا. تحيه لكل السيد رئيس الجامعه المؤقت السيد دنيس الشفالي ورئيس الوفد اللي مشي معنا زاد توا في صاحبي الشرابي. تحيه شكر للاولاد الموجودين معنا في التدريب سواء سلواتي ولا هنا سيد الرزقي اللي معناتها ضحاوا معنا برشا في سبيل النتائج هذه. تحية شكر للأولياء الكل، تحية شكر للأولاد الكل الإكيب كاملة اللي مشات معانا ومبارك للأولياء أم ودربيهم المتوجين هذوما. إن شاء الله في قادم المسابقات خويا يكون عندنا أكثر تتويجات وترتيبنا خير ويكونوا في حسن ظن الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سي سمير الفضل عندك
2: حبيت نقف مع خويا أيوب، نبرة متاعه في الحديث فيها فرحة وفخر بالنتائج اللي حققوها أولادنا التوانسة وبالعمل اللي يقوم به هو، لكن حسيت فيه نبرة ألم، نبرة حسرة نوعا ما أنه كان يقدر يعمل مخير، كانت تونس تجني أكثر الميداليات لو كانت أكثر عناية أكثر تربصات أكثر أكثر أكثر كما قلت لك دعم. دونك نداء مرة أخرى لوزارة الإشراف لسلطة الإشراف أنهم يقفوا مع الجهدومة لأنه مهم جدا مهم جدا، تحس أنه ينجموا يعملوا لكن طالبين لحاطة أكثر.
1: تفضل أيوب.
3: صحيح صحيح، فما فخر كبير خاطر فما تعب كبير خصوصا شاركنا في البطوله هذه وفما الم اكبر معنا وقت نشوف وضعيه المنتخبات الاخرى ولا نشوف كيف اجمع ما عندناش مثلا في الاتحاد العربي ما عندناش ممثل من تونس، ما عندناش ممثل في المكتب التنفيذي، اغلبيه الدول اللي عندهم ممثلين في المكاتب التنفيذيه في الاتحاد العربي احنا ما عندناش ممثل، ما عندناش حتى شكون يدافع علينا في حاله الظلم
1: حتى يسهل التواجد نتاع الابطال والا حتى في صوره
3: مطلوب يلزم اكيد يلزمنا شويه استقرار في الجامعه نتاعنا، لازمنا نلقى منتخب مستقر باش نكون متواجدين في الاتحاد الاتحادات الدولية يكون فعلا عضوية في الاتحاد الدولي. هذه المشاكل اللي زي ما نصلتوا عليها الضوء خاصة في نطاق داخلي عنا اللي يلزمنا معناتها في أقرب الأجازات تتصلحوا
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله بقدرة ربي زينا ولادي.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة أيوب بن حمادي مدرب المنتخب الوطني للمتاي ومبروك مرة أخرى 10 ميداليات من 26 مشارك. مازلنا مصلين معكم في بلانيت سبور حتى الثمانية.

0: 27 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فم وأيضا على جوهرة تي في. مش عارفين سي سمير نبداو ديما بالميداليات وإلا البارح حكينا على اختفاء مصارعة اللي هي شاهد الجلجلي, اليوم اختفاء جديد في وفد المنتخب الوطني التونسي دونك شاهد الجلجلي اللي نذكروا انها المصارعة هذه كانت خسرت النزال في المصارعة من أجل الميدالية البرونزية, ثم بعد كانت قاعدة في الصالة المدربة متاعها كان يتبع في نزال متاع زميلتها, بعد لفتوا ما لقوهاش, البش متاعها قاعدة في القرية المتوسطية في الشامبر متاعها, قلبوا عليها الدنيا ما فماش, ورسميا أعلنوا الاختفاء متاعها بعد يومين. البارح ستوري هبطت على الانستغرام متاعها على شاهد الجلجلي هبطة صورة وهي في فرنسا دونك رسميا حرقت شاهد الجلجلي من تورونتو الإيطالية لفرنسا. اليوم اختفاء جديد اللي هو اختفاء لاعب المنتخب الوطني في الكرة الحديدية في اختصاص الرافع محمد أمين السعيدي عنده نهارين في مطار روما وانقطاع أخباره حتى لليوم بعد ما شارك في الألعاب المتوسطية. السعيدي كان تحول صحبة الوفد من مطار باري قبل الانتقال في رحلة جوية داخلية لمطار روما, هذا كل باش يرجعوا لتونس فور الوصول مطار روما. الوفد متكون كان من 3 مدربين و9 ملاعبية, لكن قلبوا عليه الدنيا كالعادة ما لقاوش محمد أمين السعيدي مع ذيق الوقت الفول اللي باش تطلع لتونس ما عندهمش برشا وقت, قاموا بإعلام الطواقم الأمنية المنتشرة في المطار. والسعيدي اللي هو منتمي لجمعية الكرة الحديدية في الزهرة واحد من العناصر المميزة يتمتع بإمكانيات كبيرة حسب ما أكدوا حتى رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية.
1: شوف نيس مش لي ظاهرة هذه مش لي فينومين معناها مخطر
0: مش في تونس بارك راه فقط للتوضيح راه في مصر زاد هروب زوز مصارعين
1: بالضبط
0: واحد في الترانزيت والاخر بعد الالعاب المتوسطية
1: في تونس في البلدان العربية مش لي ظاهرة فينومين ايتودي يعني لماذا هالزاتلات هذوما يخموا في الاشياء هذه اذا كان في بلادهم يعني عندهم الظروف الملائمه وعندهم امكانيات الملائمه وعندهم الدعم اللازم.
0: انت ترى انهم عندهم الظروف الملائمه
1: ولا لا؟ احنا قاش مره نسمعوا زاتلات معناها في السبور انديفيدوال يتشكاوا ويتبكاوا والديهم يصرفوا عليهم ما عندهمش باش يدعموا نفسهم وما فماش الدعم اللازم لانه انا
0: ما ذي بتبيع ديما ما
1: يبررش لا ما شرعوا احنا ما شرعوش للهجر
0: غير فقط ديما الميساج اللي نعاودوه لازم ناخذ
1: لازم الاعتناء لازم الاعتناء راهو باش تصنع زاتلات في السبور انديفيدوال راهو اصعب منك تسعى عن جوار في سبور كوليكتيف يزمو دعم مادي أكثر وعناية أكثر وتدريب أكثر ونظام غذائي أكثر راهو مهم جدا هذا دونك يتطلب ميزانية كبيرة. إذا كان احنا سياسة الدولة ولا السياسة الرياضية متاعنا في تونس تأمن أن تونس توانسة كما قلت كم بكري ولادة تونس نجم نخلق أبطال في كل الرياضيات يستفي على شرط أنك توفر
0: الرياضات لكل الناس
1: الدعم المادي الدعم الإمكانيات دونك يزم ان شاء الله يكون صحته لاباس وفي خير.
0: ديما ناكدوا انه اختفاء خاطر البارح حتى شاهد الجلجلي قلنا من الاول راهو اختفاء الى ان ياتي ما يخالف ذلك الى ان يتم التاكيد. تاكيد جاء بعد في الليل بالستوري اللي هي موجوده في فرنسا دونك اختفاء محمد امين السعيدي عنده نهارين في مطار روما في الترانزيت
1: وكل سوا هكا ولا هكا دونك يلزم بعد عوده الوفد التونسي من كله من الالعاب البحر المتوسط هذه يلزم اجتماع ويلزم دراسة هالوضعية هذه لماذا الوضعية اللي قاعدة تتكرر
0: علاش رياضيين شنو اللي يخلي رياضيين
1: بالضبط
0: لما لا يتم ربما من الأول قبل ما يمشيوا في الوفد يتم تعيين معد ذهني على الأقل
1: مهم معد ذهني معد اني قلت لك ما تصورش انه الرياضي في يلقى الظروف الملائمه في بلاده ويخمم انه يمشي باسم بلاد اخرى ولا حاجه دونك يلزم اجتماع او معناها دراسه للظاهره هذه وجد الحلول في اقرب وقت حتى نحافظ على وليداتنا ونحافظ على ابطالنا في المستقبل.
0: باهي مادام نحكيو على الالعاب المتوسطيه تورونتو 2026 نحكيو على كره القدم في الحقيقه من الاخبار اللي تفرح الاخبار الساره اللي جاتنا من إيطاليا في الألعاب المتوسطية هي منتخب أقل من 21 سنة بقيادة أنيس بوجلبان اللي تأهل للدور النهائي بعد فوزه على إيطاليا البلد المنظم 3 أهداف مقابل هدف خاصة ريمونتادا في السيناريو هنشوفه حتى في الفيديو متاع الأجواء متاع المقابلة نتاع اليوم الصباح. ريمونتادا بعد ما كان متأخر بفضل هدف دييغو بيريلي، رجع منتخبنا في المقابلة، سجل هدف التعادل عن طريق علاء الدربالي لاعب الترجي الرياضي التونسي بعد اسيست من وليد ذويب. ريان عنين لاعب النجم الرياضي الساحلي اللي قدم مقابلة ممتازة جدا وكان واحد من بين أحسن الملاعبية على أرضية الميدان. ريان عنين اللي سجل هدف الثاني حتى مجهود كبير في الهدف الثالث بعد ما أعطى أسيست في مرة أولى، مجهود كبير ثم وصلت الكرة لوليد ذويب اللي سجل الهدف الثالث، وهكا تونس في النهائي للمرة الثالثة بعد سنوات 71 نتفكر 2001 زادة كيف تألق مع المدرب القدير خميس العبيدي، وبش نلعبوا الفينال ضد بش يربح بعد شوية من المقابلة اللي بشكون ما بين المغرب والجزائر. شنو نجم نقوله على الليكيب بقيادة بوجلبان نوفل شبيل وبقية الستاف؟
1: تفرجنا عن مباراة اليوم الصباح، اليوم شفنا سعى مبروك للمنتخب التونسي، مبروك لتونس، مبروك للإطار الفني التونسي، أنيس بوجلبان ونوفل شبيل خاطر
0: وصطف الكل
1: بطبيعة الصطف اللي مع الكل، لأنه نكد لك اللي أنيس في التحضيرات قبل بانطلاق الدورة هذه حتى ما كان يأمن بالمنتخب هذا، التحضيرات كانت عادية، مباراة ودية معنا مع فرق من تونس تحضر في البطولة التونسية، منتاج ما كانتش في المباراة الودية ما كانتش طيبة، يعني انتقال المنتخب هذا تقريبا نكد لك اللي حتى ما كان يأمن به أن بش يوصل للدور النهائي. لكن
0: ربما من دورة تولون في فرنسا أنيس بوجلبان، وخاصة وقتها شفنا تقريبا كان تألق حتى في دورة تولون، نبأت شوية ربما بالمردود صحيح. هذا
1: فما لأنه أنا كنا في كيما قلت دورة البرو قرب ياسر مع أنيس بوجلبان كان معانا وقرب برشا حتى تربص عملوه في النزل اللي احنا مقيمين فيه، يعني أنيس ونوفل شبيل وأنيس بوجلبان ونوفل شبيل كانوا متفائلين برشا بالمجموعة اللي عندهم، ممنين بالجروب اللي عندهم، ويخدموا كانت الغاية متاحها مش مباراة الودية، الغاية متاحها أنه الانتلاء حتى تقريبا النتيجة السلبية في المباراة الأولى اللي تعادلنا مع فريق متوسط
0: مقدونيا الشمالية
1: يعني بالضبط، يعني لأن الفريق ما لقاش النسق، لكن اليوم شفنا فريق يعني شو نقول لك يعني تفوق على جميع المستويات على المنتخب الإيطالي اللي بقوسين المنتخب هذا في أول الموسم تحت متسنا فاز بدورة بطولة أوروبا ولا حاجة كيفنك، يعني فريق ممتاز جدا ومحترم جدا يعني، لكن شفنا اليوم فريق لاعبين ممتازين، فمروح لحمة، فما عزيمة، فما إصرار، فما لاعبين ممكن مش يخليوا فرقهم في إحراج كبير، لأنه اللاعبين أنيس يلعبوا في الليكيب بي متاع الفرق متاعهم، لاعبين البيفو متاع النادي الفريقي ما يلعب في السنيور بي متاع النادي الفريقي، ملعب حتى دقيقة مع الفريق الأول، ريان بسباس حارس الاتحاد المنستيري ملعب حتى دقيقة مع الفريق الأول، فهم برشا لاعبين أبار
0: قول أنت مش يخليوا الليكيبات أكيد لولا مش في إحراج
1: اللاعبين البيفو الأولاد يعمل كيف، ريان بسباس حارس ممتاز جدا انقذ كان سبب او من الاسباب ترشح المنتخب، يعني لما يرجع الفرق
0: مش عطيك التشكيله ربما برشا اسامي يعرفوهم في البطوله التونسيه حتى اذا كان لعبوا وقت قصير، ريان بسباس في حراسه المرمى هذه التشكيله اللي لعبت اليوم، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديده، محمد امين علاله، هيثم ضو، حمزه العبيدي اللي باش نتحرموا منه في المقابله القادمه، محمد ريان عنان، فارس بوسنينه، زين الدين كاده، ووليد ذويب، على دكة البدلاء ريان شعبان، محمد ياسين الشعباني، سليم الخضراوي، شمس الدين جريد، أمن الله الحميدي، محمد معتز الحنزولي، ومحمد ريان الرحيم.
1: جيستمون خلاف الحرش تقريبا المعروف اللي لعب في الاتحاد المنستيري ولا تقريبا الموسم الفارط تقريبا كان أساسي في
0: ولا محمد أمين علال زاد مع نادي البنزرتي
1: ونادي البنزرتي السيابية قاعدة تلعب في برشا من لاعبين
0: ريان الرحيم
1: ودربالي الظهير الأيمن ترجي لعب تقريبا الموسم الفارط اشتر المقابلة خلينا نقول 90 دقيقة في قلب بعضه، بقيت اللاعبين الكل بار عنان أمس الموسم الفارق قدم موسم ممتاز مع نجم الساحلي، الفرق بقيت اللاعبين الكل معناها هذا يطرح سؤال، اللاعبين هذوما إذا كان ما لقاهمش وقت يرجعوا كومبيتيتيف باش يعمل عليهم معين الشعباني، المعين الشعباني في بنادى الصحفية معناها اشكر البطولة التونسية وقال عنا نسق وعنا التباهين، دونك فرصة أنه اللاعبين هذوما لما يرجعوا يلعبوا في الفرق متاعهم يلزم الفرق وهذا إشكال كبير وسؤال آخر يطرحها نيس أنه يلزم الفرق تأمن بالولادات هذوما الصغار تنقص من الانتدابات تعطيهم فرصة، لأنه تقول لي الفرق تلعب على الألقاب وما تنجمش تصبر وكذا، المدرب إذا كان إذا فما مشروع رياضي في كل فريق فما مشروع رياضي. صحيح. إذا كان الفريق أو الجمهور ما يصبرش على المدرب، المدرب ما يصبرش على الملاعب. يقول لك أنا مطالب، المدرب مطالب بالنتائج في تونس، نخسر مباراة اثنين نتنحى دونك، وتقول لي لانسي الصغار دونك. لازم فما أن بروجي سبورتيف يتعمل بالاتفاق بين النوادي والإطار الفني حتى يعني ندخلوا هالولادات هذوما الصغار شيئا فشيئا في البطولة التونسية،
0: إدماجهم على الأقل،
1: إدماجهم بالضبط شوية شوية، لأنهم بالحق اليوم راهو شيء أهداف ممتازة. فما جمل كروية كبيرة اللي ما شفناها أنيس، فما يعني الهدف نتاع رين عنان ترونغولاسيون إين دو إين تروا في 18 متر بتاع الفريق المنافس. صحيح. شكون يعملها شيء هذا؟ توصل تم تعمل إين دو إين تروا معناها في مساحة ضيقة في 18 متر، وفما برشا لاعبين من المنتخب الإيطالي، وتتعدى الكرة وتجي الريان ويماركيها، يعني حاجة مهمة. فما عمل كبير قام به الإطار الفني السيبيوريتي كاليتاتيف، يعني نوعية اللاعبين، مهارات اللاعبين موجودة، كل شيء موجود في الفريق هذا، شوية نأمنوا به ونعطيهم فرصة في فرق متاعهم أنهم يلعبوا، ونتمنى لهم كل النجاح في الدور النهائي إن شاء الله.
0: إن شاء الله ذهبية، خاصة توا نحكيوا على فينال باش يجينا المغرب، واحد المغرب وإلا الجزائر. المغرب ربحناها 1-0 تحت معنا في البول، نذكر 0-0 مع مقدونيا الشمالية، ربحنا المنتخب المغربي وربحنا تركيا، ومن بعد ربحنا المنتخب الإيطالي.
1: شوف الفريق اللي شفناه اليوم إذا كان يكون في نهاره، لأنه ممكن نقطة خلي ما نقول سلبية، لكن ما كانش تصير لعبيدي وقت اللي تعبوا وخرجوا أنيس خرجوا خذوا ورقة صفرة ثانية، هو على ذكر الاحتياط دونك باش تحربوا منه في الدور النهائي. معناها هنا ممكن لاعبين صغار ما عندهم شكل يعني الكونترول دو سوا وكذا، يعني خذا هو في هو في الدكه بعد ما خرج معنا. دونك فما لعبوا اثنين ومشي لعبوا الدور النهائي اللي كنكونوا في نهار نانيس ونلعبوا بمستوانا اللي لعبنا به اليوم، شكون يعني ان شاء الله بحول الميداليه الذهبيه وتتويج المنتخب التونسي، تتويج خاصه يانيس المدرب التونسي.
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله الميداليه الذهبيه لمنتخب كره القدم لاقل من 21 سنه، وان شاء الله الجيل هذا ما يضيعش كما اجيال قبل، مش فاهمين شنو قاعد يصير،
1: برشا اجيال
0: خاطر برشا اجيال ديما الجيل هذا وقت اللي يجي يوصل الاكابر نشوفوا
1: ما يلعبوش لأنه قلت لك معناها يلزم الفرق تتأمن باللاعبين هذوما. لما يرجع كما قلت لك ريان بسباس من حارس الاتحاد المنصيري حارس أول ومشي يلعب نهائي لعب البحر المتوسط، يرجع عملوا الموسم كامل في السنيور بي، كيف دربالي كيف
0: ديما فما منافسة، حتى أحمد سليمان قاعد يقدم في مقابلات كبيرة وغافل باهية للمنافسة حتى في الفريق،
1: يعني فرصة أن تعطيه طون دو جو، لأنه مهم طون دو جو للاعب باش يتحسن ويتطور، مش بالتمارين برك، يتطور بالتون دو جو بالمباريات بالكومبيتيسيون هكاك يتحسن مستوى اللاعبين مستوى البطوله التونسيه ومستوى الفرق نتاعنا.
0: نحكيوا على بقيه النتائج في الفولي، منتخبنا الوطني كمل مشاركته بفوز على البرتغال 3-0 دونك نهايه المشاركه دونك في المركز الثالث في المجموعه الاولى 8 نقاط، حقق 3 انتصارات ضد كل من الجزائر صربيا البرتغال وزوز هزائم ضد ايطاليا فرنسا. اليوم ربح البرتغال لكن ساي وفات المشاركه نتاعو بعدم تاهل للدور القادم. في الهوند منتخب السيدات في الحقيقه انتصار رابع اليوم على التوالي، فوز عريض على كوسوفو 38-10، قبلها ربحنا ايطاليا 25-22، مقدونيا 43-11، اليونان 41-28. نلعب ضد الجزائر بعد غدوة انطلاق الماضي ساعتين إن شاء الله، زادة نستناو ميدالية في السيدات في كرة اليد، والحصيلة تقريبا إلى حد الآن وصلنا 15 ميدالية. قولوا برافو للعبة أميمة البديوي اللي هزت اليوم الميدالية الفضية في الجيدو، دونك زوز ذهبية عنا نذكر بالحصيلة ككل، زوز ذهبية في رأس القطوسي وأشرف الزواوي، القطوسي في التايكواندو الزواوي في الكرة الحديدية، 4 فضية خليل الجندوبي في التايكواندو وفاء المزغوني في التايكواندو، آمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية عنا ميدالية فضية، أميمة البديوي في الجيدو اليوم و9 برونزية، شيما التومي في التايكواندو، فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصابر، ياسين بن عباس 200 متر سباحة على الظهر، أحمد الجوادي عنده زوز ميداليات 400 و800 متر سباحة حرة، منال باجي في الكرة الحديدية، منال باجي وأحلام بن حسن الثنائي هذا كيف كيف عنده ميدالية برونزية في الكرة الحديدية، ملكة بن مبروك برونزية في الملاكمة، وزينب الصغير برونزية في المصارعة النسائية. 15 ميدالية والعدد إن شاء الله قابل للارتفاع من هنا نهار 3 سبتمبر.
1: شيء صحيح، شيء يعمل كيف شيء يعمل كيف شيء يفرح، خاصة في الظروف اللي يعيش فيها توا المواطن التونسي. نحبوا الفرحة, نحبوا نخرجوا من الوضع النفسي اللي عايش فيه, اللي تعيش فيه تونس. نتمنى ان شاء الله يعني مزيد من الالقاب, مزيد من الميداليات, خاصه انه كما قلنا المنتخب الاولمبي لكرة القدم والكرة السيدات
0: في
1: كرة اليد ان شاء الله بحول الله يتوجوا, وهذا يعني يزيد يعطي اكثر شحنه للرياضيين تاعنا. ونرجع نقول صوت الشرف انا زيد تعتني اكثر بالرياضيين النخبه هذوما
0: إن شاء الله. بعد شوية باش نحكيوا على كرة القدم ما قبل الجولة الثانية في البطولة, وأيضا آخر أخبار الأندية التونسية.

0: رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور باش نحكيو على اخر اخبار الانديه التونسيه. سي سمير البارح كنت حكيت على ترجي جرجيس وتقريبا الخبر كنت انفرت به البارح في الليل. حكيت على ترجي جرجيس وما قبل مباراته ضد ديمبيرس السنغالي اللي باش تكون في مسابقه كاس الكاف مقابله اللي باش تلعب نهار 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس والشروط اللي طلبتها حتى الاتحاد السنغالي لكره القدم من خلال المراسله بما فيهم توفير ستيك ماء طيلة فترة الإقامة طيارة خاصة من مشابته في تونس كارتاج طيارة خاصة الملعب الطيب المهيري بصفاقس باش يمشيوا للمطار صفاقس ومن بعد صفاقس تينا ومن بعد يمشيوا للتيران توفير الحافلة هذيك مدة الإقامة كاملة باش يجيو قبل تقريبا بخمسة أيام
1: كانوا باش يلعبوا
0: ذكرنا بالشروط أنت كنت في اتصال مع ترجي جرجيس
1: شوف أشياء معناها برنسيب ترجي جرجيس يعني فريق كما قلت الموسم الماضي تألق وكان يعني النقطة المضيئة في البطولة التونسية وصل الدور النهائي دونك أكيد جهز نفسه للكأس الكاف هذه لأنه يعمل برشا في المشاركة هذه دونك حبي أول حاجة الساعة طيب المهيري توقيت المباراة كان 3:30 يعني هو 3:30 يعني مش وقته علاش لا مش 8 بتاع الليل
0: حبوا 8
1: قالوا لهم كما قلت لك البارح معناها قالوا لهم لا يلزم تجيبوا الجروب بتاعكم تخدموا الضوء أنتوما 8000 دينار تكري الاستاد 500 دينار حصة التمارين لترجي جرجيس والفريق الضيف مع كل حصة 500 دينار مع يعني طلبات الاتحاد السنغالي كما كنت تحكي انت يا نيس هذه اشياء
0: كل ما يظهر لي كانوا على علم بأزمة
1: موجودة السوشيال ميديا اي السوشيال ميديا بتخبي حد شيء عندهم علم بالحر الطقس في تونس وأزمة المياه فطلبوا يعني بالستوك متاع المياه 5 أيام كاملين يعني وأول مرة تقريبا نسمع فريق يجي 5 أيام قبل المباراة
0: فينال شامبيونز ليج
1: ويجيو من نهارين ثلاثة دونك إن شاء الله ترجي جرجيس يتخطى هذه الصعوبات هذه ويكون جاهز كما يجب للمباراة هذه وينور ويشرف منطقة جرجيس أولا وتونس كاملة إن شاء الله.
0: والمقابلة باش تلعب يظهر لي في توقيت ما 3:30 في السخانة هذه ما 3:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كل التوفيق بالنسبة لي ممثل كرة القدم التونسية ترجي الرياضي الجرجيسي في مسابقة كأس الكاف كيف وكيف بقية الممثلين التوانسة سواء سي اس اس ايضا اللي باش يكون في مسابقة كأس الكاف نادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي اللي باش يكونوا في مسابقتي الشامبيونز ليغ وايضا كأس الكاف. نحكيوا على الفرق وربما المشكل خاصة في اجراءات التحويل نتاع المبالغ كما شفنا الاتحاد الرياضي المونستيري اللي واخيرا استكمل الاجراءات البنكية اللازمة بعد الحصول على ترخيص البنك المركزي البارح وتحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الفيفا بما يمهد لغلق الملف نهائيا نتاع المنع من الانتداب. وضعيه المنتدبين الجدد وبقيه التفاصيل قبل ما نجيك للتعليق مع الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المونستيري السيد علي البحوري هاو نسمعوه في تصريحه للصفحه الرسميه للاتحاد المونستيري.
2: الموضوع باش نحكيو فيه هو موضوع رفع منع الانتداب. هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة 1 بعد الزوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا وقام النادي بتحميل الاموال وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان اوكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ودور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين فرق في الخارج دونك لازمهم يتسجلوا في منظومة التماس اللي هي كانت مغلقة بالنسبة للاتحاد المونستيري.
0: هذا علي البحوري حكى على الوضعية دونك الاتحاد الرياضي المونستيري الجولة هذه ضد الاتحاد الرياضي ضد الملعب التونسي في استاد مصطفى بن جنات باش يكون على ذمته غربال ونور الزمان الزموري على عكس بقية المنتدبين اللي منتظر يكونوا ابارتير من الجولة الثالثة.
1: أكيد هو ممكن التعطيلات اللي لقاتها لإدارة الاتحاد المونستيري في تحويل الأموال،
0: رغم أنه المبلغ مش كبير،
1: مش كبير مبلغ، لكن الترخيص من البنك المركزي ابطا شوية، خلت معنا الهيئة المديرة معنا بتصب الفلوس، كان اليوم كي محاسب الناطق الرسمي اللي توا. لكن هذا ما يمنعش أنه الاتحاد المونستيري عنده لاعبين ممتازين ينجموا يعوضوا غياب هاللاعبين هذوما، خاصة عودة غربال والزموري. وما ننساوش أنه زاد المدرب قبل بداية البطولة قال أنا فريق جاهز وراضي باللاعبين هذوما اللي عندي، ومعناها حتى اللاعبين، بعض اللاعبين المتدبين نيس معناها هو مش مستعرف بهم. دونك نتصور أنه الاتحاد المونستيري يزموا بعد ممكن نخلي نتيجة شبه سلبية في مباراة حمصوص، مطالب بالانتصار أكيد أمام فريق محترم جدا الملعب التونسي، شفناه ضد نادي الصفاقسي فريق محترم قدم شوط فوليوم دي جو كبير، شوط ممتاز خاصة الشوط الثاني. دونك عنده الاتحاد المصري وليدات باهين ينجموا يكونوا في المستوى، وفرصة أنا كما قدش من اللعبة في تجربتي قدش من اللعبة نيس تكون معنا ماكش معمل عليه، تجي فرصة كاكا بار كوانسيدونس غياب لاعب او عمل انتداب يلعب يصبح ركيزة اساسية ويمشي يعمل ان بون كارير. دونك ان شاء الله يعني الاتحاد المصري يكون جاهز في المباراة هذه غدوة ان شاء الله.
0: نحكيو على الاولمبي البيجي قبل مباراة بنغردان، رسميا اعلن على رفع العقوبة نتاع المنع من الانتداب في ملف اللاعب عبد الله باتيلي بعد اتمام اجراءات الكل لدى الفيفا.
1: أكيد شفنا الأولمبي الباجي، شفناها المباراة اللي فاتت يعني قدم مردود طيب أمام ترجي جرجيس برغم غياب منع الانتداب، لكنه يعني الهيئة المديرة بتاعه قامت بعمل كبير حتى تتأهل اللاعبين هذوما، لأنه الأولمبي الباجي شفناها زاد بالحق الإفكتيف البنك بتاعه ماهوش ثري جدا، يعني بدخول اللاعبين هذوما المنتدبين الجدد أكيد الأولمبي الباجي يرجع لمستواه ويقدم يعني مردود يرضي أحبائه وجماهيره.
0: مستقبل جابس، منع جديد من الانتداب، 4 دوسيات جدد تطلب خلاص تقريبا 210 ملي بعد ما رفع العقوبة.
1: مستقبل جابس مرش يعني برجو باش يعني فعلا يعني كل ما يخرج من أزمة يقرأه في أزمة أخرى، هيئات استقالت، مستقبل جابس فريق كبير، فريق عريق، عنده تاريخ، عنده أحباء كبار في في في في في, في جابس. ما نستغرب أنه يعيش منها أزمات كيف نادية، بالعكس توا حاليا يلزم العائلة الموسعة المستقبل جابس تتلم بكلها من رجال أعمال من أحباء ويخرجوا الفريق من وعذاب ويرجعوا المستوى الطبيعي، لأنه مستوى أو خلينا نقول مكانة المستقبل جابس حقيقي أنيس في الرابطة المحترفة الأولى، وعنده علو كعبه في كم من موسم. دونك نتمنى أنه يخرج من الأزمة دي في أسرع وقت ممكن ويرجع المستوى العادي،
0: خاصة مع قرب انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي بتكون 20 سبتمبر، والقرعة والسحب الرزنامة بتكون نهار 3 سبتمبر نص النهار. دونك الفرق الكل قاعدة تحضر، ونعرفوا أنه موسم بش يكون تقريبا صعيب على كل الأندية والتنافس باش يكون كبير. نذكركم في الختام بالجولة الثانية من البطولة اللي تتلعب غدوة بعد غدوة، غدوة الأربعاء ونص متاع العشية في ملعب حمد العقربي بيراتس النادي الإفريقي حمام سوسة حسام بولعريس في الفار منتصر بالعربي، المرسى تقدم سقيط الدائر عبد السلام ماني في الفار درساف الجنواتي، المستير ملعب التونسي حسن النيلي في الفار البرتغالي إلدر ماليرو، سي اس اس ترجي جرجيس محمد علي قروية البرتغالي برونو استيفيس في الفار، نهار الأحد 30 أوت الأربعاء ونص متاع العشية في أولمبي سوسة ليتوال نجم المتلوي خليل جاري في الفار أسامة بن إسحاق، ونذكر التكيات موجودة على ذمة أحباء فريق النجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذه. شباب العمران ترجي في زويتن سيف الورتاني حكم الفار باش يكون البرتغالي إلدر ماليرو، حمام لمف السيابي أمير العيادي في الفار برونو ستيفيس، أولمبي البيجي اتحاد بنغردان فرج عبد اللاوي في الفار أيمن نصري. في 30 ثانية الأنظار وين باش تتجه في مقابلات غدوة خاصة الدفعة الأولى؟
1: أكيد مباراة الاتحاد المونستيري والملعب التونسي باش تكون يعني مباراة مهمة جدا لزوز فرق. الملعب التونسي يحب يأكد المستوى نتاعه، الاتحاد المونستيري يحب ينتصر فوق أرض ميدانه، أما الحمصوصة نادي فريق كيف كيف تكون مباراة يعني نصورها ما هي سهلة كما يظنها البعض، أنه نادي فريق في طريق مفتوح يلعب في رادس ومعناها وفيه جماهير، حتى أما فريق من الحمصوصة فريق ممتاز، نصور أسبوع آخر من التحضيرات خلى المويهبي يحضر أكثر الفريق على المستوى البدني، نصور أن المستوى البدني، نصور أن المباراة هذوما مشي يلفتوا الانتباه ونشوفوا فيهم كورة جميلة إن شاء الله.
0: ان شاء الله. وان شاء الله اكيد الموعد غدا باش يكون في راديو سبور ابارتير من الاربعاء لمتابعه مقابلات الدفعه الاولى من الجوله الثانيه. كنكون وصلنا لنهايه بلان سبور. مشكور جدا سمير الجويلي، نورت على حضورك. شكرا ليك حسام الجيد في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهرفام.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرفام في لمن.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. هذا وفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة التربوية والدراسية وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجيال المناسبة. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. كما تناولت الجلسة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد متابعة مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف الملائمة لفائدتهم.

0: الوزير أكد ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمة الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة منهم الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي. ختاما وفي اخبارنا العالميه، قال الامين العام لحزب الله ان مفاوضات السلطه اللبنانيه لم توقف الحرب بل منحتها شرعيه وهي استسلام دون اي مقابله. شكرا على المتابعه والى اللقاء.
1: للمزيد من الاخبار www.jawhara.fm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة. كولاي تريان منطقة جعفر. أنا كولاج اللي هو كولاج الفارابي مفروض يعدينا ديريك التلامذة اللي قراونا بيهم اوتوماتيكمون الين يتعدوا للصحافة معهد الصحافة. مرانا كان عام السنة نبيهم نجحوا في الرابي عداهم ديريك المعهد الانخيلات معناتها زي من قلت لها أقل شيء ساعتي تاخذ ترانسبور يا نقل جماعي يا كار وبتاع بتاع سجا ومو غاديك تزيد تمشي حكاية ساعة ربع. ما فهمتش انا شنو اللي عملوه. نمشي ونحكوا مع المدير يقول لك لا خطيت لا يتابع مندوبي لا يقول لك لا برجعوا للمدير كوروا بينا كما حد تعمل مع الموكل ربي يشوفونا حل في الحكايه يوصلونا صوتنا
2: وربي بعث على الديول المساج هذا يرحم والديكم على الديول معناتها تو في جوهره في سوسه في واد غنيم قصوا لنا الضوء تو من ماضي ساعتين حتى شلتوا ثلاث مرات منهم مره معناتها في دقيقة قصوا بعد في دقيقة يا ربي رجعوا في دقيقة ما تقصوا فهمت. لا يقول لك مثلا لا يقول لك معناتها تعدم له تلفزة لا تعدم له فريجدير يعدم مهمهمش فهمت.
3: بربي أنا مواطنة من بومهال مش معقول اليوم أسخارنا وقلا 40 من ماذي ساعة للستة الضو ما تماش تطلب ستيك ما يهزوش عليك ولا يعلقوا عليك ولا اوكيبي. بربي شوفونا واحد حكومة واحد مسؤول يكلمنا ويبردنا على قلوبنا شفاما. ترشيد استهلاك مش بستوى 7 سوايع ما تماش ضو وما تماش شكون يجاوبك وما تماش شكون يعطيك معلومة. سامحني رانا مواطنين في الجمهورية هذه التونسية احنا مواطنين معاكم.
4: الو عطينا ميكرو جوهرة. بربي والله العظيم في القايلة ذي والدنيا مشوسة في القايلة ومصنش واحد حتى عنده بوسانات وانا متعد لقيت دار ما هيش لا سوسيتي لا حتى داري هبطلها كاميون كامل في المس صدقني بهت انا صفا حتى دبوسة ما ملقيتها. اتصور انت داره في حمام سوسة راه وهو عندكم رقمي تحب نوريكم الدار كلموني على الرقم ذي نوريكم الدار ونعدكم فين الدار منين القوه الماء ذي الكل منين القوه حب نعرف انا الخور ابيع منين جاي.
5: السلام عليكم على السلامة جورة فام. بربي تو الصباح قلتولنا استاك الشركة التونسية كهرباء والغاز قالت على إذاعة جورة فام انه قصان الضوء بالتناوب. ايش معناها بالتناوب؟ معناها بالبلاد بالبلاد معناها كل بلاد يقص عليها شمال ايش قصر عليها الدنيا دوما بتكون عبدا لقضاء.
6: السلامة جورة فام. بالله نفس الشرط النجدة شرط المرور الطريق عمومي بالله نحكي على الطريق السياحية القنطاوي بالله نفسه لك الموتويات والراجيات من ولا البلاش بلايك وبيش ضو أخوي عبدونا في الكياس ومرجونا أخوي ووليدات يوروا في عضلاتهم هي تكبر هي كذا أخوي ياس رقمق ويسموا في برشا حوات مرور أخوي برجولية يشوفونا فيها محل وكاو والسلام عليكم.
7: أنا صباحي إني هندم نشوف بربي نشكر سامي هني تو لقيت على صلاة الجمعة على الماء والرحمة كل بربي سيرة الرحم بربي ما يقطعوش بعضهم وبربي طلعوا على بعضهم وبربي حنا بعضهم حنا على الكبار حنا على الزوجية حنا على اليتامى راهي سيرة الرحم هي اللي باش تجيب النعمة من عند رب ريت كما في كورونا كما في الماء كما في السخانة الحمد لله.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع في سارية الليلة من جوهرة باي نايت من طوى حتى النص الليل. نترافقوا مع آخر أخبار المهرجانات. عندنا الأخبار للأسف تأجيل تأجيل تأجيل. فما حفلة أجلة رمضان من ماهر، وفما حفلة أجلة بسبب عدم الانتظام التزود بالطيار الكهربائي. ونحكيو بأكثر تفاصيل على كل المواضيع بالإضافة إلى آخر أخبار الثقافة. باش نحكيو بالتحديد على أيام قرطاج الموسيقية، باش نسمعوا الجديد متاع جان جون ديستانك أحمد جمال وغيره من الأسماء. كلاش جديد في مصر لناقد فني يقول على نقيب الموسيقيين في مصر مصطفى كامل أنه صوته نشاز، والأخير يرد بأنه كذاب وتافه. ناخذ تفاصيل في هذا الكوش في الكلاشيت في مصر، فناخذ كل التفاصيل من بعد ونستمتع. وزاد فقراتنا الموسيقية السمر نايت ميكس لفلاس شباك السهرة العالمية تكون حاضرة ليلة مع سهرية متميزة جدا رامي عياش في بيروت من مدة. في الصيف هذا كانت سهرة عالمية بالحق قدمها النجمة اللبناني. كذلك اتصلتينا تكون حاضرة معنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. يسهر معكم الليلة سي سامي ظويري ومندرة شخصيا يكون حاضر معنا في الإخراج التقني أحمد في بيدي سامي ظويري فهم شيء. معكم أحمد حباسي مقدم الميكرو، وقوا معنا مشكورين في الاستماع على الموزيكا وراجعين.

0: هذا نصيف زيتون أغنية هدية أغنية نصت معها للتسعة 21 دقيقة على موجة الجوهرة FM تسمعوا في جوهرة بينات صاريتنا بدأت معكم التسعة مازالت متواصلة حتى النص الليل.
1: أنفو فيستيفال
0: في أنفو فيستيفال نحكيه على آخر أخبار المهرجانات بالنسبة لصيف 2026 البارح في ساعة متأخرة كان هبط بلاغ من مهرجان الجم موسيقى العالم في دورته الثامنة تعلن فيه الهيئة المديرة للمهرجان الجم أنه تقرر تأجيل عرض الفنان زياد غرسة وهذا بسبب الاضطرابات في التيار الكهربائي وحرص على راحة الجمهور يقولوا على تنظيم الحفل في ظروف فنية وتقنية مريحة. نشكر جمهورنا الكريم على تفهمه ونعتذر عن هذا التأجيل الخارج عن نطاقنا ورجاء الاحتفاظ بالتذاكر الحفاظ لحقكم في الحضور. الموعد كان مبرمج ل 28 أوت في المسرح الروماني بالجم وتم تأجيل دونك الحفل نتاع الفنان زياد غرسة في إطار الدورة الثانية مهرجان الجم لموسيقى العالم. نحكيه على الصهرية حكينا عليها البارح بخصوص حفل الفنانة والنجمة المصرية أمال ماهر جهة المنظمة للحفل واللي كان مقرر إقامته نهار 9 سبتمبر على المسرح الأثري بكارتاج أنه تقرر تأجيل الحفل ويعاد برمجته خلال شهر رمضان المبارك وهذا الأسباب تنظيمية وتنسيقية مرتبطة بإعداد وإنتاج الحفل وحرصا على تقديم هذا الموعد الفني في أفضل الظروف. أكد الجهة المنظمة أنه الحفل سيقام خلال شهر رمضان على أن يتم الإعلان لاحقا عن التاريخ والمكان الجديدين كما سيتم الإعلان عن تفاصيل تذاكر المقتنيات والإجراءات المتعلقة بها عبر القنوات الرسمية. وتتقدم الجهة المنظمة بجزيل الشكر للجمهور أمال ماهر في تونس على تفهم وثيقته وتعتذر على أي إزعاج قد يترتب عن هذا التأجيل. كنرجع للي متكفل هو أساسا بالحفل نجمش نقول مدير أعمال لكن عنده علاقة بأمل ماهر ومعلقش على الموضوع منذ البارح بيانسور من الوقت كان الموعد متاع الحديث على أنه تم الإلغاء وإلا التأجيل وفسر هو أنه كان الاتصال مع الفنانة هذه مش مع إدارة أعمالها لكن مع كما يقول هو متعهد متاع أعراس مصريين وأحد سماسرة متاع الفن اللي أقحموا نفسهم في الموضوع ما مدعين أنا متعهد رسمي للحفل وهذا طبعا قال مش صحيح. دونك التأجيل بالنسبة لحفل أمال ماهر يكون لرمضان 2027. أبقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم مواصلين مع المزيكا هذا جوزيف عطية مبعد رشيننا

0: culturel et artistique.
1: مرحبا من جديد في الاستماع راديو جوهرة اف ام. الجوهرة باي نايت سهريتنا بدأت معكم التسعة، مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل. نحكيو ثقافة بعد شوية، نحكيو على أبرز الأخبار الفنية ونسمع جديد الأغاني الشرقية والغربية، ونعملوا زادة طلة بعد شوية على إهداءاتكم. قبلها نحكيو على البلاغ اللي خرجته هيئة التنظيم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. البلاغ خرج اليوم العشية وعملت فيه عن اختيار 26 عرض موسيقي مشاركة فنانين موسيقيين من 14 بلاد في دورة ستقام من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. الهيئة أكدت في البلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن لجنة الاختيار تلقت 378 ملف ترشح، هو ما يعكس الإشعاع الدولي اللي بلغته التظاهر وتنوع التجارب والعوالم الموسيقية المشاركة فيها. بالنسبة للعروض التونسية والمشتركة تضم البرمجة عدد من المشاريع الموسيقية التونسية، من بينها ألتاف فور، كذلك شراق، وجدي الرياحي تريو، بروا هو العرض هذا من تونس وهولندا، وحر الإنسان، جولترا ساوند سيستم، وحيد الكرن، جروف ألير، زادة جذب وغيرها من العروض لعصام الدين العبسي، ناجي عبيدي، ملكة عويش في عرض العودة إلى الوصول، ميدنايت بين، جينو سيوت، وكذلك نوري فايبس من تونس وفرنسا، ماركو تشينتاسو من تونس وإيطاليا العرض هذا، ديلاو دو سوفي موفمنت من تونس وفرنسا، طارق زروق في عرض الطرق من تونس وألمانيا العروض. بالنسبة للعروض الأجنبية نلقاو ليلى شاكر، يسرى الهواري، سارة بالمية وردة من سوريا وفرنسا، سولاك باليك من فرنسا، إيما برات من فرنسا، بافيل من فرنسا، جيم مانو من فرنسا وبلجيكا، من فلسطين الكالسات، وكذلك من السنغال شهد سارة. ذوما أهم العروض الموجودة في الدورة 11 بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية. دورة كما قلنا مشكون من 3 حتى 10 أكتوبر 2026. بتبيع نعتذر إذا كان فما نطق متاع بعض العروض، مش هو لأنه فما عروض بالعربي وفي الباج مكتوبين بالفرنسية، دونك نطق مش يكون متأكد صحيح في برشا عروض، في عدد من العروض خاصة العروض التونسية اللي مكتوبين باللغة الفرنسي، ما الفرنسي الدرجة مش معناتها مكتوبة اون ديريكت تاع اس ام اس. اون توكا مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.
1: تحياتنا لكل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، سلامات للجميع، واحدة واحدة وتوصلوا إن شاء الله سالمين. تحياتنا أيضا لسي محمود اللي يسمع فينا ويهدي غنية لوسيانو بافاروتي مع جيمس براون، غنية It's a man's man's world. الغنية هذه يهديها لنسيبتو الغالية ياسمين، تحياتنا لها وتحياتنا زيدة لسي محمود لاسمر. تحياتنا للجميع، ابقوا معنا في الاستماع، موسيقى ومواصلين.

اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى النص الليل. استناوا معنا بطبيعة بقية فقراتنا الموسيقية واخبارنا ومتابعتنا للشأن الثقافي والفني وجديد الأغاني الشرقية والغربية في الساعات اللي ما زالوا من سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. شوية أخرى يكون موعدكم مع أشرف عبد السلام في موجز العشر الأخبار، وبعدها جوهرة سبون. نرجو أن نكون معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكد الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات تزود الوقود بداية من هذه الليلة، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بتين قال في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى مخزوناته، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس وصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. مثلا نفاذ إلى التمويل وآليات دعم المشاريع الفلاحية محور لقاء تحسيسي نظم اليوم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بقربة ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لفائدة فلاحات مجمع الشارات الحمراء في إطار جهوده الهادفة إلى تقريب المعلومة وتيسير نفاذ الفلاحات إلى آليات التمويل المتاحة لتطوير أنشطتهن ومشاريعهن. ويندرج اللقاء وفق بلاغ صادر عن الاتحاد ضمن أنشطة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المنجز في إطار شراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية، الهدف إلى دعم الفلاحات والفلاحات والفلاحين وتعزيز قدرتهم على التعرف إلى آليات وخدمات تمويل المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال الرئيس الإيراني إن على الولايات المتحدة أن ترفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية وإجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته على لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بالألعاب المتوسطية تارانتو 2026.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر فم تي في.
3: نبدأ بالألعاب المتوسطية. في الحقيقة ما عادش عارف نبدأ بالميداليات ولا تتويجات، وإلا نبدأ في كل مرة اختفاء لاعب من المنتخب الوطني في كل الاختصاصات. بعد شهد الجلجلي اللي في المصارعة كانت اختفت بعد النزال على الميدالية البرونزية في المصارعة، وآخر ستوري كانت هبطتها وهي موجودة في فرنسا. دونك من تارانتو مشيت لفرنسا. اختفاء جديد اللي هو اختفاء لاعب المنتخب الوطني في الكرة الحديدية في اختصاص الرافع محمد أمين السعيدي منذ نهارين في مطار روما، وانقطاع أخباره حتى لليوم، هذا حسب أكد رئيس الوفد متاع الكرة الحديدية. بعد المشاركة في الألعاب المتوسطية تارانتو، السعيدي كان تحول صحبة الوفد إلى مطار باري في مرة أولى قبل انتقال في رحلة جوية داخلية إلى مطار روما للعودة لأرض الوطن. ثم وصلوا المطار روما، الوفد كان متكون من 3 مدربين و9 ملعبية، لكن ملقاوش محمد أمين السعيدي خاصة مع ضيق الوقت قبل حلول موعد إقلاع الطيارة نحو تونس. اختفى في المطار، والأقرب أنه حرقة بالنسبة لمحمد أمين السعيدي في انتظار التأكيد الرسمي. تم إعلام الطواقم الأمنية المنتشرة في مطار روما. السعيدي المنتمي إلى جمعية الكرة الحديدية بالزهرة، يعد عنصر مميز ويتمتع بإمكانيات كبيرة. هو ثاني اختفاء في الوفد التونسي بعد المصارعة شهد أجل شيئا. نحكيوا على الميداليات. ميدالية جديدة لتونس اللي هي الميدالية الفضية اللي تحصلت عليها البطلة أميمة البديوي في رياضة الجيدو بعد هزيمتها في النهائي قدام التركية توكسي بيدر في وزن أقل من 48 كيلوغرام، وهي الميدالية الفضية الرابعة لتونس. فبرافو لأميمة البديوي وأيضا الإطار الفني المشرف عليها نهال شيخ روح وأيضا أنيس لونيفي. في كرة القدم نقول برافو لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة تأهل للفينال بعد فوز اليوم الصباح على إيطاليا البلد المنظم بنتيجة 3-0. منتخبنا اللي حقق ريمونتادا بقية مدربه أنيس بوجلبان بعد ما كنا متأخرين في النتيجة 0-0. هدف دييغو بيريلو اللي كان سجل لإيطاليا. ثم منتخبنا رجع بفضل أهداف كل من علي الدربيري لاعب الترجي الرياضي التونسي، ريان عنين اللي قدم مقابلة كبيرة لاعب النجم الرياضي الساحلي واللي كان سجل الهدف الثاني، وايضا عمل مجهود كبير في الهدف الثالث، ووليد ذويب اللي كيف عمل الاسيست نتاع البونتو الاول وايضا كان سجل الهدف الثالث. وهكا المنتخب حجز بطاقه التاهل للنهائي للمره الثالثه في تاريخه بعد سنوات 71 وايضا 2001. في الفولي منتخبنا الوطني التونسي اختتم مشاركته في الألعاب المتوسطية بفوز على البرتغال 3-0. تفاصيلهم 25-11، 25-21، و25-19. المنتخب كمل دور المجموعات في المركز الثالث. المجموعة الأولى بثمانية نقاط حقق 3 انتصارات ضد كل من الجزائر صربيا والبرتغال، وزوز هزائم ضد إيطاليا وفرنسا. وكما قلت اختتم المشاركة متاعه بفوز اليوم على نظيره البرتغالي. في الهوند نقول برافو لمنتخب السيدات اللي حقق انتصاره الرابع على التوالي اليوم، فوز عريض على كوسوفو بنتيجة 38-10 بعد الفوز في المقابلات السابقة على إيطاليا 25-22، على مقدونيا 43-11، على اليونان 41-28. وباش نلعبوا ضد الجزائر بعد غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين في انتظار إن شاء الله ميدالية لمنتخب السيدات اللي قدموا في دورة الألعاب المتوسطية وجه مشرف لهذا المنتخب. نختم الحديث على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع الميداليات. 15 ميدالية لتونس إلى حد الآن في تارانتو 2026. زوز ذهبية، واحدة الفراس القطوسي في التايكواندو، ذهبية الأشرف اللزواوي في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية، 4 ميداليات فضية خليل الجندوبي في التايكواندو، وفاء المزغوني في التايكواندو، أمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف، أميمة البديوي في الجيدو. والميداليات البرونزية هما 9 لكل من شيمة تومي في التايكواندو، فارس الفرجاني في المباراة بارز سلاح السابر محمد ياسين بن عباس في السباحه 200 متر سباحه على الظهر، احمد الجوادي عنده زوز ميداليات برونزيه 400 متر و 800 متر سباحه حره، منى الباجي في الكره الحديديه الرمي بالدقه، كيف كيف منى الباجي واحلام الحاج حسن عندهم برونزيه في الكره الحديديه الحره، برونزيه لملكه بن مبروك في الملاكمه، وبرونزيه لزينب الصغير في المصارعه النسائيه.
0: العاب البحر الابيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهر اف ام.
3: نحكي على كرتنا في تونس، نحكي على الجولة الثانية من البطولة التي تلعب الويكاند هذا، دونك غدوة في البروغرام أربع مقابلات انطلاقا من الأربع ونص متاع العشية في ملعب حمد العقر ببيرات النادي الإفريقي أمل حمام سوسة، مقابلة لزفرة حسام بولعريس في الفار منتصر بالعربي، مستقبل المرسى في استاد الشتوي تستضيف تقدم ساقيت الدائر مقابلة زفرة عبد السلام ماني في الفار دورصاف الجنواتي، في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير القمة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي مقابلة زفرة حسن النيلي في الفار البرتغالي إلدر ماليرو، وفي ملعب الطيب الأميري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس مقابل زفرة محمد علي قروية في الفار باش يكون البرتغالي برونو استيفيس. بعد غدوة الدفعة الثانية كيف كيف انطلاقا من الأربع ونص متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي مقابل زفرة خليل الجيري في الفار أسامة بن إسحاق، في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة سيف الورتاني حكم الفار هو البرتغالي إلدر ماليرو، في استاد حمام لنف نادي حمام لنف نادي البنزرتي مقابل زفرة أمير العيادي في الفار برونو استيفاس، وكما سبق وحكينا زوز حكام البرتغال باش يكونوا موجودين في الفار سبت وحد، وفي ملعب جمع الكميتي الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببن قردان مقابل زفرة فرج عبد اللاوي في الفار باش يكون أيمن النصري. الاتحاد الرياضي المونستيري يستكمل الإجراءات البنكية اللازمة بعد الحصول على ترخيص البنك المركزي البارح وتحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الفيفا بما يمهد لغلق الملف نهائيا مع بداية الأسبوع القادم. بخصوص وضعية المنتدبين الجدد هو شنو قال الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المونستيري علي البحوري.
4: والموضوع باش نحكيو فيه هو موضوع رفع منع الانتداب، هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة الواحدة بعد الزوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا، وقام النادي بتحميل الاموال، وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي، لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان اوكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ودور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارط، في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين في رقص في الخارج، دونك لازمهم يتسجلوا في منظومه التماس اللي هي كانت مغلقه بالنسبه للاتحاد الرياضي المونستيري.
3: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي قام بإعارة الحارس صدقي الدبشي إلى الحد البحريني حتى نهاية الموسم، نذكر عقد الدبشي يوفى في جوان 2027. الهيئة التسييرية الأولمبي الباجي أعلنت رسميا عن رفع عقوبة المنع من الانتداب في ملف اللاعب المالي عبد الله بثيلي بعد إتمام إجراءات القانونية لدى الفيفا. مستقبل جابس تلقى إعلام جديد بالمنع من الانتداب على خلفية أربع ملفات جديدة تتطلب خلاص جملي تقريبا 210 ملايين. نذكر مستقبل جابس باش يكون في الرابطة الثانية، الرابطة الثانية اللي باش يتم سحب قرعة الرزنامة نتاعها نهار 3 سبتمبر انطلاقا من نص النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، والرابطة الثانية اللي تبدا نهار 20 سبتمبر. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم انيس الذوادي النشرة هذه واخر الاخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فان بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لندن.
5: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور جوهرة فان. اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت على موجة الجوهرة اف ام. وصلنا معكم لسهريتنا بالنسبة لي لحتى هنوصلين. ذكر على دمتكم زوز تذكر للربح في حضور ولحضور عرض المحفل الجربي الأصلي باي جوهر. الموعد يكون نهار 31 أوت نهار 12 متاع الليل في مصر على طلق سيدي ظهر. تبعثونا جوهرة باي نايت ولا جوهرة تكور على 85-990 لسماس 85-990 وفائز معنا وفائزة يكون من نصيب مزوز تذاكر مدارج لحضور عرض المحفل الجربي الأصلي نهار 2 في مسرح سيدي الظهر. ابقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت. نسمع مجموعة من الأغنيات الجديدة بالنسبة لليوم. الحقيقة فما عدد من الأغنيات اخترنا الأفضل بيناتهم نجمو نقولو باش نسمعو أحمد جمال عبالي خطر ديستانكت المغربي أغنية كتكوتة تقريبا تلاحظوا في نفس نفس الحقل الدليلي شون ليكسيكال تاع والجرغون تاع الكلام اللي يستعمل فيه سان ليفانت اللي يستعمل فيه زادا توليت يستعمل فيه فنانين تقريبا نفس اللون نفس الكلمات نفس حتى ممكن ساعات تلقاو الجمل كيما ماسكارا اللي خرج تاع سان ليفانت ومحمد عساف استعمل الكلمة هذه زادا المغرب ديستانكت في الأغنية الجديدة وعنوان كتكوتة. وإذا كان بيانسور أحمد سعد غنى في نفس الطابع وعمرو دياب خلط في عدد من الأغنيات في ألبوم الأخر دونك نلقاو الكلمة هذو موجودين بالنسبة للمغربي ديستانك. شنلقاو زادا التونسي المجتهد جانجون أغنية جديدة حلوة اسمها الحبيبة والمصري إسلام يخرج أغنية اسمها يهودي السكر. الأغنية هذه بيانسور اللي جي في طار حصة تتعدى على يوتيوب يجيبوا موزع موسيقي ويجيبوا زوز فنانين وفي كل مرة بيانسور يحاولوا أنهم يدمجوا بيناتهم ويعملوا كلمات بتاع أغنية وكذلك الألحان والتوزيع يصير في الوقت مهما كانت بيانسور المدة متاع الحلقة وتخرج من بعض الأغنية. هذه سمعنا برش أغنية حلوين في الإطار هذا وكان تعامل مع فنانة مغربية فنانة لبنانية عفوا إسلام كابونغا المصري وخرجت الأغنية هذه حلوة في الجو متاعها في زوز مدارس مختلفة يتقابلوا في أغنية. نسمعوا ونستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت.

هذا اسلام وكذلك اللبنانيات يارا في أغنية وادية سكر، نقولها بيان سور للجميع، نقولها زادة لقيس حمار ليحتفل بعيد ميلاده، صالح الغالي يعني عيد ميلاده هذا، روتار مديد لما حالا قريب يحط عيد ميلاد جديد، وصالح كون مذكر بشيهني عيد ميلاده، كل عام وانت حي.

0: تهانينا بيان سور سي قيس، ان شاء الله عمر مديد، ان شاء الله برشا نجاح وبرشا توفيق، ربي يفضل بيان سور كل العائله هو اصحابك الكل كامل عملك ديكاس. مواصلين معاكم ديما في جوهره بانيت
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك
0: في مصر. الساعات اللي تعدى وكان برشا احاديث على نقد كانت وجه به طارق الشناوي لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، اعتبر فيه انه يغني نشاز وصوته نشاز، وانه راوا برشا انه هذه اهان النقيب الموسيقيين تحت المظله نتاع النقد. هذا مثلا الموقف نتاع الفنان مصطفى قمر اللي كان ديجا قبل هاجم طارق الشناوي. مصطفى كامل رجع الخلاف، مش انه خلاف شخصي، وانه الراي نتاع طارق الشناوي ماهوش نتاع ناقد، نتاع واحد قاعد يكتب كما اي حد، وقال انه ما يرتقيش للقامه نتاع النقاد المصريين اللي اضافوا للفن المصري سواء الموسيقى والا في السينما ولا الدراما. وقال انه بدايه الخلاف وقت هو انتقد المظهر اللي ظهر به طارق الشناوي في واحد من المهرجانات، وقال انه هو ينتقد في اللباس تاع الفنانين والا الممثلين في المسلسلات والاعمال السينمائية، لكن قال هو كان وقتها ظهر بمظهر غير لائق وطالب إدارة مهرجان وقتها الجونة أنه ما عادش يقبلوا حضور يكون بالطريقة هذيك. وذيك علاش أكد مصطفى كامل في تصريح تلفزي أنه الخلاف شخصي بالأساس، وأنه الغناية اللي غناها هي في الأصل غناية من كلمات وألحان، وغناها الراحل هاني شاكر. نسمعه شوية من الرد متاع مصطفى كامل على طارق الشناوي.
2: أنا مش ضد النقد ولا أنا كبير على النقد، لكن أنا لما ألاقي راجل هو حتى أدواته مع غيري مع زملائي أدوات يشمئز لها المستمع والأذن، أنت بتسيء. أنا النهاردة ما تكون حضرتك برنامجك مش عاجبني، أنا أطلع أقول والله البرنامج ده تم التقصير فيه في كذا وكذا في أعداد الحلقة، لكن لما أطلع أتكلم على شخصك وأقول عليك مذيعة فاشلة ونشاز، أنت بتنكر عليا نجاحي. أنا باعت لحضرتك دلوقتي وللإعداد، انا البوم بتاعي نزل اول الصيف، اتفرجي كده يا فندم، انا راجل اغنيه كلها نزلت ترند، والترند لا يشترى، وحضرتك عارفه كده تماما الترند الفني لا يتم شراءه اطلاقا، ممكن تشتري مشاهدات لكن لا تشتري ترند. لما اكون راجل اغنيه واعمالي الحمد لله رب العالمين واسمي موجود في السوق لغايه دلوقتي وليا محبيني واقدر عليها واتعاقد تعاقدات ماليه محترمه على على على فني وعلى قيمتي، بتنكر عليا ده لما تطلع النهارده تقول جايز جدا ممكن تقول انا ما بحبوش.
3: انا حضرتك تقصد اسلوب النقد؟
2: ايوه يا فندم، ما هو انا بقول لسيادتك انا النهارده مش هتفرج على برنامج حضرتك، لو انا مش بيني وبينك طار شخصي هطلع اقول ايه؟ اما يسالوني على برنامج سيادتك هقول انا ما بتفرجش عليه مثلا، لكن مش هقول مذيعه فاشله، مش هقول مذيعه نشاز، الا اذا كنت احمل في نفسي ضغينه ونية سيئة. مش ده مش يعني انت حضرتك النهاردة، انا اسألك يا أستاذة فاتن، هل حضرتك تنكري علي وجودي كراجل فنان شاعر وملحن ومطرب؟ امبارح لما يتكلم عني ويقول علي ان انا غنيت غنوة، طب بمنتهى الجهل بمنتهى الجهل بيقول ان انا غنيت غنوة، طب الغنوة بتاعت هاني شاكر دي الكل يعلم انها كلماتي وألحاني، كلماتي وألحاني، يعني أنا من دخل مع الفنان الكبير هاني شاكر للاستوديو عشان يقول له الجملة كذا كذا كذا يا أستاذ هاني، هو بيدعي علي كذبا وكأني غنيت غنوة مش بتاعتي.
0: هذا كرد نقيب الموسيقيين في مصر مصطفى كامل على ناقد فني طارق الشناوي، زوز أسماء معروفين بيسير في الوسط الفني مش كان في مصر، حتى على مستوى العالم العربي بدرجة أكثر ممكن في تونس والعالم العربي مصطفى كامل هو المعروف، لكن من المؤثرين طارق الشناوي في النقد امتاعه في أغلب الأحيان يكون بيانسور مؤثر، لكن مصطفى كامل قال أنه النقد بتاعه غير مؤثر وما عطاش حتى إضافة بالنسبة للساحة الفنية في مصر. نانسي عجرم الفنانة اللبنانية اشهدي الدنيا، الأغنية هذه باش تكون الكليب الجديد متاع نانسي عجرم، الموعد يكون نهار الاثنين موعد صدور وإصدار الأغنية هذه. نحكي وزادة شوية على فنان ممثل وكذلك يغني، نحكيه على أحمد المكي بعد مدة من الغياب. سنة 2027 يبدو أنه سنة نشاط بالنسبة للفنان هذا المحبوب اللي عنده الطبع متاعه الخاص سواء في الموسيقى وإلا في التمثيل. بالنسبة للأعمال الدرامية أحمد مكي عنده مجموعة من الالتزامات في 2027، عنده زوز أفلام وكذلك عنده زوز مسلسلات، زوز أفلام، يرجع للسينما بعد 13 عام من الغياب، وكذلك يرجع منافسات رمضان بعد غياب الموسم الفارض. كان موجود بالكبير لكن عمنا ما كانش موجود، دونك باش يرجع في 2027. نتعاقد على مسلسل جديد باسم الفلكي للكاتب أحمد مراد، وباش يعرض في موسم دراما رمضان 2027. والمسلسل هذا يمثل عودة بالنسبة لمكي للمنافسة الرمضانية بعد غياب سنة 2026. وكان قدم زاد مسلسل الغاوي في رمضان 2025، وقبلها كان موعد مع السلسلة متاع الكبير. 2027 زاد باش يواصل الحضور وتصوير عدد من الأعمال السينمائية بالإضافة لاستعداد المسلسل متاعه الجديد. دونك مازال ما فماش العنوان متاع المسلسل الثاني، لكن باش يبدا التصوير متاعه في الأشهر الجاية. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بانايت على موجة الجوهرة FM.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. دينا معكم التسعة صارت متواصلة حتى النص الليل تاو العشرة 52 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. ذكر رغمتكم زوز تذاكر مدارج للربح وحضور عرض المحفل الجربي الأصلي باي جوهر في مصر روية طالق سيدي دار نهار 31 أوت مع العشرة انتع اللي لبعثونا كلمة جوهرة على 85 990. بعد شوية نعطيه اسم الفائز أو الفائزة معنا لحضور العرض هذا. نواصلوا توا مع الموزيكا ومن بعد يكون الموعد مع موجز الأخبار الحداش مع أشرف عبد السلام. بعد نروح نكمل معكم سهريتنا حتى النص الليل في جوهرة باي نايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. دعت عضو مجلس النواب عن ولاية منوبة أسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. درويش أكدت في تصريح لوكالة تونس أفريقا الأنباء أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة ويحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. قال الرئيس الإيراني أن بلاده توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسار عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى إطلاع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي على تفاصيل المسار المتفق عليها. وختاما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن تصريحات الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا كذبة تهدف إلى التحكم بأسعار النفط، والمضيق مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون التنسيق مع إيران. المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. اسمعوا جوهر بينايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذه I'm Out Love أغنية أنستازيا أغنية نصلماها للأحداش 15 دقيقة على موجات الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة باي نايت. قلنا نوصل لبقية فقراتنا نعطيه اسم الفايز أو الفايزة معنا بزوز تذاكر للحضور عرض المحفل الجربي الأصلي باي جوهر نهار 22 تعليل في مسرح سيدي الظهر. الفايزة معنا هي سعاد دويري من سوسة. سعاد دويري من سوسة مبروك عليها الزوز تذاكر مدارج للحضور عرض كما قلنا الخاص بالمحفل الجربي الأصلي. مازلنا مواصلين معاكم مع بقية فقرات ديما في جوهرة باي نايت.
1: سهرية عالمية.
0: سهرية عالمية اليوم اخترنا سهرية للفنان والنجم اللبناني رامي عياش. بيروت كان الموعد مع السهرة هذه بعنوان قصة حب. قدم فيها مجموعة أو باقة كما يقولوا من أحلى الأغاني اللي تعرف بها الفنان رامي عياش. غنيات جماعة الحب والرومانسية وزيد الإيقاع في قاعة كانت ممتلئة بالكامل قاعة بيروت هول. نسمع ونستمتعوا بجزء من سهرة رامي عياش.

هذا جزء من حق العيش في بيروت 2026 بعنوان قصة حب. سمعنا شوية من الحفل هذا في فقرة سهرة عالمية. Let's go. في السامر نايت ميكس اخترنا الفانكي هاوس مع ديسكو هاوس ونو ديسكو كلاسيكس مع دي جي ديانا باوفا الأوكرانية بلوك اند كراون ارنو باري زادا هاوس اوف فريز مع غنية ليس دان سالو كيلا في غنية ديب داون مايكل جاكسون بي دي جي نوا مينستري اوف فانك في غنية جيبسي لافا. هذو ما أبرز غنية شاسمهم تول سويت في ست هذا مع دي جي ديانا باوفا. موج مع الموجات.

11:51 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام، تسمعوا في جوهرة بنات. صاريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى نص الليل. اخترنا أنو نسمعوا في ختام سهرة الليلة أغنية حبيت أرمي الشبك، الأغنية اللي خرجت عام 2002 في ألبوم أنت غيرهم لجورج وصوف من كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي. هذه الأغنية بيان سور اللي تعرفت أكثر كي غنيها جورج وصوف. الأغنية في الأصل عندها صاحبها، والأغنية خرجت من 1966. الأغنية هذه يعني تقريبا قبل ب 36 سنة من اللي غنيها جورج وصوف، غنيها واحد من الفنانين المغمورين بين ظفرين اللي هو صفوح سربجي. الأغنية هذه قدمها هو وما لقاتش انتشار كبير برشا، واخذها جورج وصوف الأغنية هذه وأخرجها كما قلنا ضمن ألبوم أنت غيرهم الإخراج عام 2002، وفرقت بيان سور بالنسبة للأغنية من كلمات ولحان والأداء تاع سلطان الطرب جورج وصوف. خليكم مع الأغنية هذه ومع بقية متابعتنا وبرامجنا أكيد اللي بش يكون لها الموعد من بعد شوية، يعني بعد ما نسمع جورج وصوف بعد نشر الأخير الأخبار مع أشرف عبد السلام. نرجع واحنا نكمل معاكم سهريتنا ومشوارنا في جوهرة باي نايت. كيفاش نرجع سين روحوا معناها نرجع غدوة نكمل بقية برامج. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتي سامي بيري في الإخراج التقني، كان معكم أحمد الحبسي من قدام الميكرو. وليتكم زينة، صباح الخير، سلام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبداية بالعناوين. ولي المنسير يدعو إلى التواصل المباشر مع منتجي المياه المعلبة. رئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. في تفاصيل أخبارنا، دعا ولي المنسير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة للمعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنسير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. وأكد الوالي خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعيات التزويد بالمياه المعلبة بجهة ضرورة الإسراع في تنفيذ مقتضيات مكتوب رئاسة الحكومة المتعلق بتزويد الجهات بالمياه المعلبة ووضع خطة عملية بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة بما يمكن من تعزيز العرض واستعادة نسق التزويد العادية. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود والوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة حوالي 93% وفق معطيات نشرتها أمس وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الإيراني أن بلاده توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسار عبور السفن في مضيق هورمز، مشيرا إلى إطلاع المرشد الأعلى مجتبى خمينائي على تفاصيل المسار المتفق عليها. أكد وزير الخارجية الإيراني من جهته تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع واشنطن، مشددا على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.